0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولك. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. افتلتت أي ماتت. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. أخرجه البخاري. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك، بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. والمعنى: أول القضايا القضاء في الدماء. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء

آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 37 بعد 100.
1: كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث 1469. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الحديث 1470. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. الحديث 1471. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب مناقب قريش. الحديث 1472. عن معاوية رضي الله عنه وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. الحديث 1473. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. الحديث 1474. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. الحديث 1475. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. الحديث 1476. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1477. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. الحديث 1478. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. الحديث 1479 عن أبي بكرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان؟ خابوا وخسروا. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنهم لخير منهم. الحديث 1480 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال: شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله عز وجل، أو قال: يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. الحديث 1481 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. الحديث 1482 عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارية، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. باب قصة خزاعة. الحديث 1483 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. الحديث 1484 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإن

0: ربهم ألا بعدا لثمود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج، فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعيا، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن له، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الأمان؟ شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات ألفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره. أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه، ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة، ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالا به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة، وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي. ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه، ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه، أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية. الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعلها أيها الإخوة. ثم إن هذا العقل قد يعطل أحياناً، يعني الإنسان حينما يجعل عقله في خدمة شهواته كأنه استخدمه لغير ما خلق له. هذا العقل مناط التكليف، هذا العقل يمكن أن تسأل نفسك من حين إلى آخر: لماذا أنا في الدنيا؟ هل أنا أحقق الهدف من وجودي؟ هل أنا في رضا الله عز وجل أم في سخطه؟ ابحث عن دخلك، ابحث عن إنفاقك، ابحث عن بيتك. العقل مسخر لجلب الأموال، العقل مسخر لتحقيق المصالح. أما أن يستخدم هذا العقل لدراسة واقع الإنسان
لتحليل مشكلاته، للبحث عن حلول، لطلب العلم، للسؤال عن حكم الله في هذا الموضوع، هذا بعيد عن معظم المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر كأنه نما في أعماقنا أن الذي ينبغي أن يكون مستحيل. هذا التفكير السلبي الماحق يضعف الهمم. دائماً هذا الشيء مستحيل، هذا لا يكون، هذا لا يوافق عليه، هذا ممنوع، هذا محظور. كيد الأجانب كبير، أسلحتهم خطيرة، مسيطرون على الإعلام في العالم، الاقتصاد، على الجامعات، وكأن الله لهم وليس لنا، وكأن الله عز وجل أراد أن يقويهم وأن يضعفنا. هذا كلام فارغ أيها الإخوة. الله رب الجميع، لله عز وجل منهج قويم. أنت إذا طرقت باب الله عز وجل وعقدت معه الصلح واستسلمت لمشيئته فإن الله يبطل كيد الكافرين. والله أيها الإخوة الكرام، من آيات الله التي فيها حل لكل مشكلات المسلمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك قال بعضهم: من قال لا أقدر أقول له حاول، ومن قال لا أعرف أقول له تعلم، ومن قال مستحيل أقول له جرب. كم من أشياء تبدو مستحيلة حققها الله عز وجل، وكم من آمال تبدو ميتة أحياها الله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. شيء آخر أيها الإخوة نعوذ بالله منه، أن الإنسان لا يكتفي بالتقصير بل يدعو إلى التقصير، يدعو إلى التثبيط، يدعو إلى التيئيس، وهذه الطامة الكبرى. إن رأوا إنسان متحمس، متوسب، متطلع إلى حياة أفضل، إلى منهج أفضل، إلى علاقة مع الله أمتن، يثبطونه، وكأن هذا الدين ليس لهذا الزمان، وكأن هذا الدين ليس في مكنة الإنسان، وكأن الله عز وجل لا يعلم حقيقة النفس البشرية فكلفها ما لا تطيق أو كلفها بالمستحيل. هذا كله أيضاً من صفات هؤلاء المثبطين الميئسين. لذلك في بعض الأحاديث الموضوعة التي أراد بها أعداء المسلمين إقعاد هممهم أو إضعاف هممهم: كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. صفة التيئيس من صفات الشيطان. الله موجود، والله عز وجل يمكن أن يبدل كل الموازين في لمح البصر، والله يستجيب لمن دعاه مخلصاً ومضطراً، والله في عون كل إنسان إذا رفع أكفه إليه. بل إن الله كما ورد في بعض الأحاديث يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. النموذج الخطير: فاسد مفسد، ضال مضل، بخيل يدعو للبخل، همته متدنية يدعو إلى همة المتدنية، دائما يخوفك. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات هذا النموذج، وأنا والله ما أتمنى أن أتحدث عن صفات النقص عند المسلمين، ولكن لأنها أصبحت خطيرة، ولأنها أصبحت عقبة كأداء أمام تقدمهم، في حالة النشاط مع شهواته، وفي حالة الخوف والقلق يائس قانط ذو دعاء عريض. هذا النموذج أيها الإخوة هو الذي أودى بالمسلمين إلى ما هم عليه. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق.
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منه. أيها الإخوة الكرام، وصفت أن بين مسلم معاصر يؤدي العبادات أداء شكليا لكنه بعيد عن مضمون هذا الإسلام العظيم، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الورع، بعيد عن إتقان العبادة، بعيد عن محبته للمسلمين، بعيد عن إخلاصه لله عز وجل. هذا المسلم يشبه إنساناً ارتدى ثياب عالم، ثياب طبيب أمضى 30 عاماً في دراسة الطب. هما في الشكل متشابهان ولكنهما في الحقيقة والمخبر متباينان، فينبغي أن نقترب مما هم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأمر خطير والأمر مصيري، وهناك حقيقة أن الإنسان إن توهم أنه ليس بإمكانه أن يبدل وأن يغير، فمعنى ذلك أن إرسال الأنبياء ليس مجدياً. الله أرسل أنبياءً وأنزل كتباً وهيأ دعاةً لأن الإنسان بإمكانه أن يغير، وهذا الذي يقول أنا لا أغير هو إنسان ضعيف الهمة، هو إنسان بعيد عن الموضوعية في العلم. أيها الإخوة الكرام، أحد كبار العلماء رحمه الله تعالى قال الأشياء المهلكة تبدأ بخاطرة، فإن لم تدفع أصبحت فكرة، فإن لم تدفع أصبحت شهوة، فإن لم تحارب أصبحت عزيمة وهمة، فإن لم تدفع صارت فعلاً، فإن لم تتدارك بالتوبة أصبحت عادة، وإذا أصبحت عادة أغلب الظن أن الإنسان يموت عليه، من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى فعل إلى عادة. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى يصف المؤمنين ثم يتوبون من قريب، من قريب. أما إذا مضى على الذنب سنوات وسنوات وحقب وآماد طويلة يصبح هذا الذنب بدأ خاطرة فانقلب إلى فكرة فأصبح شهوة فأصبح عزيمة وإرادة فأصبح فعلا ثم أصبح عادة، والإنسان أسير عاداته. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل دعانا إلى التفكر وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية. الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات التي هي أقرب شيء إلينا، حقيقة نفسك التي بين جنبيك أقرب شيء إليك، والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام أجسامنا، قال هو نسيج متين يقاوم قوى الشد ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط في آن واحد. في أشياء أيها الإخوة لا تقاوم قوى الشد كالإسمنت، وفي أشياء تقاوم قوى الضغط. هذا النسيج في آن واحد يقاوم قوى الشد وهو يقاوم قوى الضغط. أولاً، هذا النسيج المتين القاسي يحمل أخطر أجهزة في الإنسان، يحمي أخطر أجهزة في الإنسان، فالجمجمة تحمي الدماغ، والقفص الصدري يحمي القلب، والحوض يحمي الرحم،
والنخاع الشوكي يحميه العمود الفقري، ومعامل كريات الدم في داخل نقي العظام. أخطر أجهزة الإنسان دماغه ونخاعه الشوكي وقلبه ورحم المرأة وكريات ومعامل كريات الدم الحمراء، كلها في هذا النسيج المتين القاسي. أيها الإخوة، هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية، محكمة من الخارج، مسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بناء العظام من الداخل كما هو في الخارج لكان وزن الإنسان 4 أمثال. لو كان بناء العظام من الداخل كما هي في الخارج 4 أمثال. أيها الإخوة، عظم عنق الفخذ يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 250 كيلوغرام، فالعظمان يحملان 500 كيلو. الإنسان الشاب القوي بإمكانه أن يحمل نصف طن تقريباً. من أين هذه المتانة؟ ومن أين هذه القساوة؟ لكن الشيء الذي لا يصدق أيها الإخوة أن هذا الجهاز العظمي فيه خاصة هي الهدم والبناء. هناك تبدل مستمر في بنية الخلايا، بعضها يهدم وبعضها يبنى من جديد، بحيث أن الإنسان في كل 7 أعوام يتجدد هيكله العظمي تجدداً تاماً. هيكلك العظمي قبل 7 أعوام ليس الذي هو الآن موجود. ما الذي يحدث؟ الهدم والبناء، هناك حكم لا تعد ولا تحصى. الهدم والبناء يعين على التئام الكسور، ولولا الهدم والبناء لما كان التئام الكسور. والهدم والبناء يجعل هذا الجهاز العظمي فضلاً عن أنه هيكل يحمي قوام الإنسان هو مخزن للكلس. فلو أن الجنين احتاج إلى كمية كلس ولم تراعي الأم في طعامها وجود كميات من الكالسيوم، يأخذ الجنين حظه من الكلس من هيكل أمه العظمي. الهدم والبناء جعله مخزناً، الهدم والبناء جعل الكسور تلتئم. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز ما الذي يحكمه؟ قال هناك هرمونات للنمو وهرمونات لمضاد النمو. فلو أن هرمونات النمو لم تتوقف لتعملق الإنسان، ولو أن مضادات النمو لم تعمل لتقزم الإنسان. شيء خطير أيها الإخوة. الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجهاز في معظم أجزائه عند الوليد غضروفي، لين كي تسهل الولادة، وبعد إذن تتحول هذه الخلايا من خلايا غضروفية إلى خلايا عظمية، ولا بد من بقاء قسم غضروفي في النهاية ليكون كهذه المادة المطاطية بين القطع القاسية. هذا من أجل امتصاص الصدمات. وكأن هذا الإنسان مصمم وفق علم مطلق، علم ميكانيكي، علم حركة، علم متانة، علم جدوى، كل هذه العلوم متحققة في هذا الهيكل. فالإنسان إذا تفكر في آيات الله الدالة على عظمته عندئذ يخشع قلبه. فضلاً عن ذلك أن هذه المفاصل أيها الإخوة فيها مادة لزجة تتولد ذاتياً كما يقول الأطباء، يعني هذا الزيت في المفاصل لولاه لما تمكن الإنسان من أن يحرك مفاصله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر.

0: أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البرة جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المستمعون، أما بعد فنستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنهم هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من

وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي

نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ما أجمل هذه القصة الطيبة يا أخوة. ماذا كان من يوسف وماذا كان من أخيه عرفناه في الحلقة السابقة. أما ما كان من أبيهما يعقوب صلى الله عليه وسلم فقال لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهذه العبارة هي التي قالها يوم أن ادعوا أن يوسف أكله الذئب، صبر جميل. وأكرم الله يعقوب بهذا الصبر الجميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وكأنه كان لديه ما يشبه اليقين بأن الله سيرد عليه ولديه، كيف لا وهو نبي ابن نبي ابن نبي، لأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. وهكذا تظهر حكمة الله ويظهر علم الله في أمر يوسف صلى الله عليه وسلم، وما حدث له من أطوار غريبة ومن حوادث عجيبة. ثم تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مغموم مهموم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أي حتى تضعف وتمرض ويصيبك الهم كله ويصيبك المرض والضعف أو تهلك تكون من الهالكين تموت. قال كلمته الطيبة الذي يقولها ويجب أن يقولها كل من لحقه هم في هذه الدنيا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أشكو بثي الذي أبثه وأتألم من أجله، وحزني الذي في نفسي إلى الله وحده وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكأنه يقول إني أعلم من الله أن الله سيكرمني فيرد علي ولدي. ثم قال لأبنائه اذهبوا فتعب يا بني، بني يعني أولادي جمع ابن، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا عنهم واسألوا لعلكم تجدون شيئا ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، فإن الذي ييأس من رحمة الله كافر، وأنتم ينبغي أن لا تكونوا كفارا. ورجع القوم إلى مصر، ولكنهم هذه المرة رجعوا حزينين حزنا وفقراء، رجعوا حزنا وفقرا، ودخلوا على يوسف صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أصابنا الألم الكثير، أصابنا الفقر، أصابنا البأس واليأس، فأوفل وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة ليست ذات قيمة لأن ليس عندنا شيء. هذا كلام يرق له القلب القاسي، فما بالك بقلب يوسف صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا القول عن أبيه وعن أهله. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. ماذا بعد هذا يا أخوة؟ أن يطلب منه الصدقة
ويقولون له إن الله يجزي المتصدقين. وهنا لا يملك يوسف إلا أن يكشف هويته. سبحان الله، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ صلى الله عليك يا يوسف وسلم أدب وحكمة ورزانة. انظروا، هل علمتم أما علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ولكن ما إذ أنتم جاهلون، أحب أن يخفف عنهم، يقول لهم أنتم عملتم عملكم هذا في حال جهلكم، وهذا تخفيف عليهم، يعني أنتم لم تعملوه في حالة رجحان عقلكم وفي حال بلوغكم الرشد، وإنما فعلتموه وأنتم جاهلون. وهنا يقول القوم، لأن أمرهم مع يوسف لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله، حتى أبوهم لم يكاشفوه في شيء، يقولون له مستفهمين استفهاما عجيبا: أئنك لأنت يوسف؟ أئنك، شوف انظروا إلى هذا التأكيد يا أخوة، أئنك لأنت يوسف؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، أكرمنا الله، ثم يبين سبب هذا الإكرام وأصله وعلته ومنشأه: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر يا أخوة تفعل العجائب. من يتق ويصبر، ما أجمل التقوى وما أجمل الصبر مع التقوى. نعم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا يصغر القوم في أنفسهم ويقولون: تالله لقد آثرك الله علينا وفضلك علينا يا يوسف وإن كنا لخاطئين. الخاطئ يا أخوة الذي يتعمد الخطيئة والخطأ والذنب، أما المخطئ فهو الذي لا يكون خطأه متعمدا، ولذلك الله يغفر للمخطئ، لكن الخاطئ سيعاقب على خطيئته. ناصية كاذبة خاطئة، الخاطئون، هكذا وردت في القرآن الكريم الخاطئون كثيرا، تدل على تعمد الخطأ يا أخوة. وهذا هو الفرق لغة بين الخاطئ والمخطئ. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول يوسف صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، لا مؤاخذ، لا تؤاخذون، لا تثريب، اذهبوا. وهذه العبارة التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة للطلقاء، لا أقول إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم يقول لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. وقد عرف أن أباه قد كف بصره. وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقوا أحدا هناك في أرض فلسطين. ولما فصلت العير وصارت من مصر إلى فلسطين، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وتلومونني وتقولون إنه شيخ كبير. لقد خرف هذا الشيخ، لقد ذهب عقله أو كاد، لولا أن تفندون. وفعلا ماذا قالوا له؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم، في خطأك القديم وفي عملك القديم، لازلت تذكر أين يوسف، لقد ذهب. تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه، ألقى القميص على وجه يعقوب، فماذا كان؟ فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وهكذا، نعم، كيف لا، وهو الرسول، ابن الرسول، ابن الرسول عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله صلاة الله وسلامه. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هكذا قالوا، خاطئين، قالوها ليوسف وقالوها لأبيهم كذلك. أما أبوهم فماذا قال؟ سوف أستغفر لكم ربي،
يقولون إنه أجل الاستغفار للسحر لأن الدعاء في السحر مطلوب، ولكن الذي أراه أنه قال سوف، لأن العمل الذي عملوه عمل شنيع، ولذلك لم يستغفر لهم ولم يسامحهم، وإنما قال سوف حتى يذهب ما في قلبه من ما هو عليهم وهم يستحقون والله أكثر من هذا. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

0: السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء القوم من فلسطين إلى مصر ودخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لا شيء عليكم ولا أحد يتعرض لكم بخطر. ورفع أبويه على العرش الذي كان يجلس عليه وخروا جميعا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل حينما رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن حينما سجن بسبب امرأة العزيز. ولم يذكر الجب، لم يقل أحسن بي إذ أخرجني من الجب. لماذا؟ محافظة على شعور إخوته يا أخوة. انظروا إلى هذا الأدب وهذا الذوق، الذوق الرفيع. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل وأخرجني من الجب، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظروا يا أخوة، نزغ الشيطان كأنه يريد أن لا يلومهم في وجودهم معه. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف، اللهم الطف بنا يا لطيف، إنه هو العليم الحكيم، ما أعظم علمه الذي يشمل كل شيء وما أعظم حكمته. وفي قصة يوسف يا أخوة حكم كثيرة كما رأينا من قبل. وانظروا إلى هذا الدعاء الأخير الذي دعا به يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك، آتيتني الشيء الكثير، وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني تأويل الرؤيا، وعلمتني الحكمة في القول، فاطر السماوات والأرض أنت خالقهما وفاطرهما ومنشئهما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي يا رب. ثم ماذا بعد هذا الملك وبعد هذه المناصب وبعد هذا بعد هذه العظمة العظيمة وبعد ما أكرمه الله به صلى الله عليه وسلم؟ يقول ماذا؟ النتيجة يا أخوة، هذه ينبغي أن يذكرها منا كل واحد: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الدنيا كلها زائلة، الدنيا هباء يا أخوة، الدنيا لا يستقيم منها شيء ولا يبقى منها شيء. ولذلك انظروا إلى سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم بعد هذا العز وبعد هذا المجد وبعد هذا الإكرام وبعد كل هذا الذي أكرمه الله به وكان الناس جميعا في أمس الحاجة إليه، كانت النتيجة ماذا؟ يطلب من الله تبارك وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. يتوفاه مسلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن يلحقه بالصالحين، لأن الصلاح يا أخوة هو أعظم منحة من الله تبارك وتعالى لعباده. والصلاح مراتب يا أخوة، فصلاح الناس يختلف عن صلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا رب نسألك أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن سادتنا صحابته جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا

يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نذير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم، لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. فصلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

سيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-322-29. جريت.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546838.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وإحدى عشر دولة تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على سوريا والمنطقة. طلبة المدارس يبدأون دوام العام الدراسي الجديد غدا. إيران تتهم واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن وإحدى عشر دولة عربية وإسلامية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا. واعتبر وزراء خارجية الأردن والجزائر وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال وتركيا أن الغارات الجوية الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. يبدأ طلبة المدارس يوم غد الأحد دوامهم للعام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وكانت الهيئات التدريسية قد باشرت دوامها قبل أسبوع بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق العام الدراسي، بما يشمل تهيئة الغرف الصفية والمرافق المدرسية وتجهيز الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة وإعداد القوائم والخطط وتوزيعها أو توزيع الشعب الدراسية وتسجيل الطلبة المنقولين. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 انتهت يوم الخميس بعد تسجيل 74,340 طلبا. وقالت الوحدة إن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني فواتيركم سيكون الساعة 3 الأحد، محذرة من أن عدم التسديد ضمن الموعد المحدد سيؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني استمرار متابعتها لمدى التزام شركات الطيران المشغلة من مطارات المملكة بالتعليمات النافذة المتعلقة بحماية حقوق المسافرين والمستهلك في النقل الجوي، مشددة على أن سلامة الطيران وأمن المسافرين يمثلان أولوية تنظيمية ورقابية عليا لا تهاون فيها. وشددت الهيئة على حظر تسيير أو تشغيل أي رحلة جوية في حال عدم وجود أو في حال وجود عطل فني في الطائرة إلى حين التأكد بشكل تام من إصلاح العطل وفقا للأدلة الفنية المعتمدة والتحقق من الجاهزية الكاملة والصلاحية الفنية للطائرة للطيران من قبل الفرق الهندسية والفنية المرخصة والمعتمدة وبما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية المنظمة لسلامة الطيران. وفي قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قال الهلال الأحمر إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثمان الشهيد إلى مجمع النصر الطبي في خان يونس بعد إصابته برصاص الاحتلال. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث ارتقى شاهدان أحدهما طفل برصاص مستعمر، فيما أعدم جيش الاحتلال الآخر داخل منزله، فيما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة وأصاب برصاصة عددا من الفلسطينيين، بينما شنت عصابات المستعمرين هجمات خلفت أضرارا في ممتلكات الفلسطينيين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء مشروع مستوطنة E1 في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي عارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة. وأضافت في منشور عبر منصة إكس أن المشروع يقوض حل الدولتين من خلال تقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء الماضي في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن النفط يتدفق عبر المضيق بفضل البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن إجمالي ما يغادر المنطقة يقترب من 20 مليون برميل عند إضافة الكميات المنقولة عبر الأنابيب. هذا واعتبرت إيران أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة تتجاوز كونها امتداداً لحرب اقتصادية غير قانونية، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخيارات العسكرية الأمريكية مع إيران محدودة، قال ترامب للصحفيين هذا يعني ببساطة أننا نراقب ما يحدث. بحث وزيرا خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي وإيران عباس عراقجي تطورات الملاحة في مضيق هرمز وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وأكد البوسعيدي وعراقجي خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها وتعزز أمن المنطقة واستقرارها. وصفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مساعي حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتصوير تركيا باعتبارها تهديدا جديدا بأنها جزء من سياسة رخيصة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية، فيما وصف مكتب نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية، متعهدا بأن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وبالانتقال إلى تفاصيل المؤشرات في الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4602، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 69.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اتنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلاص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. متذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموت.

0: كل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-3542-182 عمان الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: حقن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. فصلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية، 07-88-10-10-70.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من الناس، جاءه واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي غادر واللي عاقل واللي يعظم الشعائر واللي كذا واللي كذا. فالآن يأتيه سهيل ابن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: هذا سهيل ابن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. ليه؟ لأن سهيل رجل أولا عاقل، ثانيا ما بيترك شيء يضع يده فيه إلا أكمله حتى النهاية. فلذلك جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد تعال، إيش اللي بدك يا؟ قال له: أنا أريد واحد اثنين ثلاثة أربعة، نحن لم نأتي لقتال، نحن أتينا للعمرة، بدكم تخلونا نعتمر أهلا وسهلا، وأنا أعرض عليكم عرضا، ما رأيكم أن نتفق؟ تعالوا ماددوني، يعني تعالوا يعني نتفق على أنه نتوقف عن الحرب بيننا وبينكم. فقال له سهيل: طيب أنا مقتنع بكلامك هذا، يعني إحنا بالبداية هذولك كلهم مش مقتنعين بكلامهم، لكن أنا مقتنع الآن بكلامك، لكن خليني أشوف قريش. فصار يتحرك بين الحديبية ومكة، رايح راجع رايح راجع، يعني مثل ما بيسموها اليوم الرحلات المكوكية. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مرة إلى مكة. أثناء ذلك قريش قالوا: يعني بدنا إحنا سمعنا منك، طب خلينا نسمع من رجل من أصحاب محمد يتكلم بلسانه، لأنه بدنا نتأكد فعليا ما الذي يتحدثون عنه بالضبط بالتفصيل. فجاء سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد لو أخذت يعني أخذنا معنا رجل من أصحابك هو بيتكلم معنا مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر ما رأيك أن تذهب أنت؟ فعمر قال: يا رسول الله يعني إني أشد الناس عليهم، أنت

يصل إلى عثمان، فإن عثمان بن عفان رجل لين، فبالتالي وعشيرة كبيرة، عشيرته هو أصلا من بني أمية من قبيلة بني سفيان، وبالتالي هو مبلغ ما أردت وهو أفضل مني. لحظة عمر، طبعا هو شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث مرسال، وعمر طبيعي أصلا لأنه كان في مكة قبل الإسلام، كان هو سفير قريش يعني وزير خارجية، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فكر في عمر. فعمر قال له لا، في هذه المهمة الأفضل مني هو مين؟ عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب مباشرة يعني. ففعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، إنما جئنا عمارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لعثمان أن يذهب. فدخل عثمان عند قريش فقالوا له: أهلا وسهلا ومرحبا يا عثمان، إن أحببت أن تطوف بالبيت تفضل. فقال: معاذ الله أن أطوف ورسول الله يعني موجود في الحديبية. فقالوا له: ما الذي عندكم؟ قال له: عندنا 1 2 3 4، تعالوا نعرض عليكم هذا العرض. فقريش قالوا له: طيب خليك عندنا حتى نفكر في الأمر. يوم يومين ثلاث وعثمان لم يرجع، فهم يتشاورون، هم مترددون، يخافون من هذه من عواقب أي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطال هذا الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، يعني طلعت إشاعة أنه والله ما تأخر إلا لأنه قد قتل، خاصة أنه ما جاش حدا من قريش بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أنه هل فعلا قتل ولا لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف تحت شجرة سمر. شجرة السمر هي شجرة هيك بتكون لها فروع كثيرة جدا معروفة في تلك المنطقة، اكتب على جوجل كلمة شجرة السمر اللي هي سين ميم راء، بتطلع لك مباشرة شجرة هيك خفيفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وقال: يعني بايعوني على الجهاد في سبيل الله، قريش إذا قتلت، ما دامت قد قتلت عثمان، فمعنى ذلك أنها تعلن علينا الحرب. فوقف 1400 مباشرة وبدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء ذلك يبدو أن الوحي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يمت أو لم يقتل. فبعد أن انتهت البيعة منهم جميعا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد بعضه بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرك من يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يعني هذه آية، على فكرة هؤلاء طبقة من طبقات الصحابة الذين بايعوا أهل الشجرة فعليا، يعني هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، لذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لما وصل الخبر لقريش إنه المسلمون يعني يظنون أن عثمان قد قتل وأنهم تعاهدوا على الموت بجهزوا حالهم للقتال، قالوا: لا، يعني هون معنى الموضوع صار جد. فأرسلوا عثمان مباشرة مع سهيل بن عمرو وقال له: لا يا أخي، هي عيننا موجود ولا تخافوا أبدا. فهذا الأمر أصلا ساهم في تسريع يعني صلح الحديبية، إنه خلص ننجز هذا الأمر. وانتهى التردد عند قريش. فلما انتهى هذا التردد جلس سهيل وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح. خلص اتفقنا. أول شرط، طبعا سهيل بده يبين لمكة إنه أنا قادر على إني أجيب لكم أشياء أنتم مش قادرين تجيبوها. فأول شيء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن ترجعون عامكم هذا، ما بتدخلوهاش علينا في هذه السنة بالقوة حتى لا تقول عنا العرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حاضر، طيب العام القادم بنيجي. اتفقنا على ذلك، تقيمون في العام القادم 3 أيام، معكم سلاح المسافر اللي هو سيوف مغطية، ولا تتعرضوا القريش لكم أبدا. النقطة الثانية هي التي يريدها رسول الله: تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، لا يقاتلون، قبيلة قريش بتروح قوافلهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له ولا أصحابه له. وهذا اللي بدها إياه قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بده إياه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد للناس أن يسمعوا له، وهذا اللي طول عمره صار له سنوات بيحكي لقريش، إنه ذروني أتكلم مع الناس، خليني أسمع من الناس، صار لي 19 سنة بطلب منكم فقط، يعني خلوا بيني وبين الناس إنه حتى يسمعوا. وهذه طبيعة الإسلام. لاحظوا في هذه المرة كان معه 1400، بعد سنتين يوم فتح مكة كم راح يكون معه؟ 10,000. وبالتالي هذا الانتشار السريع للإسلام في خلال سنتين شو سببه؟ مناخ الحرية فعليا. الشرط الثالث كان أنه من أحب أن يدخل من القبائل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، وبالتالي أي قبيلة تنضم إلى هذا الصلح يسري عليها الصلح.

0: الضامن هو إما محمد صلى الله عليه وسلم أو قريش، واضح؟ فبالتالي انتهت القضية على ذلك. رقم أربعة، قريش الآن أبو يعني سهيل بده يعني يبين إنه هو قادر على إنه يأخذ شيء يعني هيك يعني يدعو لي بين قوسين، فقال له إنا بدنا منك شغلة، من أتانا من طرفنا إليك بترجع لنا إياه، ولكن إذا واحد إجا من عندك عنا لا ما بنرجع لك شيء. فمن أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتد فعليا بنرجعوش خلاص بنخليه عندنا. طبعا بذلك يعني هو أفضل للمسلمين إنه هذا واحد مرتد مع السلامة، لكن كان صعبا هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ووافق. طبعا الصحابة صعقوا من المشهد إنه كيف وافق على ذلك. واللي زاد الطين بل على الصحابة إنه بدنا نرجع هذه السنة، وبدنا كمان، واللي بيرجع اللي بيجيهم من عندنا بيردهوش، واللي بيجينا من عندهم بنرده. إيه بعدين ثم زاد الطين بل إنه علي رضي الله عنه جاء ليكتب الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل من الرحمن؟ لا أعرفه، ما أنا بعرفش من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذه بداية الكلام كما تقول قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، يعني بيقولوا بالمثل الفلسطيني لحكي العيار لباب الدار، يعني امشي وراهم مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فسهيل وقف وقال له لو شهدت أنك رسول الله ما حاربتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مش مشكلة، أنا رسول الله، كذبتموني صدقتموني مش مشكلة، لكن اكتب يا علي محمد بن عبد الله أمحو كلمة رسول الله. فعلي قال والله لا أمحوها من شدة غضبه، كيف أنا أمحو كلمة رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ صبره قال مش مشكلة، أين هي؟ لأن لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، قال له هذه هي، فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال له اكتب كما يريدون، ثم تصالحوا مباشرة. فعند ذلك قبيلة خزاعة اللي كان منها بوديل بن ورقاء الخزاعي اللي إجى أول مرة قالوا نحن في عقد محمد إحنا معه، وأعداؤهم بنو بكر قالوا نحن في عقد قريش، يعني مجاكرة هيك إحنا مع قريش، وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية. واللي زاد الطين بل أكثر من ذلك إنه أثناء كتابة هذا العهد إذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو بيجي وهو يقول يا رسول الله أنا مؤمن خذوني إليكم. فقال له سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه بترجع الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا لم نقضي الكتاب بعد يا سهيل. قال له أبدا والله لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي، يعني أعطيني يعني مرك لي إياها. فقال له والله ما أنا بمجيزه لك يا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بلا ففعل، يعني بتحبب له، قال له بلا ففعل، قال له والله ما أنا بفاعل. وكان شيئا صعبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي جندل، قال يا أبا جندل إنا قد يعني أمضينا عهدا مع القوم، فاصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا. فعمر بن الخطاب ماشي جنبه وحط السيف من ناحيته وصار يقول اصبر يا أبا جندل، إيه والله إن الرجل لا يقتل أباه في الله. فهو كان بيستنى أنه لعل سهيل يعني لعله أبو جندل بيحمل السيف ويضرب في والده. فقال له والله ما أنا فاهمك يا عمر، لكن والله لألتزمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وقال لهم خلاص أيها الناس، يعني انتهى الأمر، قصروا أو حلقوا، قوموا فانحروا. فهو ولا حد قام من الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناس قوموا فحلقوا، أبدا، قوموا فتحللوا، أبدا ولا واحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة أم سلمة فقال يعني هلك الناس، أمرهم فيعصونني. فقالت يا رسول الله أخرج بكل بساطة، يعني أنت عارف هم كديش زعلانين إنه عوشك يعني هيوم عباب مكة، فأنت عارف لأنهم متعبين نفسيا. قالت يا رسول الله أخرج لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كما قالت سيدته أم سلمة، يعني مباركة المشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فكلهم عندما رأوا هذا المشهد مباشرة قاموا وبدأوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مجموعة من النساء فقالت قريش رد لهن إياهم يعني العهد، فقال لا العهد على الرجال، أما النساء نقبلهم لا نردهم إلى المشركين أبدا. فعند ذلك اكتمل العهد الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر كان غاضبا، يأتي إلى أبي بكر فيقول: أولسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أوليس على الباطل؟ فيقول: بلى. ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر: إلزم غرزة فإنه رسول الله حقا. يعني إلزم اللي بيحكي لك يا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أوليس على الباطل؟ أولسنا على الحق؟ ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني رسول الله وهو ناصري، لست أعصيه. فعمر يعني خلاص مش متحمل. طبعا هو ايش بيقول بعد هيك؟ بيقول: لقد عملت لذلك اليوم اعمالا، يعني من كثر ما انا كنت خايف اني جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عملت اعمالا لعل الله عز وجل يغفر لي. وعند العودة نزلت سورة الفتح. فلما نزلت سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثناء الطريق، قال له: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: إي والله إنه لفتح. فطابت نفس عمر، خلص ما دام الله عز وجل ورسوله قد قال لي فتح فهو فتح، وفعلا كان فتحا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وإحدى عشر دولة تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على سوريا والمنطقة. طلبة المدارس يبدأون غدا دوامهم للعام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة. استشهاد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قصفا جويا ويطلق قذائف فسفورية جنوب لبنان. إيران تمنح الاثنى لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات عدة. إيران تتهم واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا بمن يتابعنا من كل مكان ومن يسمعنا في كل مكان، سواء في البيوت أو المكاتب أو على الطرقات. أهلا وسهلا في برنامجكم التربوي الأسري اللي منكم وإليكم، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. يا أهلا وسهلا فيكم. في كل مرة نجدد لقائنا حتى نأتي بفكرة جديدة نزرعها في بيوتنا. بيسألوني دكتورة، بيسألوني شو الخط اللي أنت ماشي عليه؟ بحكي لهم أنا ماشي على خط بناء معرفي. نريد أن نعيد البناء المعرفي عن العلاقة الزوجية، وذلك من خلال مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الحب وإلى التقدير والاهتمام، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، ألا وهي التكرار والحوار. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع أولادنا بخير.

والله ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة موضوعها برضو ناري يمس كل بيوتنا، ألا وهو من يضحي لاستمرار العلاقة في البيت؟ من الذي يقدم أكثر حتى يبقى هذا البيت صامد؟ وهل حقيقة الصح يكون في تضحية أم يكون في تنازلات أم يكون هناك تفهم للحاجة والاحتياجات؟ موضوعنا اليوم كتير عميق وفي مواضيع كتير ستفتح، ولكن كالعادة زمن حلقتنا مرات كتير ما بكفينا، وإن احتجنا حلقة جديدة أكيد رح ناخدها. بيوتنا تقوم على التضحية، هل حقيقة صح تقوم على التضحية ولا على التنازلات ولا على تفاهم كل واحد دوره؟ ويا ترى شو انتو اليوم رح تقدمونا من معلومات وخبرات حتى نستفيد منكم؟ عشان نذكركم بأرقام البرنامج 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. نستنى منكم تشاركونا بمشاركاتكم الطيبة، من خبرتكم ومن استفساراتكم، وأي حدا عنده سؤال أكيد إحنا مستعدين. خلينا نسمع اليوم، هل فعلا التضحية تقوم فيها العلاقة الزوجية، وأي الطرفين يقدم في التضحية أكثر؟

يعني التضحية، هل عن جد لازم واحد من الأطراف في العلاقة الزوجية، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأولاد، هل واحد من هدول الثلاث أطراف لازم يقدم تضحية؟ ولا الأصل أن توضع العلاقات على بساط، كل واحد يعرف دوره ويعرف اللي إله واللي عليه، ولو كان في طرف من الأطراف يمتص الطرف الآخر يأخذ خيره وعطاؤه دون أن يكون هناك مقابل، هل هاي تؤدي بالنهاية إلى استمرار العلاقة أم إلى تدهورها؟ وكثيرا ما أسمع من بعض الأزواج عبارة دكتورة ما هو الزواج قائم، شو بدنا منه فوائد؟ يعني لما الزوجة تيجي تحكي طب والله أني تعبانة، والله أني بعمل اللي علي وأنا مو لاقي فايدة أو مش لاقي نتيجة، فالزوج بعيب عليها، شو النتيجة بدك إياها؟ والعكس تماما، هل هذه الكلمات حقيقة الأصل إنها تدور بيننا، ولا خلاص مركب كل واحد يقدم أحسن ما عنده، ولو كان في طرف طالع على طرف وماخد منه زيادة مش مشكلة، ما هو لازم البيت يكون قائم. أكيد منحب نسمع مشاركاتكم في هذا الموضوع، هل هو وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، الله حدد طبيعة العلاقة ولا لا، ويا ترى من يضحي في العلاقة أكثر بالعموم في مجتمعنا، الرجل أم المرأة، من وقتهم، من صحتهم، من كيانهم، من نفسيتهم، من الذي يضحي الأكثر؟ وعشان هيك نرجع مرة ثانية إلى أرقام تليفوناتنا 06-516-50-20 و06-516-20-20 و06-516-20-60. أهلا وسهلا فيكم في حلقة تتجدد معكم ببرنامج أولادنا بخير.

0: اهلا وسهلا فيكم ومعنا اول متصله مرام. مساء الخير يا مرام.
1: السلام عليكم دكتوره.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا
1: العافية.
0: حبيبتي الله يعافيكي، حي الله بالناس الطيبه. يا اهلا وسهلا
1: فيك وشكرا على هالبرنامج الرائع.
0: الله يجبر خاطرك ويكرمك ويبارك فيكي.
1: الله يسعدك دكتوره. بدي اسالك.
0: اساليني يلا.
1: انا انسانه يعني نوعا ما ملتزمه وعندي بنات بسن مراهقة،
0: تمام،
1: عم يطلبوا شغلات مو مقبولة بالنسبة إلي، يعني لثقافتنا عاداتنا اللي تربينا إحنا عليه وعلى يعني ديننا. وعجزت معهم، يعني مرة بيطلبوا يعملوا بيرسينج، يحطوا حلق بأنفهم أذنهم وشغلات تانية كتير، ومش عارفة شو أعمل. عجزت معهم.
0: لا إله إلا الله. نعم نعم، يعني يشابه أولاد جيلهم
1: بالضبط.
0: نعم طيب. وحاولتي بالأساليب؟
1: حاولت بكل الأساليب.
0: عز عليكي نفسك؟
1: جدا.
0: يا سبحان الله. طيب أنا رح أجاوبك يا مرام، شكرا على سؤالك.
1: بارك الله.
0: الله يكرمك. تسلمي تسلمي. شكرا. طيب حقيقة هذا سؤال كتير بيتكرر، ألا وهي الفجوة ما بين الآباء والأبناء. إحنا اليوم نعاني من هجمة على أولادنا، بتشوف الأب والأم ملتزمين أو على الأقل محافظين، عندهم الأسس بالصلاة، باللباس اللي هو محتشم، بالحياء، بأنه ما في دخان، ما في أرجيلة، إحنا عيلة محافظة في هاي الجوانب. فنجد أن أولادنا يتسربوا من بين إيدينا. ربيت في فترة الطفولة وزرعت في فترة المراهقة، ووراهم الله بيعلم قديش أنا بربي وبتعب وبنبه وبحاول، ولكن للأسف كل محاولاتي عمالها بتروح إني أجد بنت بتطلبني بدي أعمل حلق بأنفي، وبنت تاني بتطلب إني أنا ما بدي أتحجب، وبن ولد ثالث بده يدخن وأكتشف إنه عنده فيب إلى آخرها. فأجد نفسي مصدوم، ماذا أفعل؟ النقطة الأولى، علينا السعي وعلى الله النتائج. رقم 2، الهجم اللي إحنا فيها في آخر الزمان، الممسك على دينك الممسك على جمرة. 3، إياكم يا أباء وأمهات تحرقوا دمكم، توصل لمرحلة أنتوا تحترقوا والأولاد في عالم تاني، ولكن لا يتركوا على هواهم. من أمن العقاب أساء الأدب، ومن علم أن الأب غفل سيفعل ما يريد. لازم نضل عيوننا عليهم، لازم في يوم نشد وفي يوم نرخي، في يوم نسمح وفي يوم نمنع. لازم نضل شاعرين إنه إحنا عبارة عن سحابة تحبيهم فوق رؤوسهم. إن ما قدروا اليوم رح يقدروا بكرة، ولكن أترك وأنسحب وأحكي الله خليهم، هذا ما بينفع. أنا أرى أن هذا تخلي وتعريض لهم لفتنة ستؤدي بهم إلى أسوأ مما هم فيه. أما شعورك ما أنا ملتزمة وبطلع عليهم بقول يا ربي وأنا ماشي بجنبهم كيف بدهم يعرفوا هدول بناتي وأولادي، لا تفكري، كلياتنا نعاني من هاي المعاناة. فاطمة إني ما أنت فيه في غيرك نفسه وأكثر، فنسأل الله الصلاح لنا ولهم. لازم أمر على قصة قرأتها جميلة جدا جدا وأنا بدي أحكي لكم إياها. لاعب التنس الأرضي آرثر آش، من الناس اللي كانوا مشهورين بلندن وبمباريات التنس، وأنت بتعرف أنهم كتير هاي المباريات بتجيب فلوس. هو كان من أكتر الناس اللي بيحصد فعليا جوائز على مستوى العالم. في يوم من الأيام بيدخلوا بيمرض، بيكون سبب إنه لسبب ما، فبدهم ينقلوا له دم. لما بينقلوا الدم بيطلع هذا الدم ملوث بالإيدز، فيصبح مريض عاجز غير قادر على اللعب. بيجي واحد من الصحفيين وبيسأله، بيحكي له اشمعنا أنت، اشمعنا أنت اللي أصبت عن دون الناس؟ فبيخبره بكل بساطة، من يلعب على مستوى العالم تنس أرضي أكتر يمكن من 50 مليون، واللي بيلعبوا حقيقة في الملاعب يمكن 5 مليون، واللي بينزلوا على المباريات 500، واللي بيوصلوا لألعاب اللي بلندن يمكن 5000، واللي بيوصلوا لربع النهائي ونص النهائي 2، واللي بوصل للنهائي 1. اشمعنا كل مرة ما كنتش أسأل ربنا اشمعنا أنا، وعندي المصاب سألت ربنا اشمعنا أنا. وهنا أريد أن أخبركم الرضا عن الله عز وجل. فأمر المؤمن كله خير، سواء كان بمنظورنا البشري شر، ولكنه في داخله أكيد خير. السلام عليكم يا أم عبد الله. أبو عبد الله يسعد مساك.
2: سنور دكتورة، يعطيك
0: الله يكرمك، يا حي الله بالناس الطيبة.
2: الله يسلمك.
0: أهلا أبو عبد الله.
2: أنا ما أعرف موضوع الحلقة، بس أنا اللي أسأل عن أمور الشغلة تالي، بحاول أتصل فيك على تليفوني، ما بقدر أتواصل معك أفضل.
0: تمام.
2: بدي بس نصيحة من كونك دكتورة في علم الأسرة، موضوع بجوز بيختلف عن الأم والأم والأولاد، موضوع الأخوة والأخوة والتعامل مع الإخوان.
0: والله
2: الإخوان.
0: نعم نعم.
2: والتعامل في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: فيعني أنا بتعرض إلى ظلم وإلى كذا إلى آخر الأخوة.
0: نعم.
2: ما هو الحلول بوجه نظرك في هذا الموضوع؟ يعني
0: طبعا.
2: كيفية التعامل؟ ودخلنا عم والعم ما رضي، وكيف نحن وصل للعم الموضوع ومكسر شبنا خارج الأسرة؟
0: نعم.
2: ومن الكلام هذا، فمش عارف شو رأيك من ناحية السيكولوجية كيفية التعامل
0: طبعا.
2: مع الأخوة.
0: الله يجزيك خير يا أبو عبد الله.
2: كلهم كبار في العمر مش أطفال يعني.
0: أنا راح أجاوبك خلص، ولا يهمك ولا يهمك، الله يكرمك. خليني أرد على جمال وبعدين أرجع لأبو عبد الله. جمال مساء الخير.
3: يا أهلا دكتورة، الله يسعدك.
0: يا أهلا بالناس الطيبة، يسعد مساك.
3: والله دكتورة أنا شرفني أن أشارك معك، يعني دائما مستمع لك.
0: الله يجبر خاطرك
3: أني بشارك معك.
0: والله يا أهلا وسهلا بجمال.
3: دكتور أنا يمكن بدي أشارك بنفس الموضوع المطروح، الموضوع
0: تضحية،
3: أو يمكن كان الموضوع المطروح أول شيء الزوج والزوجة.
0: نعم.
3: يمكن أنا سمعت البرنامج شوي متأخر اليوم، لكن أنا بدي أتحدث بموضوع يعني برضو بخص الأبناء.
0: تفضل تفضل جمال.
3: أنا الله يزيد فضلك يا رب. أنا بصراحة يعني عندي شاب، يعني ابني عمره تقريبا بحدود حاليا 20 سنة، يعني موضوع التعنت برأيه، يعني إنه خلص هو رأيه الصواب، يعني
0: نعم.
3: مثلا بموضوع الدراسة وتحديدا، يعني بده يطلع يدرس يكمل خارج البلد خارج الأردن، يعني بحاول أعطيه عدة حلول داخل الأردن، عدة خيارات، خلص مصمم على رأيه إنه لا نجاحه، وإذا أنت منعته من السفر ووقفت في طريق حياته ممكن انت تكون سبب.
0: طب والتكلفة المادية على مين؟
3: نعم
0: التكلفة المادية على مين بسفره؟
3: اكيد علي.
0: يعني انا قصدي يعني تزيدك عبئا ولا ربنا فاتح عليك؟
3: لا يعني هو برضه اكيد في عبء يعني، بس هو بجيبها من منظور انه انا ممكن اشتغل وبنفس الوقت ادرس ومن المنطلق يعني.
0: بلد عربي ولا اجنبي؟
3: أنا بعد إذنك بس النقطة يعني تحذير، يعني في حاسس داخليا هي بنوع من التأنيب من الضمير، بمعنى إنه أنا يعني بحكي إنه ممكن إذا أنا الآن منعته يلومني مستقبلا إنه أنت والله وقفت في طريق نجاحي، وأنا ممكن لو سافرت كان صرت كذا وكذا.
0: 100%.
3: ممكن بنفس الوقت عم بقول ممكن فعلا إنه والله ربنا يفتح بوجهه وهالسفرة تكون يعني طريق خير مثلا.
0: صحيح.
3: فالواحد بين نارين يعني.
0: تمام أجاوبك؟
3: تفضل.
0: حاضر أنا حجاوبك جمال بإذن الله تعالى، ولكن خلي اسمعني على الإذاعة وأنا إن شاء الله حطيك جواب، ولكن بعد ما أجاوب أبو عبد الله. تمام؟
3: تمام.
0: الله يكرمك الله يكرمك. طيب رح نرجع لأبو عبد الله بسؤاله عن الإخوة وعن جمال بسفر ابنه، ولكن بس نرجع من الفاصل فاصل وراجعين لكم لبرنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا ببرنامج اولادنا بخير. واحنا على فكره في ملاحظه، احنا دائما نفتح باب الاستشارات، ففي الاستشاره اناره، هاي قاعده انا عندي، وكل من يسمعنا على الطرقات وفي المطابخ وفي المكاتب وعلى اللابتوب وعلى التلفزيون في الحي بالبث المباشر، اذا كان عندك اي استشاره يخص أسرتك، بيتك، أولادك، زوجتك، حياتك، على نفسك، على المستوى الشخصي، نفتح لك باب الاستشارة. ليه؟ لأن في الاستشارة إنارة، فتفلحك باب، حتى لو كان الموضوع خارج موضوع الحلقة، اسألوا ما تهابوا ولا يهمكم. يلا نرجع لسؤال أبو عبد الله. العلاقة بين الإخوة سيئة، وحاول أن يصلحها مرة وتنتين وثلاثة، لكنهم بيصدوا ويمنعوا من استمرار العلاقة، ما بدهم إياه. حاول كتير يصلح، لكن يا للأسف كل مرة بيصدوا. هل يكمل ويستمر ولا إيش يعمل؟ طيب، الجواب الأول، يجب أن تعلم أنه إن حاولت مرة وتنتين ولكنهم رفضوك، فيكفيك أنك حاولت. اثنين، قد يكون الخلاف يحتاج إلى زمن حتى ينتهي، فاترك يا أبو عبد الله زمن حتى تنتهي هذا الخلاف، وكون على ثقة، مرور الوقت كفيل بإنهاء خلافات كثيرة. كم من الإخوة تخاصموا، فرب يعطي الصحة والعافية للجميع، صاب أحدهم مرض أو مات أو كذا فالتموا، صابهم مصاب فالتموا، صدف التقوا بعرس فرجعوا حبايب، لا تعلم ما هي النقطة. رقم ثلاثة، إذا كان إصلاح العلاقة معهم قد يؤدي إلى محاولاتك إفشال نفسك وشعورك بالألم، وإنه دائما نفسيتك تعبانة، إلى هنا يكفي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، خلاص بكفي، أنت أمام الله عملت اللي عليك، ما بدهم بلاش. لا تخلي دائرة هذا التعب النفسي يصل إلى بيتك وأولادك. ليه؟ لأنه رقم أربعة، أكيد لأنك أنت زعلان على أخوانك وأخوتك والبيت اللي طلعتوا منه، رح يصير يأثر على علاقتك مع زوجتك وأولادك. ليه؟ اترك الزمن كفيل. أما إذا كان الموضوع في أشياء مادية وورثة وغيرها، زي ما بيصير بالإخوان، فيا رب يعدل الحال إلى أحسن حال. وحرجع مرة تانية أعيد لك ألف مرة يا جماعة، كونوا على ثقة، حلو إن نكون العلاقة بيننا الطيبة، لكن لما تأثر علي وأبدأ أكتشف أني أنا صرت أصاب بالاكتئاب والألم، لازم تراجع نفسك. وفي النهاية لازم تكثر من الدعاء وتكثف منه، فالدعاء سبحان الله دواء لكل داء، والله قادر على أن يجمع قلوبكم.

بالنسبة لجمال وهو محتار، يحتار ما بين سفر ابنه ولا بقائه. ابنه نفسه يسافر ويكمل دراسة برا، وهو عنده تخوفات معينة تجاه كيف بدي أطلع ابني يدرس. لا هو مطمئن يطلعه، وعنده تأنيب ضمير إنه بعد فترة يكون يا ريت طلعته وحققت اللي بده إياه. رقم واحد، أنا يمكن سألت هل الوضع المادي كويس؟ إذا كان الوضع المادي كويس ومقتدر، وإذا كان شخصية ابنك يعتمد عليها وإنت بتعرف إنه قدها، وإذا اطلعت على مساره في الأيام السابقة كان حدا شاطر بالمدرسة، مرات بوفر مصاري، صارت طوشي لأكثر من مرة وكان قد حاله، إذا شخصيته فيها استقلالية وهو هذا التخصص مش موجود في الأردن، أنا بشوف إنك تعطي هاي الفرصة على أقل بدايات الفرصة. ماشي بابا ما عندي مشكلة، روح قدم وشوف. حاول امشي معه في أول خطوات، لأنه ممكن الخوف لوحده كشاب صغير يمنعه من السفر، ممكن الدولة اللي بده إياها ما تزبط، ممكن التخصص اللي بده إياها ما يزبط، فتأتي من الله عز وجل ولا تأتي منك. فأنا مع إذا كان وضعك المادي جيد وإذا ابنك شخصيته كويسة امشي معه ماشي، وروح وزارة التعليم العالي وصدق واعمل وسوي، لكن كل مرة ضل مرر له بابا متأكد من قرارك؟ فإن كان خيرا فاستعن بالله عز وجل واستخير وخليه يروح ويتغرب، وأسأل الله أن يعود لك بأحسن وأفضل، وإن لم يكن في خير فيبقى عندك مطمئن عليه. جزء من التضحية إنك في بعض المفاتيح لازم نفهمها عن بعض الأزواج. مفتاح عند الزوج لازم نفهمه المنطقة الرمادية. تعرفوا شو يعني؟ يعني واحد من الطرفين يمتص كثيرا من الطرف الآخر، وهو دائما هذا الطرف مضحي. مقابل ذلك لما يصحى الطرف المضحي شو بيعمله في الطرف الثاني؟ بيعطيه شوية. مثلا زوجي حبني، احكي لي كلمة طيبة كذا كذا كذا، لما بشوفها بعدت بصير يحكي لها هاي الكلمات، بعد فترة برجع لنقطته نفسها، فمنسميها المنطقة الرمادية اللي بيعطي فيها لحد ما يرجع يأمن وبرجع لنفس النقطة. أو زوجته، وطي صوتك، عامليني بطريقة فيها احترام، أو بعمل واحد اتنين تلات، من الخوف بتصير مؤدبة محترمة احترام كذا، منطقة رمادية، بس يرجع لوضعه الطبيعي بترجع هي لوضعها. فديروا بالكم من المنطقة الرمادية في العلاقة اللي واحد من التاني مستفيد، لما بيحاول يبعد الطرف برد برجع على المنطقة الرمادية، بيعطيه شوية بس يأمن له برجع بيمنعه. نحن نريد علاقة متوازنة صحية. حرم زوجته على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي، لن آتيك كما يأتي الأزواج. هذا أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة. انتهى النهار وجاء الليل، فيريد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، فتقول لا والله لا تأتيني حتى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حرمتني على نفسك. يستحي ويخجل سيدنا أوس بن الصامت أن يأتي للرسول عليه السلام ويخبره بما حدث، وهي من بقايا الجاهلية. فتذهب سيدتنا خولة بنت ثعلبة تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يسمعها سيدتنا عائشة فتروي لنا، تخبر القصة للرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له فعل كذا، فيقول لها الرسول عليه السلام أجد أنه قد حرم عليك. فتقول يا رسول الله والله لم يرد لا طلاقا ولا فراقا، فيقول لا أجد غير أنه قد حرم عليك. يا رسول الله أنا امرأة غريبة وحيدة، لي من الأولاد إن ضمهم إليهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليهم إلي جاعوا. فيقول لا أجد غير أنه حرم عليك. فتشتكي أمرها إلى الله وتقول اللهم أشكو إليك أمري وفقري.
فتنزل الآيات القرآنية في سورة سميت باسم خولة المجادلة أو المجادلة، حتى تخبر أن الله قد سمعها من سابع سماء. قد سمع الله قول التي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآية يذكر لفظ الجلال 4 مرات إكراما لهذه المرأة التي لم ترضى بالتضحية، التي قالت نضع حدود الله عز وجل، فإن كان فكذا فإن لم يكن فكذا، وبقيت خالدة إلى يومنا هذا. سمع الله صوتها من سابع سماء. لذلك أدعو الجميع إلى المجادلة في الحق، النقاش، الحوار، جادل مرة وتنتين ثلاث مجادلة حق حتى نصل إلى نقطة وسط لا يكون فيها مضحي وواحد مستفيد، إنما يجب أن تكون علاقة صحية سليمة قائمة على ديننا وأعرافنا وعاداتنا. كجة الأنصارية لم تضحي لا بقيم ولا لا بقيم جاهلية ولا بأعراف. زوجة سيدنا أوس بن ثابت مات عنها وكان لها بنتين، فشو عملوا الأقارب والأعمام؟ قالوا لا نورث نساء، فلم يورثوا أم كجة ولا بناتها، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تجادل وتشكي أمرها وتقول يا رسول الله لمن أترك بناتي؟ أخذوا مالي يا رسول الله. فلأجلها نزلت آيات الميراث، وكان للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي الآيات. امرأة قالت لن أضحي لأجل بناتي، إنما ثبتت وصبرت حتى أصبح حكم حافظنا فيه على حقوق المسلمين إلى يوم القيامة.

الرجال من يضحي؟ هل من الرجال من يضحي؟ نعم، والكثير الكثير. لكن إن كان بمفهوم التضحية المقابلها التقدير والعطاء وسد الجميل فيما بعد ذلك، فيا مرحبا بالتضحية. فإن لم يكن فلا بد أن نعيد النظر مرة أخرى. تضحية في خطأ؟ لا. تضحية في استنزاف؟ لا. تضحية في أخطاء تخالف الله؟ أكيد لا. رجل يشكي إلى زوجته: دكتورة شو أعمل؟ صوتها عالي، ما بتحترمني، أنا طلعت من بيئة مختلفة عنها تماما، أنا لساني نظيف وهي لسانها بذيء، ولكن عندي ولد وبنتين وين أوديهم؟ فأنا صابر ومحتسب إلى أن يشاء الله، بروح على بيتي الساعة 5، بسكر تمي، بحاول أتفادى قدر الإمكان، وهيها حياة وماشية ومن ربي بالأولاد. مش صح. نواجه، نجادل، نصحح في الحق، نضع موازين. فإن كان تصلح الأسرة ويرتاح الزوج والزوجة والأولاد، فإن لم يكن فهي تضحية في غير مكانها. يا الله، ما أجمل أن نضع الأشياء في مكانها وفي نصبها حتى تستوي العلاقة. يا الله، شوفي عندنا مفاهيم مجتمعية خطأ ومش صحيحة ولا تمس لديننا بصلة. مين حكى إنه لما تكون العلاقات مش صحيحة وغير متوازنة؟ أنا ما بحكي عن والله رجل عصبي بس طيب وكريم ومحترم، أي والله بنحط على الراس. مش امرأة مرات بتفعفط ما لولادها بيجننوها، بس بالمقابل كريمة، حافظة بيتها، محترمة، خلوقة. في صفات وأشياء تسمى تنازلات لتستمر العلاقة، يما محلاها لما تكون من الرجل والمرأة. أما في أشياء تكون عبارة عن صمت مع ألم لتستمر العلاقة، فإن جاءت القنبلة وانفجر أحدهما، شفتوا كيف انفجر؟ لأنه مش محترم. لا لا لا، لأنه سكت مرة وتنتين وتلاتة باسم التضحية، ومرت العلاقة في خندق ضيق وصلته إلى النهاية. أنا مع الأزواج: 1، لعب الأدوار. 2، أن ينظر الآخر إلى الثاني نظرة حب واحترام. 3، أن يعلم تماما أنه إذا كانت هي بتعطيني شوي أنا بعطيها كتير، وإذا هو بيعطيني شوي أنا بعطيه كتير، والعلاقة الجميلة الطيبة هي فعلا التي تتمثل، ولهن مثل الذي عليهن واجبات وحقوق لكلا الزوجين.

عجبتني صبية بعتيت لي بتحكي لي دكتورة من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ والله لها وجهتين هي، وأنا بدي أحكي الوجهتين وأمري على الله وأنتوا خدوها. الأولى من يحب أكثر ويعني يحترم ويريد العلاقة يكسر هذا الصمت. ليه؟ لأنه أنا بحكي لا كرامة ما بين الزوجين، الحوار والنقاش والعشرة والأيام والحب اللي بيننا لم يتخاصم يوم يومين، إذا أنا كسرت هذا الصمت رحت حكيت معه والله يزيدني رفعة وحبا، وبيكون كل من الطرفين بيستنى التاني يجي، فبمجرد ما أجا خلاص بتنتهي الحزن والألم وترجع العلاقة أحلى ما يكون. لذلك أنا مع في كثير من المواقف ما بين الزوجين من يكسر حاجز الصمت، الله يجزي الخير وبارك فيه، وخيرهما من يبدأ بالسلام نرجع نشوف فنجان قهوة على هالبرندة وكأن شيئا لم يكن. أو في بعض الأحيان يكون الصمت درس للآخر حتى يراجع نفسه، فإن كسرت أنت الصمت معناها أنت بدأت بالتنازل عشان الطرف الثاني يرجع لنقطة الصفر. اختر الوقت المناسب في كسر الصمت حتى يكون درس لك ولها ولها ولك، حتى تكون العلاقة طيبة. يا الله ما أحلى الأزواج اللي بيدخلوا على فهم وعلم. أنا اليوم من هذا المنبر ومن برنامج أولادنا بخير بحكي لكم البناء المعرفي في العلاقة الزوجية وفهم عقل الرجل وعقل المرأة كل منهما الآخر، يا الله شو بيخلي العلاقة سوية وبيعليها لأعلى. ومن المستفيد الأول منها الأولاد يعيشوا بسلام رغم وجود مشاكل، لكن يكون السلام ما بينهم.

التضحية من الأول يا بنات، لكل من يسمعني يا من ضحت من البداية، كيف التضحية؟ دفعت مصاري. استني استني استني، دفعت مصاري عند الجيزة كيف يعني؟ ما فهمت. يعني رأت أنه شاب كويس، قصة صارت معي ما لهاش أسبوع. جاءتني صبية بتحكي لي دكتورة الشاب كويس ومحترم وكذا، والمع بداية التعارف بيني وبينه حكالي والله انكسرت بمبلغ من المال وبدي تساعديني. والله بنفس تعبيرها حكت شلحت سنسالي وأعطيته إياه. بعد ذلك جرت بدي فلوس بدي كذا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لما قالت له رجع لي مصارية قالها خلص بنخطب وبنقرأ فاتحة، الدبلة منها والكوشي منها، وبدأنا في سلسلة ادفعي ادفعي. سامعين انتو؟ من يبدأ الرجل وليس المرأة علاقة غير صحية وغير قائمة على أسس صحيحة منذ البداية، فما بالكم ما بعد الزواج؟ تأكدوا رح تجيب البندورة والخيار والبصل، وما حيضل عليه إلا أنه سي السيد. الرجولة الحقيقية هي أن تبدأ من عنده بأمامة بما أمر الله وهو المهر، وأنت بعد ذلك تقدم السكن، فإن بعد الزواج تشاركتم في مال هذا برجع لكم، ولكن البدايات مع الرجل وليس المرأة. آخ عن التضحيات، وما أدراك في التضحيات. نحن نريد علاقة متوازنة، عشان هيك أنصح كل الشباب والصبايا من يريد أن يدخل عالم الزواج، أريد منكم طلبات. الطلب الأول، لا تتعاملي مع زوجك كأنك تتعاملي مع صاحبتك الأنتيم، ولا تتعامل مع زوجتك كأنك بتتعامل مع صاحبك على القهوة بتلعب معه شدة، لأنه عقلين منفصلين تماما ولا بيشبهوا بعض بحتة. واثنين، شوي راعيها لأنها هي عاطفية وإنتي راعي لأنه عقلاني، وبالمقابل تذكروا أن البيئات مختلفة، وبالتالي تربى 30 سنة على طبخ وعيش وأكل ونوم وأقارب مختلفين، وأنت كذلك. هل حيصير مباشرة جمع بينكم؟ أكيد لا، فنحن نحتاج إلى أول سنوات الزواج الحت والتعرية، منه شوية مني شوية حتى تقوم العلاقة، ولكن علاقة فيها تقديم من طرفين وليس من طرف دون آخر، عشان ما نوصل بعد فترة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
7: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-399-1.

0: مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وفاة عشريني متأثرا بإصابته بعدة عيارات نارية أطلقها عليه والده إثر خلاف بينهما في محافظة البلقاء. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفذ حملة نظافة في منطقة تل القمر في العالوق بقضاء بيرن في الزرقاء. مجلس التعاون الخليجي يدين مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المشروع الاستيطاني واحد. الرئيس العراقي يؤكد أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات عدة. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قصفا جويا ويطلق قذائف فسفورية جنوب لبنان. إيران تتهم واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج، فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعياً، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الآمال؟ شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات أليفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره، أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه، ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة، ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به، وموقف يثمر عند الله اتصالاً به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة، وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان، لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي. ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه، ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه، أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية. الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعله أيها الإخوة. ثم إن هذا العقل قد يعطل أحياناً، يعني الإنسان حينما يجعل عقله في خدمة شهواته كأنه استخدمه لغير ما خلق له. هذا العقل مناط التكليف، هذا العقل يمكن أن تسأل نفسك من حين إلى آخر: لماذا أنا في الدنيا؟ هل أنا أحقق الهدف من وجودي؟ هل أنا في رضا الله عز وجل أم في سخطه؟ ابحث عن دخلك، ابحث عن إنفاقك، ابحث عن بيتك. العقل مسخر لجلب الأموال، العقل مسخر لتحقيق المصالح. أما أن يستخدم هذا العقل لدراسة واقع الإنسان
لتحليل مشكلاته، للبحث عن حلول، لطلب العلم، للسؤال عن حكم الله في هذا الموضوع، هذا بعيد عن معظم المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر كأنه نما في أعماقنا أن الذي ينبغي أن يكون مستحيل. هذا التفكير السلبي الماحق يضعف الهمم. دائماً هذا الشيء مستحيل، هذا لا يكون، هذا لا يوافق عليه، هذا ممنوع، هذا محظور. كيد الأجانب كبير، أسلحتهم خطيرة، مسيطرون على الإعلام في العالم، على الاقتصاد، على الجامعات، وكأن الله لهم وليس لنا، وكأن الله عز وجل أراد أن يقويهم وأن يضعفنا. هذا كلام فارغ أيها الإخوة. الله رب الجميع، لله عز وجل منهج قويم. أنت إذا طرقت باب الله عز وجل وعقدت معه الصلح واستسلمت لمشيئته فإن الله يبطل كيد الكافرين. والله أيها الإخوة الكرام، من آيات الله التي فيها حل لكل مشكلات المسلمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك قال بعضهم: من قال لا أقدر أقول له حاول، ومن قال لا أعرف أقول له تعلم، ومن قال مستحيل أقول له جرب. كم من أشياء تبدو مستحيلة حققها الله عز وجل، وكم من آمال تبدو ميتة أحياها الله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. شيء آخر أيها الإخوة نعوذ بالله منه، أن الإنسان لا يكتفي بالتقصير بل يدعو إلى التقصير، يدعو إلى التثبيط، يدعو إلى التيئيس، وهذه الطامة الكبرى. إن رأوا إنسان متحمس، متوسب، متطلع إلى حياة أفضل، إلى منهج أفضل، إلى علاقة مع الله أمتن، يثبطونه، وكأن هذا الدين ليس لهذا الزمان، وكأن هذا الدين ليس في مكنة الإنسان، وكأن الله عز وجل لا يعلم حقيقة النفس البشرية فكلفها ما لا تطيق أو كلفها بالمستحيل. هذا كله أيضاً من صفات هؤلاء المثبطين الميئسين. لذلك في بعض الأحاديث الموضوعة التي أراد بها أعداء المسلمين إقعاد هممهم أو إضعاف هممهم: كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. صفة التيئيس من صفات الشيطان. الله موجود، والله عز وجل يمكن أن يبدل كل الموازين في لمح البصر، والله يستجيب لمن دعاه مخلصاً ومضطراً، والله في عون كل إنسان إذا رفع أكفه إليه، بل إن الله كما ورد في بعض الأحاديث يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. النموذج الخطير: فاسد مفسد، ضال مضل، بخيل يدعو للبخل، همته متدنية يدعو إلى همة المتدنية، دائماً يخوفك. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات هذا النموذج، وأنا والله ما أتمنى أن أتحدث عن صفات النقص عند المسلمين، ولكن لأنها أصبحت خطيرة، ولأنها أصبحت عقبة كأداء أمام تقدمهم، في حالة النشاط مع شهواته، وفي حالة الخوف والقلق يائس قانط ذو دعاء عريض. هذا النموذج أيها الإخوة هو الذي أودى بالمسلمين إلى ما هم عليه. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق.
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منه. أيها الإخوة الكرام، وصفت أن بين مسلم معاصر يؤدي العبادات أداءً شكلياً لكنه بعيد عن مضمون هذا الإسلام العظيم، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الورع، بعيد عن إتقان العبادة، بعيد عن محبته للمسلمين، بعيد عن إخلاصه لله عز وجل. هذا المسلم يشبه إنساناً ارتدى ثياب عالم، ثياب طبيب أمضى 30 عاماً في دراسة الطب. هما في الشكل متشابهان ولكنهما في الحقيقة والمخبر متباينان، فينبغي أن نقترب مما هم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأمر خطير والأمر مصيري، وهناك حقيقة أن الإنسان إن توهم أنه ليس بإمكانه أن يبدل وأن يغير، فمعنى ذلك أن إرسال الأنبياء ليس مجدياً. الله أرسل أنبياءً وأنزل كتباً وهيأ دعاةً لأن الإنسان بإمكانه أن يغير، وهذا الذي يقول أنا لا أغير هو إنسان ضعيف الهمة، هو إنسان بعيد عن الموضوعية في العلم. أيها الإخوة الكرام، أحد كبار العلماء رحمه الله تعالى قال الأشياء المهلكة تبدأ بخاطرة، فإن لم تدفع أصبحت فكرة، فإن لم تدفع أصبحت شهوة، فإن لم تحارب أصبحت عزيمة وهمة، فإن لم تدفع صارت فعلاً، فإن لم تتدارك بالتوبة أصبحت عادة، وإذا أصبحت عادة أغلب الظن أن الإنسان يموت عليه، من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى فعل إلى عادة. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى يصف المؤمنين ثم يتوبون من قريب، من قريب. أما إذا مضى على الذنب سنوات وسنوات وحقب وآماد طويلة يصبح هذا الذنب بدأ خاطرة فانقلب إلى فكرة فأصبح شهوة فأصبح عزيمة وإرادة فأصبح فعلا ثم أصبح عادة، والإنسان أسير عاداته. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل دعانا إلى التفكر وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية. الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات التي هي أقرب شيء إلينا، حقيقة نفسك التي بين جنبيك أقرب شيء إليك، والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام أجسامنا، قال هو نسيج متين يقاوم قوى الشد ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط في آن واحد. في أشياء أيها الإخوة لا تقاوم قوى الشد كالإسمنت، وفي أشياء تقاوم قوى الضغط. هذا النسيج في آن واحد يقاوم قوى الشد وهو يقاوم قوى الضغط. أولاً، هذا النسيج المتين القاسي يحمل أخطر أجهزة في الإنسان، يحمي أخطر أجهزة في الإنسان، فالجمجمة تحمي الدماغ، والقفص الصدري يحمي القلب، والحوض يحمي الرحم،
والنخاع الشوكي يحميه العمود الفقري، ومعامل كريات الدم في داخل نقي العظام. أخطر أجهزة الإنسان دماغه ونخاعه الشوكي وقلبه ورحم المرأة وكريات ومعامل كريات الدم الحمراء، كلها في هذا النسيج المتين القاسي. أيها الإخوة، هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية محكمة من الخارج، مسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بناء العظام من الداخل كما هو في الخارج لكان وزن الإنسان 4 أمثال. لو كان بناء العظام من الداخل كما هي في الخارج 4 أمثال. أيها الإخوة، عظم عنق الفخذ يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 250 كيلوغرام، فالعظمان يحملان 500 كيلو. الإنسان الشاب القوي بإمكانه أن يحمل نصف طن تقريباً. من أين هذه المتانة؟ ومن أين هذه القساوة؟ لكن الشيء الذي لا يصدق أيها الإخوة أن هذا الجهاز العظمي فيه خاصة هي الهدم والبناء. هناك تبدل مستمر في بنية الخلايا، بعضها يهدم وبعضها يبنى من جديد، بحيث أن الإنسان في كل 7 أعوام يتجدد هيكله العظمي تجدداً تاماً. هيكلك العظمي قبل 7 أعوام ليس الذي هو الآن موجود. ما الذي يحدث؟ الهدم والبناء، هناك حكم لا تعد ولا تحصى. الهدم والبناء يعين على التئام الكسور، ولولا الهدم والبناء لما كان التئام الكسور. والهدم والبناء يجعل هذا الجهاز العظمي، فضلاً عن أنه هيكل يحمي قوام الإنسان، هو مخزن للكلس. فلو أن الجنين احتاج إلى كمية كلس ولم تراعي الأم في طعامها وجود كميات من الكالسيوم، يأخذ الجنين حظه من الكلس من هيكل أمه العظمي. الهدم والبناء جعله مخزناً، الهدم والبناء جعل الكسور تلتئم. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز ما الذي يحكمه؟ قال هناك هرمونات للنمو وهرمونات لمضاد النمو، فلو أن هرمونات النمو لم تتوقف لتعملق الإنسان، ولو أن مضادات النمو لم تعمل لتقزم الإنسان. شيء خطير أيها الإخوة. الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجهاز في معظم أجزائه عند الوليد غضروفي، لين كي تسهل الولادة، وبعد إذن تتحول هذه الخلايا من خلايا غضروفية إلى خلايا عظمية، ولا بد من بقاء قسم غضروفي في النهاية ليكون كهذه المادة المطاطية بين القطع القاسية. هذا من أجل امتصاص الصدمات، وكأن هذا الإنسان مصمم وفق علم مطلق، علم ميكانيكي، علم حركة، علم متانة، علم جدوى، كل هذه العلوم متحققة في هذا الهيكل. فالإنسان إذا تفكر في آيات الله الدالة على عظمته عندئذ يخشع قلبه. فضلاً عن ذلك أن هذه المفاصل أيها الإخوة فيها مادة لزجة تتولد ذاتياً كما يقول الأطباء، يعني هذا الزيت في المفاصل لولاه لما تمكن الإنسان من أن يحرك مفاصله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 37 بعد 100.
1: كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث 1469. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الحديث 1470. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

أكثرهم. الحديث 1471 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب مناقب قريش. الحديث 1472 عن معاوية رضي الله عنه، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. الحديث 1473 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. الحديث 1474 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. الحديث 1475 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. الحديث 1476 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1477 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. الحديث 1478 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. الحديث 1479 عن أبي بكرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان؟ خابوا وخسروا. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنهم لخير منهم. الحديث 1480 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال: شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله عز وجل، أو قال: يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. الحديث 1481 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة
حتى يخرج رجل

0: من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. الحديث 1482. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارية، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. باب قصة خزاعة. الحديث 1483. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. الحديث 1484. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة التربية والتعليم تبدأ تطبيق أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على حقول المسار الأكاديمي الجديدة اعتبارا من الطلبة من مواليد 2010 ضمن الخطة الدراسية للعام 2026-2027. وفاة عشريني متأثرا بإصابته بعدة عيارات نارية أطلقها عليه والده إثر خلاف بينهما في محافظة البلقاء. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفذ حملة نظافة في منطقة تل القمر في العالوك بقضاء بيرين في الزرقاء. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,419 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم شابين فلسطينيين من قرية فقوعة شمال شرق جنين. الخارجية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. الرئيس العراقي يؤكد أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 389. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 389، ثم نسعد بالاستماع إلى تلواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام بالحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM. تفضلوا لكرافة المصاحف على الصفحة رقم 389. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك

0: ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى أيها الكرام، وهذا هو علم التجويد الذي نجده في كل كلمات القرآن العظيم. أرجو الانتباه بس إلى ملاحظات هنا، فأخاف أن يقتلون، طيب بالكسرة هنا لأنها نون الوقاية ليس أكثر من ذلك. طيب أخي محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام حياكم الله.
1: شيخي نقرأ برواية السوسي بإذن الله.
0: يلا تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترئ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائل للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
0: الله يقطع عليك ما شاء الله، تلاوة ممتازة برواية السوسي وفيها الإدغامات، شكرا يا سيدي. أخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله وسلم. تفضلي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر.
0: العمر. لا بدك تضم الميم. العمر
2: العمر
0: العمر
2: العمر فتطاول عليهم العمر.
0: لا الميم ليست ساكنة، الميم مضمومة. العمر
2: العمر
0: أيوة.
2: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا.
0: هي الطاء بس. وما كنت بجانب الطور، هي الطاء الطور.
2: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم
0: لا لا لا لا, لا, لا لولا أن تصيبهم
2: ولولا أن تصيبهم
0: لا تصيبهم أيوة.
2: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولنا فنتبع.
0: لا لا لا, لا, لا مش رسولنا رسولا. لولا أرسلت إلينا رسولا.
2: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
0: الله يرضى عليك. شكرا تلاوة حسنة يا سيدتي. شكرا. أبا حسام تفضل. أخي أبو حسام تفضل سيدي.
3: أحييك.
0: الله يديمك يا أبو حسام. تفضل يا سيدي.
3: سين دكتور إبراهيم. 391.
0: لا لا لا 393 الآن. 92 نعم.
3: 92
0: نعم. خلصنا 91 الآن 92 ولقد وصلنا لهم
3: القول. بارك الله فيك.
0: تفضل يا سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
0: خلينا نجيب الإخفاء. هم به الميم الساكن عند الباء.
3: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تتم القراءة ابنتي دكتور.
0: طيب سيدي حياها الله. أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا. الاسم الكريم بس إذا سمحتي.
4: لينا.
0: أهلين لينا. تفضلي يا سيدي. أهلا وسهلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن
0: قلقل الباء. أحببت قلقل الباء إذا سمحتي.
4: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك.
0: كسر العين. هذا كسرة إن التابعي كسر عارضة.
4: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
0: الله يفتح عليكم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا لكم. أبا عوني تفضل سيدي.
5: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
0: الخيارة فتح الياء
5: نعم
0: كما
5: ما كان لهم الخيرة
0: نعم
5: سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
0: الله يكرمك يا أبو عوني، تلاوة حسنة، شكرا لك. أبو السعيد تفضل سيدي. أبو السعيد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
6: كيف حالك؟
0: تفضل يا سيد، تفضل.
6: للإخوان الكسائي إن شاء الله خير.
0: للكسائي، يلا تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه

0: أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعقبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
1: الإخفاء وأحسن كما
0: أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: جزاك الله خير. شكرا. تلاوة حسنة بقراءة الكساء. شكرا لك. الأخت أم محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أوتيته على علم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريد من الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأن الله
1: لا
2: ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
1: بارك الله فيك. ترى ممتاز. شكرا يا محمد. الأخت سناء تفضلي. تفضلي حياك الله.
3: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن
1: انتبه الحركات
3: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
1: أحسنت وبارك الله فيك كثيرا وممتازة شكرا لك. أخت هيا تفضلي. أخت هيا حياك الله تفضلي. أهلا وسهلا تفضلي ستي. الله يرضى عليك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
1: ما شاء الله عليك تلاوة ممتازة جزاك الله خيرا. سنستمع المزيد بعون الله من هذه التلاوة الطيبة بعد الفاصل فانتظرونا.
5: كيف نقرأ القرآن؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الجديدة.
1: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: ونقرأ القرآن.
1: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات، بدءا مع القارئ أبي المثنى. تفضل يا أبي المثنى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

0: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: الله يرضى عليك يا أبو المثنى، جزاك الله خير، شكرا لك، تلاوة حسنة. أخي سعيد تفضل.
2: من أي آية؟
1: إحنا في صفحة 399.
2: فأنجيناه؟
1: لا لا لا، اللي بعده. فما كان جواب قومه إذا سمحت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
1: لا لا لا، هنا ما مننطق همزة الوصل، قالوا اقتلوا مباشرة، قالوا اقتلوا
2: إلا أن قالوا اقتلوه أو أحرقوه.
1: لا لا. نعم.
2: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة.
1: لا لا لا، ما في تنوين، مودة بينكم، ما في تنوين.
2: أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوطا.
1: لا لا لا، وقف وقف. لا، فآمن له لوط. وقف.
2: فآمن له لوط. وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعل

إنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

0: رب انصرني على القوم المفسدين.
1: الله يكرمك ويرضى عليك يا أخي سعيد، ما شاء الله تلاوة حسنة جميلة، شكرا لك، بارك الله فيك. تلاوة طيبة وكرام، بس أرجو الانتباه إلى الملحوظة التالية. علم التجويد علم يعتني بالحرف وبالحركة، ويعتني بالكلمة، ويعتني بالكلمة مع الكلمة، الحروف المركبة. هذا العلم هو الأساس. لاحقا علم القراءات يبنى على إتقان علم التجويد. نتقن علم التجويد برواية حفص، ثم ننتقل إلى القراءات الأخرى بحسب ما ييسر الله تعالى للإنسان. مش الكل يعني يمكن أن يدرس علم القراءات. وأهم مهارة في علم التجويد هو صحة الأداء وصحة القراءة، لأنه أي تغيير في أي حرف من حروف اللغة العربية هيأثر في المعنى، رفعا نصبا جرا سكونا، هذا انتباه. وذلك نلاحظ يكرام أن بعض الإخوة الذين يتلون عندهم ضعف في أحكام التجويد، ممكن لا أتابعهم أحيانا بناء على دقة الأداء، بدنا دقة القراءة. لاحقا بنكمل بعد ما نتقن القراءة، نكمل ذلك بأحكام التجويد شوي شوي. بعدين بيجي علم الوقف والابتداء، ثم يأتي علم الصوت، علم التنغيم. فهي علوم متكاملة، يعني مركب بعضها على بعض. أرجو الانتباه إلى الكلمات التالية: العمر. العمر إذن ثلاث ضمات متوالية، وهذا بيعطي ثقل على اللسان، مثل القدس. ولكن هذا مهم، إذا بدأنا بهمزات الوصل الكرام ننطقها، بقول أسلك. إنما إذا سبقت هذه همزات الوصل ولو بكلمة ولو بحرف سقطت من الدرج، مثل قوله تعالى في بداية هذه الصفحة: إلا أن قالوا اقتلوه. لو بدأنا نقول اقتلوه لكن في الوصل قالوا اقتلوه، سقطت، لا وجود لها. أرجو الانتباه فإنها مهم. في حركات ليست إعرابية لكنها للتخلص من التقاء الساكنين، مثل وقالوا إن التابع الهدى معك. هي الأصل إن التابع، لو في غير كتاب الله إن التابع تعليمات، رح تبقى ساكنة، لكن هذا الساكن العين التقى بساكن فكسرت، هذا بنسميه حركة عارضة، مثل من المؤمنين. كلمة الخيارة وزن فعلة، انتبهوا لها في النموين. ومرت معنا كلمة وي كأن، هي عبارة عن كلمتين: وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، كأن التشبيهية. يعني في علم التجويد في القراءات فيها بعض الخلاف، في علم التجويد لحفص ما فيها شيء، إنه بس بنتبه لهذا المعنى. ما الطويل في لرادك إلى معاد، بتسمي مد لازم، كلمة مثقل يذكرنا بكلمة الضالين أو آمين. في فعل في سورة القصص لاحظتم بعض الناس ممكن ما ينتبه له: ولا يصد، ولا يصدنك، وليست ولا يصدنك، هذيك فلا يصدنك في سورة طه، والمراد بها مخاطبا به موسى عليه السلام، فلا يصدنك. لكن هنا ولا يصدنك، هنا في واو الجماعة، هاي واو الجماعة لما حذفت هي أصلت ولا يصدونك، لما حذفت واو الجماعة أبقينا عليها ضم على الدال، هذه الدال المضمومة لا يستهان بها. ومثل هذا لا يقولن، لا يقولن، مر مباشرة في العنكبوت، لا يقولن، أصل لا يقولون، نعم. إذن هذه ضمة اللام أو الدال لا يستهان فيها، تنبع عن حرف الواو المحذوف. قلت للأخ الكريم قف على كلمة

لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. هذا من علم الوقف الابتداء. ولذلك العلماء لما وضعوا علامة الوقف، الوقف اللازم أو الوقف الأولى أو الوقف الممنوع أو لا، كلها رعاية لهذه المعاني الدقيقة. حتى رسم الكلمات أيها الكرام بدو انتباه. شوف كلمة يبدأ كيف مكتوبة، نعم، حتى الهمزة بخلاف يبدأ، نعم، كل هذا يبين أن علم التجويد علم مهاري بامتياز. طبعا حتى في علم النحو نستفيد كثيرا. يعني قلت للإخوة في بداية الملاحظات أي يقتلون، هنا نون مكسورة، لكن هذه بخلاف مثلا نون تفعلون مختلفة. هناك تفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والنون مبنية على الفتح، لكن هنا أي يقتلوني قال ربي إني أخاف أن يكذبوني مثلا أو يقتلوني، هذه نون الوقاية، وإلا أصلها يقتلونني. والنون المبنية على الفتح أصلا محذوفة علامة النصب، مبنية، إنما هذه نون الوقاية، أصل يقتلونني حذفنا النون وحذفنا الياء وبقيت النون المكسورة. نعم، نتعلم علم النحو وعلم الإعراب من كلام الله تعالى، وما الإشكال في ذلك؟ بعض من قرأ معنا قرأ للكسائي مثلا، الكسائي عنده يسقط الهمزة، قل أرأيتم، أريتم، بس انتبهوا حتى ما أحد يقول ما الذي حصل. وفي عنده وقف اسمه الإمالة اللي احنا نستعمله أصلا في حياتها، مثلا هو إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الناس يقولون أنا ذهب إلى المدرسة الملحمي، وهكذا. هذه إمالات، مما يؤكد أن هذه القراءات أصلا عبارة عن لهجات العرب، لكن لهجات اكتسبت الأمر الشرعي من قراءة النبي إسلام وإقراء النبي إسلام وإقرار النبي إسلام وقراءة الصحابة، حتى وصلت إلينا القراءات العشر المتواترة. علم كبير فيها. المهم كما ذكرت في الفرق بين التجويد والقراءات، الأصل رواية حفظ حفظا وإتقان، ثم يأتي تعلم القراءات. حفظكم الله، رعاكم الله، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

الدكتور إبراهيم الجرمي. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس قدوم طويلا.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,419 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. إيران تمنح ناقلات نفط عراقية إذنا لعبور مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق مع السلطات الماليزية أوضاع عدد من الأردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم لغايات التسول من قبل مجموعة تحقق معها السلطات الماليزية بتهمة الإتجار بالبشر. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات بشؤون القنصلية واستفارة الأردنية في كوالالمبور تتابع أوضاع من تم استغلالهم للإطمئنان عليهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتنسق مع السلطات الماليزية لإعادتهم إلى المملكة. كما أوضح أنه يتم التنسيق مع السلطات الماليزية والجهات الأردنية المعنية بخصوص المتهمين وبعضهم من أقارب الذين تم استغلالهم. وجه وزير الصحة إبراهيم لبدور بنقل عيادات عمان النفسية الاستشارية في منطقة المدينة الرياضية إلى مبنى جديد وملائم نظرا لتهالك المبنى الحالي وحاجته إلى بيئة أفضل لتقديم خدمات الرعاية النفسية. واطلع لبدور خلال زيارته للعيادات التابعة للمركز الوطني للصحة النفسية على واقع المبنى والخدمات المقدمة للمراجعين، مؤكدا ضرورة توافر الاشتراطات المناسبة في الموقع البديل لضمان تقديم الخدمات بكفاءة. تبدأ وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تطبيق أسس توزيع طلبة الصف 11 على حقول المسار الأكاديمي الجديدة اعتبارا من الطلبة من مواليد عام 2010 ضمن الخطط الدراسية للعام 2026-2027. وحددت الوزارة الطاقة الاستيعابية لكل حقل بنسبة 30% كحد أعلى على مستوى المديرية وليس المدرسة، وتشمل الحقول الأربعة الحقل الصحي وحقل العلوم والتكنولوجيا والهندسة وحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقل الأعمال. أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن سلامة غذاء الطلبة في المدارس هي مسؤولية مشتركة لضمان حصول الطلبة على غذاء آمن وصحي، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي. ودعت المؤسسة القائمين على المقاصف المدرسية إلى تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية الخاصة بتداول المواد الغذائية، وأهمها الاقتصار على تداول المواد الغذائية المسموح بها وفق الاشتراطات التعليمات المعتمدة واعتماد مصادر موثوقة ومرخصة لتوريد المواد الغذائية إلى المقاصف. وجه المركز الوطني للأمن السبراني مجموعة من النصائح للأهل والطلبة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة والمنصات والخدمات الرقمية المرتبطة بالتعليم. ودعا المركز إلى عدم مشاركة البيانات الشخصية مع الغرباء عبر الإنترنت ومراجعة إعدادات الخصوصية في الحسابات والتطبيقات وتحديث الأجهزة والأنظمة والتطبيقات باستمرار، وحذر من فتح الروابط الواردة من مصادر مجهولة أو غير موثوقة، مؤكدا أهمية التحقق من مصدر الرسائل والروابط قبل التفاعل معها وتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية والمعتمدة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,419 شهيداً و174,364 إصابة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر من العام 2023. أدان مجلس التعاون الخليجي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المشروع الاستيطاني E1. وأكد الأمين العام للمجلس
للمجلس جاسم محمد البداوي أن المضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي الضفة، أقام مستعمرون إرهابيون بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن الوزير عراقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده لا تقبل استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة، مشددا على حرص بغداد على عدم الانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة، فيما أعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي ضد ما تعرف بداعش وأن انسحابه مقرر في 30 أيلول المقبل. وقال خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن إن العراق من أكثر البلدان تأثرا بالحرب وتداعياتها، مؤكدا أن قرار بغداد وطني وأنها تتعامل مع محيطها أو محيطها الإقليمي وفق مصالحها. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فسفورية، إضافة لتنفيذه عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من الناس، جاءه 1 2 3 4 اللي غادر واللي عاقل واللي يعظم الشعائر واللي كذا واللي كذا. فالآن يأتيه سهيل ابن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا سهيل ابن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. ليه؟ لأن سهيل رجل أولا عاقل، ثانيا ما بيترك شيء يضع يده فيه إلا أكمله حتى النهاية. فلذلك جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد تعال، إيش اللي بدك يا؟ قال له أنا أريد 1 2 3 4، نحن لم نأتي لقتال، نحن أتينا للعمرة، بدكم تخلونا نعتمر أهلا وسهلا، وأنا أعرض عليكم عرضا، ما رأيكم أن نتفق؟ تعالوا ماددوني، يعني تعالوا يعني نتفق على أنه نتوقف عن الحرب بيننا وبينكم. فقال له سهيل طيب أنا مقتنع بكلامك هذا، يعني إحنا بالبداية هذولك كلهم مش مقتنعين بكلامهم، لكن أنا مقتنع الآن بكلامك، لكن خليني أشوف قريش. فصار يتحرك بين الحديبية ومكة، رايح راجع رايح راجع، يعني مثل ما بيسموها اليوم الرحلات المكوكية، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مرة إلى مكة. أثناء ذلك قريش قالوا يعني بدنا احنا سمعنا منك، طب خلينا نسمع من رجل من اصحاب محمد يتكلم بلسانه، لانه بدنا نتاكد فعليا ما الذي يتحدثون عنه بالضبط بالتفصيل. فجاء سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لو اخذت يعني اخذنا معنا رجل من اصحابك هو بيتكلم معنا مباشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ما رايك ان تذهب انت؟ فعمر قال يا رسول الله يعني إني أشد الناس عليهم، أنت بتعرف أنه أنا بتحملهم مش وهم بتحملونيش، بكرهوني وبكرههم، وفي نفس الوقت ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، أنت بتعرف هذا الكلام، ولكن أرسل إلى عثمان فإن عثمان بن عفان رجل لين، فبالتالي وعشيرة كبيرة، عشيرته هو أصلا من بني أمية من قبيلة بني سفيان، وبالتالي هو مبلغ ما أردت وهو أفضل مني. لاحظوا عمر، طبعا هو شرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه مرسال، وعمر طبيعي أصلا لأنه كان في مكة قبل الإسلام كان هو سفير قريش يعني وزير خارجية، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فكر في عمر. فعمر قال له لا، في هذه المهمة الأفضل مني هو مين؟ عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب مباشرة، يعني ففعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان أخبرهم أننا لم نأتي لقتال إنما جئنا عمارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لعثمان أن يذهب. فدخل عثمان عند قريش فقالوا له أهلا وسهلا ومرحبا يا عثمان، إن أحببت أن تطوف بالبيت تفضل. فقال معاذ الله أن أطوف ورسول الله يعني موجود في الحديبية. فقالوا له ما الذي عندكم؟ قال له عندنا 1 2 3 4، تعالوا نعرض عليكم هذا العرض. فقريش قالوا له طيب خليك عندنا حتى نفكر في الأمر. يوم يومين ثلاث وعثمان لم يرجع، فهم يتشاورون، هم مترددون، يخافون من هذه من عواقب أي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطال هذا الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، يعني طلعت إشاعة أنه والله ما تأخر إلا لأنه قد قتل، خاصة أنه ما جاش حدا من قريش بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أنه هل فعلا قتل ولا لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف تحت شجرة سمر. شجرة السمر هي شجرة هيك بتكون لها فروع كثيرة جدا معروفة في تلك المنطقة، اكتب على جوجل كلمة شجرة السمر اللي هي سين ميم راء بتطلع لك مباشرة، شجرة هيك خفيفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وقال إنه يعني بايعوني على الجهاد في سبيل الله، قريش إذا قتلت ما دامت قد قتلت عثمان فمعنى ذلك أنها تعلن علينا الحرب. فوقف 1400 مباشرة وبدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء ذلك يبدو أن الوحي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يمت أو لم يقتل. فبعد أن انتهت البيعة منهم جميعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد بعضه بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرك من يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني هذه آية على فكرة هؤلاء طبقة من طبقات الصحابة الذين بايعوا أهل الشجرة فعليا، يعني هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، لذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لما وصل الخبر لقريش إنه المسلمون يعني يظنون أن عثمان قد قتل وأنهم تعاهدوا على الموت بجهزوا حالهم للقتال، قالوا لا، يعني هون معنى الموضوع صار جد. فأرسلوا عثمان مباشرة مع سهيل بن عمرو وقال له لا يا أخي هي عيننا موجود ولا تخافوا أبدا. فهذا الأمر أصلا ساهم في تسريع يعني صلح الحديبية، إنه خلص ننجز هذا الأمر. وانتهى التردد عند قريش. فلما انتهى هذا التردد جلس سهيل وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح. خلص اتفقنا. أول شرط، طبعا سهيل بده يبين لمكة إنه أنا قادر على إني أجيب لكم أشياء أنتم مش قادرين تجيبوها. فأول شيء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن ترجعون عامكم هذا، ما بتدخلوهاش علينا في هذه السنة بالقوة حتى لا تقول عنا العرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاضر، طيب العام القادم بنيجي. اتفقنا على ذلك. تقيمون في العام القادم 3 أيام، معكم سلاح المسافر اللي هو سيوف مغطية، ولا تتعرضوا القريش لكم أبدا. النقطة الثانية هي التي يريدها رسول الله، تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، لا يقاتلون، قبيلة قريش بتروح قوافلهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له ولا أصحابه له. وهذا اللي بده إياه قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بده إياه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد للناس أن يسمعوا له، وهذا اللي طول عمره صار له سنوات بيحكي لقريش، إنه ذروني أتكلم مع الناس، خليني أسمع من الناس، صار لي 19 سنة بطلب منكم فقط، يعني خلوا بيني وبين الناس إنه حتى يسمعوا. وهذه طبيعة الإسلام. لاحظوا في هذه المرة كان معه 1400، بعد سنتين يوم فتح مكة كم راح يكون معه 10,000. وبالتالي هذا الانتشار السريع للإسلام في خلال سنتين شو سببه؟ مناخ الحرية فعليا. الشرط الثالث كان أنه من أحب أن يدخل من القبائل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. وبالتالي أي قبيلة تنضم إلى هذا الصلح يسري عليها الصلح، والضامن هو إما محمد صلى الله عليه وسلم أو قريش. واضح؟ فبالتالي انتهت القضية على ذلك. رقم 4، قريش الآن أبو يعني سهيل بده يعني يبين إنه هو قادر على إنه يأخذ شيء يعني هيك يعني يدعو لي بين قوسين. فقال له إنا بدنا منك شغلة، من أتانا من طرفنا إليك بترجع لنا إياه، ولكن إذا واحد إجا من عندك عنا لا ما بنرجع لك شيء. فمن أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتد فعليا بنرجعوش، خلص بنخليه عندنا. طبعا بذلك يعني هو أفضل للمسلمين إنه هذا واحد مرتد مع السلامة، لكن كان صعبا هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ووافق. طبعا الصحابة صعقوا من المشهد إنه كيف وافق على ذلك. واللي زاد الطين بل على الصحابة إنه بدنا نرجع هذه السنة، وبدنا كمان، واللي بيرجع اللي بيجيهم من عندنا بيردهوش، واللي بيجينا من عندهم بنرده. إيه بعدين ثم زاد الطين بل إنه علي رضي الله عنه جاء ليكتب الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل من الرحمن؟ لا أعرفه، ما أنا بعرفش من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذه بداية الكلام كما تقول قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، يعني بيقولوا بالمثل الفلسطيني لحك العيار لباب الدار، يعني امشي وراهم مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فسهيل وقف وقال له لو شهدت أنك رسول الله ما حاربتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مش مشكلة، أنا رسول الله، كذبتموني صدقتموني مش مشكلة، لكن اكتب يا علي محمد بن عبد الله أمحو كلمة رسول الله. فعلي قال والله لا أمحوها من شدة غضبه، كيف أنا أمحو كلمة رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لحظ صبره قال مش مشكلة، أين هي؟ لأن لا يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال له هذه هي، فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال له اكتب كما يريدون. ثم تصالحوا مباشرة. فعند ذلك قبيلة خزاعة اللي كان منها بوديل بن برقاء الخزاعي اللي إجا أول مرة قالوا نحن في عقد محمد إحنا معه، وأعداؤهم بنو بكر قالوا نحن في عقد قريش، يعني مجاكرة هيك إحنا مع قريش، وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية. واللي زاد الطين بل أكثر من ذلك إنه أثناء كتابة هذا العهد إذا بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو بيجي وهو يقول يا رسول الله أنا مؤمن خذوني إليكم، فقال لسهيل هذا أول ما أقاضيك عليه بترجعه الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا لم نقضي الكتاب بعد يا سهيل، قال له أبدا والله لا أقاضيك على شيء أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي يعني أعطيني يعني مرك لي إياها، فقال له والله ما أنا بمجيزه لك يا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بلا ففعل يعني بتحبب له، قال له بلا ففعل، قال له والله ما أنا بفاعل. وكان شيئا صعبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل قال يا أبا جندل إنا قد يعني أمضينا عهدا مع القوم فاصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا. فعمر بن الخطاب ماشي جنبه وحط السيف من ناحيته وصار يقول اصبر يا أبا جندل، إيه والله إن الرجل ليقتل أباه في الله. فهو كان بيستنى أنه لعل سهيل يعني لعله أبو جندل بيحمل السيف ويضرب في والده، فقال له والله ما أنا فاهمك يا عمر، لكن والله لألتزمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وقال لهم خلاص أيها الناس يعني انتهى الأمر، قصروا أو حلقوا، قوموا فانحروا. فهو ولا حد قام من الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناس قوموا فحلقوا أبدا، قوموا فتحللوا أبدا، ولا واحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة أم سلمة فقال يعني هلك الناس أمرهم فيعصوني، فقالت يا رسول الله أخرج بكل بساطة، يعني أنت عارف هم كديش زعلانين أنه عوشك يعني هيوم مع باب مكة، فأنت عارف أنهم متعبين نفسيا. قالت يا رسول الله أخرج لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كما قالت سيدته أم سلمة، يعني مباركة المشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فكلهم عندما رأوا هذا المشهد مباشرة قاموا وبدأوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مجموعة من النساء فقالت قريش رد لهن إياهم عن العهد، فقال لا العهد على الرجال، أما النساء نقبلهم لا نردهم إلى المشركين أبدا. فعند ذلك اكتمل العهد الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر كان غاضبا يأتي إلى أبي بكر فيقول أولسنا على الحق، فيقول بلى، أوليس على الباطل، فيقول بلى، ففيما نعطي الدنية في ديننا، فيقول أبو بكر إلزم غرزة فإنه رسول الله حقا، يعني إلزم اللي بيحكي لك يا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوليس على الباطل، أولسنا على الحق، ففيما نعطي الدنية في ديننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إني رسول الله وهو ناصري لست أعصيه. فعمر يعني خلاص مش متحمل، طبعا هو ايش بيقول بعد هيك، بيقول لقد عملت لذلك اليوم اعمالا، يعني من كثر ما انا كنت خايف اني جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عملت اعمالا لعل الله عز وجل يغفر لي. وعند العودة نزلت سورة الفتح، فلما نزلت سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثناء الطريق قال له يا رسول الله أفتحنه، قال إي والله إنه لفتح. فطابت نفس عمر خلص مدام الله عز وجل ورسوله قد قال لي فتح فهو فتح، وفعلا كان فتحا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: أجل

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت غالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بهذه الإطلالات الطيبة المباركة التي دائما تستمعون إلينا فيها عبر أثير إذاعتنا إذاعة حياة فم، وتشاهدوننا أيضا عبر تلفزيون حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي علاقتنا مع القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة بعنوانه الذي اعتدتموه، فلنحيا مع القرآن. داعين الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن وبالقرآن لله سبحانه وتعالى، حتى ننصبغ بأخلاق القرآن وبقيم القرآن وبمعاني القرآن. أرحب بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين ومتابعينا أيضا ومشاهدينا على تلفزيون حياة، ويصحبنا في حلقتنا لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الأخ الكريم محمود فتحي، ومن التلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وأيضا من المتابعة والتنسيق أخونا عبد الله دعجة. ونترك لكم هذه المساحة كما عودناكم، مساحة مفتوحة لمشاركاتكم وتأملاتكم وتدبراتكم ونظركم، لتشاركونا ما نقف معكم به مع سور القرآن الكريم. سورتنا اليوم أيها الأحباب هي سورة النور، وسورة النور اسمها وعنوانها وموضوعاتها وقضاياها التي عالجتها تدل عليها. لذلك يعني جعلنا عنوان حلقتنا اليوم: كيف نستطيع أن نصنع مجتمعا من النور؟ كيف استطاعت هذه السورة الكريمة أن تصنع مجتمعا من النور؟ كيف يستطيع القرآن الكريم أن يصنع مجتمعا من النور على مستوى الأفراد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع؟ نحن شايفين اليوم وفي هذه المرحلة اللي احنا بنعيشها التحديات الكبيرة اللي بتواجه مجتمعاتنا في قيمها وأخلاقها وسلوكياتها وكثير من القضايا التي تمر بها. نحن شايفين اليوم على مستوى الأسرة التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا في علاقات الزوجين بعضهما ببعض، في علاقة الأبناء مع بعضهم مع الأباء والأمهات، في طرائق التربية، في وسائل التربية، في حل الخلافات والمشاكل. اليوم عندنا تحدي كبير أيضا على مستوى أفرادنا، وهو في كل وقت، لكن تحدياتنا في هذا الزمن لا شك أنها كثيرة. على مستوى أبنائنا وبناتنا، كيف يغضون بصرهم، كيف يحفظون فروجهم، كيف يحفظون ألسنتهم، كيف نقاوم الشائعات. أخطر شيء يواجهنا في مجتمعنا في هذه الأيام مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، مع كثرتها، مع سهولة التعامل معها، قديش اليوم بنواجه نحن تحدي كبير مع نقل الأخبار ونشر الأخبار بغض النظر عن التوثق منها، عدم التوثق منها، نشر شائعات، عدم نشر شائعات. كل هذه المعاني حقيقة تحديات كبيرة نحن بنعيشها. يا ترى كيف استطاعت سورة النور أن تعطينا إجابات واضحة محددة منضبطة؟ تربينا هذه السورة ونربي أنفسنا من خلالها على أن نعد أنفسنا أناسا صالحين وأفرادا مؤهلين لهذا النور، وأن نعد أسرنا على هذا المنهج، منهج النور في القرآن الكريم. ولذلك السورة دخلت معنا في كل التفصيلات، دخلت في العلاقة ما بين الزوجين، دخلت في الشائعات التي تكون ما بين الزوجين والاتهامات التي تكون ما بين الزوجين، حتى في اتهام الزوج لزوجته، حتى فيما لو اتهمت زوجتك كيف تواجه الأمر، حتى في العلاقات ما بين الأبناء في الاستئذان والدخول والتعامل، حتى في الزينة وأحكام الزينة ومتعلقات الزينة، تكلمت حتى في شأن الطعام والأكل الجماعي المشترك، المختلط غير المختلط. تخيلوا يا جماعة، القرآن تشريع واقعي، القرآن تشريع يعطينا كيف يمكن أن نتعامل مع مسارات حياتنا. هذه قضايا مهمة ورائعة. وأنا أعلم كما عودناكم دائما أنه لو أردنا أن نأخذ سورة لنعيش بكل ما فيها من معاني وقضايا بنحتاج لعشرات الحلقات، لكن منهجنا وطريقتنا في هذه الحلقات وفي البرنامج أنه في كل مرة نطرح سورة معينة وننظر كيف تفاعلكم معها، كيف تعيشون آياتها، كيف تعيشون قيمها، كيف تعيشون المعاني التي جاءت في هذه السورة، وما هي الآيات التي أثرت فيكم. يعني أكيد كل اللي بيستمع لنا الآن قرأ هذه السورة ومرت به آيات كثيرة، يمكن واحد وقف عند قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولفتت انتباهه هذه الآية وقرأها، يمكن واحد آخر يقول لك والله أنا لفت انتباهي مطلع السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، طب ليه من البداية يجي هذا الخطاب القرآني؟ ممكن واحد آخر يقول لك أنا لفت انتباهي فيها آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ممتاز، هذه المساحة التي نريدها يا أحبابنا ويا إخواننا هي مساحة المشاركة، المساحة الحرة لكم إن شاء الله تعالى أن ننظر كيف نعكس ما في هذه السورة من قيم وأخلاق في واقعنا وفي حياتنا. إذن مقدمة سريعة، نعيد الترحاب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقتنا نافعة ومفيدة، ونذكر بأرقام هواتفنا حتى يكون التواصل بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى تواصلا مفتوحا على أرقام هواتفنا 06-516-2020 و06-516-5020 و516-4020 و516-2060. نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة التي تأتيكم مباشرة من الساعة 3 إلى 4 على الهواء، وتعاد أيضا في الساعة 9 مساء. طيب يا كرام، عرفنا إذن السورة اللي معنا سورة النور، هذه السورة نحفظها، هذه السورة نقرأها، هذه السورة نرددها، هذه السورة تتعلق فيها تفصيلات وأحكام كثيرة مما هي في شؤون حياتنا. ولو شئت صدقا، يعني كنت أنا بجهز في بالي أفكار للحلقة، قلت لو إني أنا طلعت وأردت أن أسجل الرسائل اللي بتعطيني هذه السورة، جمعت ما يزيد عن تقريبا 50 رسالة أساسية رئيسية بتهمنا في حياتنا، رسائل أنت توجهها لنفسك، أنت تعيشها، أنت تتفاعل معها، وهذه الرسائل من السورة مباشرة. ولعل أول ما تبادرنا به هذه السورة، أول شيء بتعطينا إياه بتقولنا يا جماعة انظروا، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، لأنك يجب أن تعرف أيها المؤمن من البداية أن الانقياد لأمر الله واجب. يعني اليوم موضوع الأخلاق وموضوع القيم وموضوع الأحكام يا جماعة ليست مسألة اختيارية، بمعنى اختيارية يعني إن شئت أن تترك أو لا أو أن تفعل فكما تريد، هو لا شك أنها تكليف، يعني أنت بيدك أن تقوم أو أن لا تقوم، لكن لا يعني أن عندك الاختيار أن تفعل أو أن لا تفعل أنه سواء إن فعلت أو لم تفعل. لا، من البداية ربنا يقول سورة أنزلناها، ولما يقول لك سورة يعني محددة معلمة، يعني أحكام واضحة منضبطة. أنزلناها مصدرها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. أنزلناها وفرضناها، الأمر مفروض علينا. اليوم لما بدي أجي أتدبر أنا وياكم هذه السورة ونأخذ منها القيم والأخلاق والمعاني، لازم نفهم على إنها قضايا مفروضة، قضايا تهم المجتمع، تهم الأسرة، تهم الفرد، لابد أن ننضبط بها وأن نعيشها وأن نحياها. تعالوا خلينا نشوف مشاركاتكم، ونأخذ أولا أختنا سوزان وننظر كيف موقع هذا السورة في حياتها، سورة النور. سوزان السلام عليكم. طيب نعيد مرة ثانية الاتصال، ما في مشكلة. نذكر بأرقام هواتفنا على 516-2020 و516-5020 و516-4020 و516-2060. إذن هذه النقطة الأولى، الرسالة الأولى يا جماعة، اليوم لما نحن نتكلم بالأخلاق والقيم لازم نفهم على أنها أحكام شرعية، وقلناها أكثر من مرة، الصدق واجب، الكذب حرام، هذه مسائل معروفة وقيس عليها كل الأحكام، ليست ترفا، ليست زيادة، ليست زينة. اليوم ما بصير إنه نحن نزين أبنائنا بالأخلاق من باب إنها زينة، يعني شاءوا أن يأخذوا بها أو يتركوها، لا، هي أحكام إلزامية يجب أن يلتزموا بها. عادت لنا سوزان، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله،
1: يعطيك العافية. الصوت منخفض سوزان، تعلينا يا الله يكرمك يا رب.
2: بداية هنالك في وسائل وقائية في عدم اتباع الشيطان، يعني لبناء الأسرة المسلمة، اللي هي تبدأ أولا بغض البصر.
1: ممتاز.
2: الأمر يعني بغض البصر للمؤمنين وللمؤمنات، يعني للذكور وللإناث بداية. النقطة الثانية اللي هي الاستئذان سواء انه بشكل عام يعني الدخول البيت وحفظ الاعراض.
1: جميل.
2: نقطه ثانيه في عندي التادب في التعامل في النداء مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، وهذا يقودنا يعني انه ما ينادوا مباشره الا يا رسول الله يا نبي الله وليس من وراء الحجرات، فهذا يقودنا يعني العبره منه انه نحن نحترم الشيخ شيختنا او شيخنا يعني في المخاطبة له يعني ونميزه يعني عن غيره يعني قصدي.
1: جميل.
2: زي مثلا واحد زميل أو إشي. بس نقطة أخيرة.
1: تفضل.
2: يعني ممكن أنا أعتبرها هو الواحد يأخذ شعار في الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
1: بلى.
2: يعني هنا من الجزاء من جنس العمل، يعني إذا إحنا سامحنا غيرنا أو تغاضينا يعني وربنا سبحانه وتعالى هو كمان بيغفر لنا بالمقابل.
1: جميل.
2: يعني احنا
1: جميل. رائع. اشكرك سوزان. كثير معاني ذكرتها قمه في الروعه والاهميه اكثر من شيء. يعني شوف هي لفت انتباهها مثلا ما جاء في هذه السوره من الحادثه التي تتكلم عن موقف ابي بكر من غلامه مصطح بن اثاثه لما اقسم ان لا ينفق عليه، ثم جاء قوله سبحانه وتعالى، مع انه تخيلوا الموقف تعرفونه، عائشه متهمه التي هي ابنه ابي بكر رضي الله عنهما وهي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فعل ابو بكر ما فعل في ما هو واقع بشري طبيعي طبعا معه حق، يعني قال لك واحد أنا بنفق عليه وبعطيه وأحسن إليه ثم هو يسيء إليه، خلاص أنا لا أريد أن أسيء إليه لكنني سأقطع عنه الخير، ومع ذلك ربنا يوجهه ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يعني لا يتمنع أهل الخير والفضل أن يؤتوا أن يعطوا الفقراء وذوي القربى، لا يتمنعوا حتى لو حصل أن منهم إساءة. الشاهد ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى طبعا نحب أن يغفر الله لنا، نحب أن يصفح ربنا عنا، نحب أن يتجاوز عن سيئاتنا. هذه رسالة غاية في الروعة من المواقف اللي جاءت فعلا السورة تعززها. واليوم لو جينا نعكسها في واقع حياتنا يا جماعة، تعرفوا أكثر وأخطر شيء إنك أنت يا الإنسان إنك تكون حقود. طبعا حاشا لأي واحد من اللي قرأنا عنهم في هذه الحادثة أنه كان بهذا الشكل، لكن اليوم لما نيجي نحن على واقعنا، إذا اختلف الرجل مع زوجته في موقف معين وأساءت إليه قد يبقى يذكر هذا الأمر ولا ينساه ويحقد عليها ويذكرها فيه. العكس تماما، قد يكون أحيانا يصدر من الرجل موقف معين قاصد غير قاصد، رجع عنه تاب عنه تعذر لها عنه لم يتعذر، ستبقى تستحضر هذا الموقف وهذا المشهد ويبقى أمامها وتعامل زوجها من خلاله. طب ما بنفع، يعني لا مقبول منك أنت ولا مقبول منك أنت. يا جماعة الحياة مبناها على التسامح، الحياة مبناها على الصفح، الحياة مبناها على الإحسان، الحياة مبناها على أن يغفر بعضنا لبعض، أن نتجاوز عن زلاتنا. التغافل في الحياة عموما، التغافل كل الخلق، بديش أقول بس نصف الخلق. التغافل إيه معنى التغافل؟ مش معنى أنك تكون أنت أهبل البعيد ولا مغفل، لا، كما قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه إنما سيد قومه المتغابي. يعني الإنسان اللي بتجاوز عن كثير من الأشياء بيغفل عن أنه ينتبه للتفصيلات وبيغفل عن أنه يدقق وراء كثير من الأمور. ما اليوم المشاكل اللي بتيجي بين الأزواج بنلاقي أنها تدقيق على أمور، لاحظوا ما بلاش حد يفهمنا الآن يقول لك معناته خلاص نحن نمشي حياتنا سبهللة، يعني هو ما يسأل وهي ما تسأل ويتصرفوا زي ما بدهم. لا يا جماعة، هو لازم نحن حتى المقبلين على الزواج بيسألوا في تفصيلات ودقائق وبيفهموا كل الأمور التي ينبغي أن تكون فيما بينهم، لكن في مساحة من الرضا والقبول، مساحة من التجاوز عن بعض الأخطاء، مساحة من التجاوز عن بعض المواقف بشرط أن لا تكبر وأن لا تؤثر على مسارات الحياة. ثم إذا بدأت الحياة فيما بينهما، التغافل هو سيد الأخلاق بينهما. ليس معناها أن نسكت على غش، ليس معناها أن نسكت على أخطاء، ليس معناها أن نتجاوز الإهانات والإساءات التي تكون ما بين الزوجين، لكن القصد
3: أن يكون التغافل سيد العلاقة فيما بينهما، وهذا يؤدي إلى أن لا ندقق على كثير من التصرفات التي تصدر سريعا وبدون قصد ونتيجة انفعال مثلا، ولا نتيجة تغير المزاج عند الزوجة الذي يحدث كثيرا لسبب أحوال كثيرة، ضغوط العمل والشغل والبيت والشغل برا والحالة الجسدية التي تصيبها وغير ذلك، أو اللي يكون عند الزوج. التغافل غاية في الأهمية، وليعفوا وليصفحوا، هنا الدعوة جاءت في الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، العفو والصفح هو سيد في العلاقة ما بين الزوجين، هذا معنى مهم جدا. لكن قبله أشارت أيضا أختنا سوزان إلى نقطة مهمة ما بنقدر نتجاوزها، إن السورة من البداية، هذه سورة، سورة النور، بيّنت لنا كيف هي مقومات بناء العلاقة الأسرية ما بين الزوجين. يا جماعة، ما هي السورة، سورة النور، وبدها تنتج إلنا مجتمع نور، وبدها تنتج إلنا أسرة من النور، وبدها تنتج إلنا أشخاص من النور. طب إيه اللي حتركز عليه السورة؟ قطعا حتركز على موضوع العلاقات ما بين الزوجين، حتركز على موضوع غض البصر، حتركز على موضوع الاستئذان، حتركز على موضوع الزينة. طب ليه؟ طب وحتركز على أنه أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني هي تدعو إلى التزويج. ترى بالمناسبة لو أخذنا من هذه الآية جزئية، وأنا أذكر بالهواتف حتى ما أطيل على المتصلين، ماشي هذكر بالنقطة، لكن أخذ أخونا معن. السلام عليكم يا معن.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: دكتور معن محافظة، طبعا بحييك دكتور سليمان.
3: الله يسعدك.
4: يعني حلقة رائعة مميزة ما شاء الله عليها، ويعني إبداع وتألق.
3: الله يحفظك يا رب.
4: ويعني صحيح إنه القرآن الكريم علمنا كل شيء، علمنا
3: الحمد لله،
4: علمنا يعني المودة، علمنا الرحمة، علمنا التعاون، علمنا التسامح، علمنا الصبر في مواقف الشدة. لكن بعد عودة نسأل الله سبحانه رحيم يقول الله عز وجل ومن آيات خلق من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك يجب علينا أن نتحلل هذه المودة والمحبة والرحمة، لأنه هي حياتنا وحياة أيضا المرضين، وحتى أساس بناء الزواج هي المودة والرحمة. طبعا أهم شيء. ولكن أنا سؤالي الأصيل، ما هو مفهوم الصبر وما أنواع الصبر وما يعني أنواع الصبر وأفضلها عند الله عز وجل بالنسبة للصبر؟
3: بارك الله فيك يا أخ معن، جزاك الله خير على اتصالك وأشكرك. ويعني المعنى اللي ذكره أخونا معن ترى هذا جزء من حديث القرآن عن بناء الأسرة ومتعلقاتها. نحن مركزين اليوم على سورة النور لأن هي موضوعنا، بدنا النظر والتأمل والتدبر وناخذ هذه المساحة الحرة احنا وياكم من سورة النور. لكن مثل ما ذكر أخونا معن، لو جينا نتكلم على مستوى القرآن الكريم فيما وجهنا إليه من قواعد وأسس في بناء الأسرة، والله هذا برنامج لحاله. يعني أنت اليوم لما بدك تعالج كيف أسس القرآن الكريم الأسرة المسلمة وما هي المقومات التي تقوم عليها، وكيف يتعامل بعضهم مع بعض، كيف يحلون مشكلاتهم، كيف يديرون حياتهم حتى في الجانب المادي، حتى في الجانب المالي، حتى في هذه الجوانب، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. لكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأقل في كل حلقة أن نتناول جزئية من هذه الجزئيات. واليوم سورة النور اللي معنا بدنا تتفاعلوا فيها مع القضايا والمعاني التي تتصل بها هي على وجه الخصوص. ولذلك يعني أخونا معن سريعا أحيله إلى كثير من يعني مشايخنا وعلمائنا الذين تكلموا عن الصبر على المرض والصبر على الفقد والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، يتكلم العلماء في كثير من أنواع الصبر هذه. بارك الله فيك أخي معن. طيب أرقام هواتفنا إذن 516-2020 و516-50-20 و516-40-20 و516-20-60، وحديثنا عن سورة النور كيف تبني لنا هذا المجتمع. وقلنا الآن نحن بدأنا يعني بحكم اتصال أختنا سوزان لما وجهتنا إلى فكرة مهمة جدا، فكرة التسامح اللي لازم نعيشها اليوم في مجتمعاتنا. والدكتور الله يجزيه الخير، معليش ناخذ بعض الـ يعني المشاركات على الفيس. الدكتور معن محافظة بيسأل إنه ما أهمية التسامح في حياتنا اليومية؟ والله الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه حياتنا هو التسامح. يا جماعة تخيل أنك تزيل هذا التسامح فيما بيننا، كيف سيكون أو تكون علاقتنا بعضنا ببعض، كيف سيكون تعاملنا في إذا فهمنا بعض فهما خاطئا. طيب مين منا ممكن ما يخطئ؟ يعني أي واحد فينا الآن بيستمع لنا، بتوقع نفسك أن لا تخطئ مع نفسك أو مع ابنك أو مع أبيك أو مع أمك أو مع صديقك أو مع رجل في الشارع؟ مستحيل، ما في إنسان إلا وأنه يقع في خطأ. حتى مع نفسك نعم قلنا ممكن تخطئ أنت مع نفسك، تخيل لو لم تسامح نفسك، ستجلد ذاتك وبالتالي ستبقى في دائرة اللوم والعتب وستثبط نفسك حتى عن العمل. تخيل لو لم تسامح غيرك ممن أخطأ معك، ستفقد كل علاقاتك. طب خذ الصورة المقابلة، أنت في علاقتك مع الناس لو لم يسامحوك، هل سيبقى لك صديق؟ هل سيبقى لك قريب؟ هل سيبقى لك محب؟ هل سيبقى لك أخ؟ أبداً. ولذلك التسامح قيمة عظيمة جدا في حياتنا، أكثر ما يهدينا النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأعماله هو قدرته على التسامح. ولذلك القرآن قلنا على قدر ما كان النبي حريصا على إيمان قومه وأناس من حوله يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا التسامح، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا إذا عشنا من غير تسامح راح نكون كأننا في في في في يعني شريعة الغاب، أبدا، هذا يأكل هذا وهذا ينهش هذا وهذا يتعدى على هذا وهذا يتجاوز على هذا. لذلك هي قيمة كبيرة جدا. ما تعتقدوا ببساطة يا جماعة القرآن في سورة مثل سورة النور يوجهنا لهذه المسألة وهذه الجزئية البسيطة؟ يعني تخيل السورة مشغولة عندنا بفرض أحكام كلية وأحكام كبرى في غض البصر، في فيما لو اتهم زوج زوجته ما هي التشريعات القائمة على ذلك، في مسألة الزاني والزانية ما هي أحكامهما، في مسألة الشائعات وكيف كان اتهام بيت النبوة. تخيل قديش موضوعات عظيمة جدا، ملاحظين؟ ومع ذلك يجي القرآن في جزئية من هذه يوجه أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يعفو ويصفح وأن لا يمتنع من الإنفاق على من أساء إليه وأساء إلى بيته وأساء إلى زوج ابنته وإلى صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، نعم، حتى يقولنا القرآن أنه هذه التفصيلات الدقيقة، التفصيلات البسيطة التي قد يستهين بها كثير من الناس، لكن هي الأساس في العلاقات التي تبني المحبة ما بين الناس وتبني التشارك فيما بين الناس. طيب جميل، خلينا نعود إذن بس نرسخ ونركز على أنه هذه قيمة مهمة، التسامح في حياة عموما. طيب في هناك قيمة تبنى عليها العلاقة الأسرية. يا جماعة أنا أعلم أنه في هذه الأيام كثير منا بيتكلم في هذا الشأن، بتلاقي المتخصص في علم الاجتماع بيتكلم في الأسرة وعلاقات الأسرية، واللي متخصص في العلم الشرعي بيتكلم في الأسرة والعلاقات الأسرية، والمتخصص بعلم النفس العفو يتكلم في هذه المسألة العفو، وغيرنا من المتخصصين الكثر. طيب العفو. طيب فاصل قصير ونواصل إن شاء الله تعالى.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.

0: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله أعزائنا المتابعين، عدنا إليكم في حلقتنا من برنامجكم فلنحيا مع القرآن أو نحيا بالقرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن الكريم. وموضوعنا اليوم في سورة النور المليئة بالقيم والمفعمة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والفردية والسلوكية والأسرية في جميع جوانبها. نؤكد على أرقام الهواتف على 516-20-20 516-50-20 516-40-20 516-20-60 ومع أخونا عمر. السلام عليكم يا عمر.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
2: يا مرحبا بك، حياك الله عمر، تفضل.
3: السلام عليكم وصحة عليك.
2: الله يرضى عنك يا رب
3: حبيبي. والله يا دكتور عن صورة النور، هاي صورة فعلا تربوية.
2: نعم،
3: أنا بعتبر صورة تربوية فيها الأداء وفيها من التربية الشيء العظيم. أنا يعني بدوخ منها اللي هي شغلة إن شاء الله تكون أنا يعني أخذها وأصير عليها أنا نفسي بنفسي.
2: تفضل.
3: هي حسن الظن بالمسلم.
2: يا سلام.
3: حسن الظن بالمسلم، فأخوذها مسلم يعني أنا دائما يعني لازم الإنسان يأخذ حسن الظن. يعني
2: أكيد أكيد أخذتها من قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا الله.
3: وقالوا هذا إفك مبين.
2: صحيح.
3: يعني أنا بديش أنا إحنا مثلا أي إنسان مسلم بثق فيه ومعروف عنه تاريخه ومعروف عنه التزامه ومعروف عنه دينه، مش إذا صار عليه شغلة مثلا بدك أكثر من ستنا عائشة رضي الله عنها.
2: نعم صحيح.
3: يعني ستنا عائشة لما اتهموها، إحنا ما بدنا المسلمين يعني للأسف بس نأخذ شغلة من أي واحد يصير إيش نتناقلها.
2: نعم. يعني شوف كأنه يعني القرآن قاعد بوجهك إنه كيف ابتداء أنت مش تقاوم الشائعة، كيف إنك تمتنع من صناعتها. نحن للأسف اليوم بندور وراء الأحداث والمواقف مشان نخلق منها شائعة.
3: نعم صحيح دكتور. يعني القرآن الكريم سورة النور عم تقولنا إنه من بدايتها يعني تقولها أميت الباطل بدفنه أو كذا.
2: جميل جميل.
3: يعني سيد الكلب البتر بيقولوا، فالآية هون القرآن الكريم يعني بعلمنا سورة النور بتعلمنا إنه لا تتداولها أصلاً، مش بس
2: صحيح.
3: إذا سمعتها بأذنك أو قرأتها على مواقع التواصل مش عملها
2: لا. وشوف شوف الميزان أخي عمر، شوف الميزان، بقول لك ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال ببعضهم، قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يعني أنت ضع نفسك دائما في الحدث، لو إنه أنا كنت في هذا الأمر هل أقبل أن يتهمني أحد أو أقبل أن يتكلم في عرضي أحد أو غير ذلك.
3: هي دكتورنا يعني الفكرة من هون إنه الإنسان برضو في آية اللي ربنا قال يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، طب أنا ما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
2: يا الله.
3: يعني أنا سمعت من فلان قال عن الشيخ الدكتور سليمان كلام، طب أنا ليش أتناقله على السريع وأنا مش عارف عنه.
2: صحيح.
3: خاصة إذا ثقتي بالدكتور سليمان عالية ما تهتز.
2: جميل. الله يجزيك الخير.
3: لازم أني أوقفه وأقول له عند حد وأقول له اتق الله، اتق الله هذا الرجل ما تقوله أنت. يعني حتى لو كنت أنا مش متأكد منه كلام، أنا ثقتي بالدكتور سليمان قوية، إذا جاءتني مثلا لا سمح الله خبر أو مقولة سيئة عن الدكتور سليمان، أنا مش بس أني بدي ألفظها، بدي أقول اتق الله في ذلك.
2: بالضبط. يعني ما الذي يدفع لي أن تتعجل في نقل المعلومة قبل التأكد منها؟ وحتى إذا تأكدت منها، إذا لم تكن في شأن عام ولا تخص من تبتدخل على دائرة حتى الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره حتى لو كان هذا الشيء فيه. صحيح.
3: للأسف دكتورنا هاي يعني منتشرة بين الأخوة خاصة بالطعن بالعلماء.
2: الله المستعان. نسأل الله أنه يغفر لنا ولهم. الله يا أخ عمر، الله يجزيك الخير، الله يكرمك. شوف هالمعاني، شكرا يا أخ عمر. شوف المعاني ما أجملها يا جماعة. شوفوا لما نحن بناخذ جزئية معينة ولو آية ولو موقف وبنعيش فيه في حياتنا. يعني أخونا عمر بحكي لنا قاعد في حاجة منهج، والله دستور في حياتنا، إنه أنت ليش بتتروح بتتقصى وراء عيوب الناس ولا أخطاء الناس، أو إنك أنت بدك تصير تفسر الأمور وبالتالي تثير الشائعات. ولا مو بس هيك، إذا جاءك الخبر تتلقونه بألسنتكم، يعني أنتوا تستقبلوه كأنما لا تمررونه لا على عقولكم ولا تفلترونه ولا تصححونه. يعني الأصل إنه إذا تناهى إلى مسمعك خبر معين أن تتأكد هل هو صحيح أو غير صحيح، فإذا تأكدت أنه غير صحيح خلاص تقتله في مكانه لا تتناقله، بل واجبك أن تدافع. فإذا تأكدت أنه حقيقي أو صحيح فبتسأل نفسك سؤال، طب أنا ليش أتناقله؟ يعني لماذا أنا أتكلم فيه؟ يا أخي ما هو من أجل كشف الإنسان وكشف العيوب. العفو، مين طالب منك أن تكشف عيوب الناس؟ يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله يا رسول الله ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا الشيء يكرهه ولا لا؟ قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. يعني بكل الأحوال أنت محاصر، يا بدك تكذب على إنسان لأنه ليس عنده هذا الشيء، وإما أن عنده مثل هذا الأمر أو هذا الخطأ، فإن تكلمت في عرضه فأنت وقعت في الغيبة، والغيبة كارثة يا جماعة، مصيبة. يعني الربا 72 شعبة جاء في الحديث الصحيح، 72 شعبة الربا، يعني زيادة تطاول في الأشياء التي لا تهمك. الربا المال يمكن يكون درجة الرابعة الخامسة السادسة من ما نعرفش، لكن أدناها أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. حديث صحيح، يعني أن تستطيل في عرض أخيك تكرهاش مسألة بسيطة. نجلس مجالسنا، فلان عمل، فلان ساوى، والله فلانة، والله علان نشر على الفيسبوك قال كذا، مسألة تحتاج إلى تثبت وإلى تيقن، فضلا عن أننا نحتاج أصلا أن ننقلها أو أن لا ننقلها. مشكور أخي عمر. طيب شوفوا السورة فيها أشياء كثيرة. أنا قبل، بس لأنه وعدتكم قبل الفاصل، كنت أتكلم في جزئية معينة وهذه الجزئية مهمة، وهو أنه اليوم الذين يتكلمون في شأن الأسرة نجد الشرعي يتكلم والاجتماعي يتكلم والتربوي يتكلم والمتخصص بعلم النفس يتكلم وغيره من المتخصصين يتكلم. مسموح، طبعا مسموح للجميع أنه يتكلم، لكن من زاوية تخصصه، والزاوية الأخرى يسأل عنها. أنا إنسان شرعي لا أتكلم في قضية شرعية مع أنني أعلم أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي والصحابة رضوان الله عليهم وفي القرآن الكريم التوجيهات التامة الكاملة الرائعة، إلا أنني مع ذلك لا أفتى أن أستعين بأناس أثق بهم في الجانب التربوي والنفسي وغيره، وصلوا إلى دراسات جيدة. نحن نعم عندنا ما يغنينا ومع ذلك نسأل، لكن السؤال أولا هل هؤلاء يسألون غيرهم؟ يعني اليوم التربوي ولا المتخصص في علم الاجتماع ولا غيره واللي بيعمل إنه هو متخصص في العلاقات الأسرية، يا أخي بتسأله أنت في القضايا الشرعية ولا بتقرأ لك نص ولا حادثة وبتتكلم فيها كما تشاء؟ ضروري أن تسأل. ثانيا أن يكون في هناك أسس من المسؤولية يا جماعة مشتركة فيما بيننا. نحن اليوم مسؤوليتنا كبيرة لما بنتكلم في قضايا الأسرة ومشاكل الأسرة، الشرعيين وغيرهم عندنا مسؤولية عظمى. ما بدي أنا أميل لصالح الرجل على حساب المرأة، ولا أميل لصالح المرأة على حساب الرجل. وإذا كان عندي الواقع يميل إلى الرجل، أنا ما بروح بخرب الأمور بميل لصالح المرأة على حساب الرجل. أين التوازن؟ أين المسؤولية؟ أين الصدق في هذا التوجيه؟ ثم بعد ذلك التوظيف الديني والإيماني مهم جدا. لابد إنه نحن نرجع الناس إلى قيم دينهم وإلى منهج نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى منهج القرآن بكامل الأدب والاحترام والتقدير. إذا أحسسنا بهذا المسؤولية بيكون عملنا عمل مشترك يا جماعة، ما في تنازع، بيصير فيه تشارك فيما بيننا، ما في افتراق. سنصل بعد ذلك إلى تعزيز دور الأسرة وقيمة الأسرة، هذا نقطة غاية في الأهمية. نأخذ أختنا أم داود. طولنا عليك أم داود، معليش. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحب بك، تفضلي.
4: سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ بآية بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كل ما جاء من أوامر ونواهي بهذه السورة هو فرض، ما دام فرض هو واجب.
2: صحيح.
4: مثل غض البصر.
2: نعم.
4: تاني إشي إنه في حقائق كاملة بتكون غير مكشوفة، فمن قصر الإنسان وضعفه بيوقع في أخطاء فتظهر هذه الحقيقة، مثل ما صار مع ستنا عائشة. فهذه الشكوك التي تدور حوالين الشخص هي ما بتدل عليه، بتدل على اللي حواليه كيف راح يتصرفوا. فلابد ربنا إنه يجيب مواقف يكشف حقيقة الناس من حولنا. ثالث إشي كل واحد يحسن الظن بالصحبة والأقارب. جميل. اللي إله، اللي هو عارفهم واثق منهم كما يحسن الظن بنفسه.
2: بنفسه صحيح.
4: ويكون سبب في الدفاع عنهم. طالما هو ما ظهر منهم إلا خير والأمر بس مجرد شكوك.
2: جميل. يعني معاني رائعة والله. هذه بترسم لنا مسارات خارطة من داخل السورة. أم داود بارك الله فيك، كل الشكر. لاحظين يا جماعة، والله أنا أدعوكم، شوفوا لا تنتظروا إلى ما ستسمعونه أو سمعتموه فقط. دائما نحن كل حلقة والله فقط مشان نقول للناس انتبهوا يا جماعة، هذه السورة بحاجة أن نحن نقرأها بالشكل التالي. ولاحظتوا كيف مساراتها من البداية بتفرض علينا أحكام وتصورات، ولما بدأت لاحظوا بالعلاقة فيما بين الزوجين، يعني ممكن زوج يتهم زوجته أو زوجة تتهم زوجها. تشريعنا تشريع واقعي، قال لك شوف بدك تحسن الظن وبدك تكون أنت متأكد ومتيقن، وإذا حصل هذا الأمر ليس بالضرورة أن تذهب مباشرة للملاعنة. لا لا، مين اللي بيذهب لهذا الأمر إلا إذا يعني اضطر لغير ذلك. نحن بنحل مشاكلنا داخليا وبنحل أمورنا وما بنختلف، وإذا حصل مثل هذا الموضوع يا عمي في عنا عقل ووعي بنحل فيما بين الآباء والأمهات والأسر وبنتهي، لأنه ليس هدفنا الفضيحة وليس هدفنا أن نكشف أمورنا أمام الناس. انظر أيضا يتكلم لنا القرآن عن مسار آخر اللي هو متعلق بحادثة الإفك، وأنا أريد أن ننتبه جميعا إلى هذه النقطة. تعالوا اليوم قيسوا هذه الحادثة في واقعنا يا جماعة. دائما في إنسان في الشائعات، في إنسان متهم، شوفوا هنا بيت النبوة أمر ليس سهلا. هناك من خلق هذه الشائعة اللي هم المنافقون، واليوم اللي بيصنعوا الشائعات هم الأذناب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء السيئين الذين يثيرون هذه الأمور. هناك من يرددها بسطاء الناس مثل ما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يتوقف ولا يتكلم لا سلبا ولا إيجابا، ممتاز. وهناك من يتكلم ويدافع لكن يريد أن يوجد حلا، مثل ما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طلق يا رسول الله حتى تنتهي المشكلة، لأنه هو يريد أن يتجاوز مشكلة صغيرة إلى مشكلة، أو يعني مشكلة كبيرة إلى مشكلة صغيرة، بده ينهي الموضوع. وهناك من يدافع، ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من زوجكها، والنبي كان رأى رؤيا في زواجه من عائشة، فقال له الله، فقال له إذن لن يخدعك الله. النبي يعلم، فماذا قال لعمر رضي الله عنه؟ قال قل لهم يا عمر، قل لهم، يعني بدنا الناس اللي بتدافع يا جماعة، يعني اطلع يا عمر وتحرك. أنا لو طلعت وتكلمت وأنا رسول الله تبقى هذه زوجتي وأنا سأتكلم دفاعا عن زوجتي طبيعي، لكن لما أنت تتحرك والمجتمع يتحرك يدافع عن أبنائه وعن أسره وعن نسائه وعن وعن وعن، هذا الشيء سيحمي المجتمع، سيحميه من الشائعات. وقيس على هذا في كل الجوانب، ليست في الشائعات التي تتعلق بأعراض الناس وإن كانت هذه خطيرة، لكن اليوم في شائعات تتصل بسلوك الناس وبعلاقتهم في المال وعلاقتهم في الوظيفة، وفي عندك شخصيات خاصة وشخصيات عامة. ضروري جدا أن نعرف ما هو المنهج الذي وجهنا إليه القرآن. شوفوا في عنا يعني معاني والله رائعة، أنا مضطر أني أسردها سردا لأنه فيها أشياء كثيرة حتى لا أظني أتكلم وأخوض في كلام عام. قلنا السورة توجهنا للانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا مدخل مهم جدا. السورة توجهنا إلى موضوع العفة من خلال الدعوة إلى غض البصر، وبالنسبة للرجل والمرأة ويقول ذلك أزكى لهم، يعني هذا يؤدي إلى طهارة المجتمع ونقاء المجتمع. اليوم نحن بنحط زي ما بقول البنزين على النار، وشايفين كيف أولادنا وبناتنا ومجتمعنا، وتاركين أولادنا من غير توجيه ومن غير تربية، وبدنا في النهاية إنه نحافظ على أخلاقهم وقيمهم. يا جماعة هذا مجتمع إذا لم نحتسب فيه تربيتنا وأخلاقنا لأبنائنا بنضيع، وبضيعوا هم، وبصير مجتمعنا متفسخ، وبصير علاقات فيه والعياذ بالله علاقات سيئة. كيف نفعل ذلك؟ تأسيسه على قيم الإيمان وقيم الإسلام. أحيانا نحن بنستصغر بعض الأمور، السورة توجهنا إلى أنك أنت ما تستصغر ولو كلمة تلقيها، لا تلقي لها بالا، أو موقف أنت مش منتبه إله. ربنا ماذا يقول؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دائما خلي ميزانك أيها الإنسان في كل كلمة تقولها، في كل موقف تقوم به، خلي ميزانك ما قيمة هذا الشيء عند رب العالمين، ما مقدار رضا رب العالمين عنه، مو مقداره عندك أنت ولا مقدار رضاك أنت عنه. ربنا راضي عن هذا الشيء ولا ربنا ساخط عليه؟ لو كان هذا هو الميزان في كثير من الأعمال حينها سنفهم معنى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا العفو صفح قلنا عنه، وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عنا في السورة معاني غاية في الروعة يا جماعة، كيف أننا يجب أن نحرص في مجتمعاتنا على حماية العرض والسمعة. ما هو هذا أخطر شيء. أقول لكم حاجة، كنا في محاضرة مرة وكان فيها معنا مشاركين أشخاص، محاضرة خارج العالم العربي في العالم الغربي، وكان مشارك فيها أشخاص كثر. فواحد من اللي كانوا موجودين بيتكلم وبوجه لنا الكلام، بيقول أنتوا ليه يعني بتعيبوا على المرأة إنها يعني إذا فعلت فاحشة وبيصل عندكم الأمر إلى القتل؟ قلت له والله إحنا في عنا عادات اجتماعية بعضها نقره وبعضها لا نقره، لكن مين قال لك نحن نعيب على المرأة؟ قال نعم، أنتوا بتعيبوا على المرأة إذا فعلت الفاحشة أو خانت مثلا، لكن لا تعيبون على الزوج هذا الشيء. قلت له هذه عادات أخذناها منكم وليست من ديننا. قال لي كيف؟ قلت له تعال أورجيك في ديننا. في ديننا لما أمر ربنا بغض البصر للرجل والمرأة، لما أمر بحفظ الفرج للرجل والمرأة، ربنا لما أقام الحد على الرجل والمرأة محصنا أو غير محصن. الآن العادات والتقاليد هذه لأنه أنتوا عندكم الـ الـ الـ الـ الأمور فيها ابتذال، فما عادت تفرق معكم أخلاقيا، لا أنه المرأة تخون ولا أنه الرجل يخون. نحن لازال عندنا بقايا من هذه الأمور، وخيانة الرجل وخيانة المرأة سواء، لكن قد يكون في تشوه في بعض العادات. لكن انظر، قلت له انظر إلى القيمة المهمة جدا، أننا لازلنا إلى اليوم نحافظ على حرمة العرض، نحافظ على حماية أعراضنا، على حماية سمعاتنا. ومن قال لك اليوم لو عرف عنا في مجتمعاتنا، تعالوا إحنا عنا مجتمعنا الأردني، لو عرف عن رجل والعياذ بالله أنه يمارس الفاحشة والزنا وغيره، ليه الناس يعني بتتقبلوا؟ إذا فعل الفاحشة يفعلها مساترة، لكن والله لو عرف أقرب الناس إليه لن يؤيدوه وسيهجرونه إلا إذا كانوا على شاكلته، وكذلك المرأة. لكن الأمر يتعلق في شأن المرأة لأنه في نسب وفي اختلاط للنسب، وفي أنه هي التي تمكن الرجل من هذا الأمر، ولو أنها تمنعت ورفضت من لباسها ومن مواقفها ومن قوتها لن تسمح لأي ذئب ووحش من هؤلاء الذئاب والوحوش في المجتمعات أن تتطلق.

في كل موقف. يا الله كم نسر لما بننظر في الشارع إلى شباب ببادروا إلى مساعدة الفتاة إذا انقطع بها أمر، أو إذا رأى الرجال امرأة مثلا في السوق وفي واحد سيء يتحرش بها نجد أنه كل الشباب تجتمع عليه وكل الرجال يتفهونه. هذه مواقف تدل على حياة نابضة في المجتمع. نحن لازلنا نتغنى أنه لما بناتنا بيطلعوا في الباصات بيوسعوا لهم الشباب وبيقوموا بقعدوهم، ما بنقولش والله هي وليش طالعة من بيتها وأنا راكب وهي راكبة وأنا دافع وهي دافعة. لا، في عندنا نخوة، في عندنا أخلاق، في عندنا قيم، في عندنا مبادئ لا زالت تحكمنا وبدنا نحافظ عليها، وبدنا نحس نعم إنه هذه البنت وإن طلعت بنتنا واشتغلت وتربت وعملت، لكن حفاظنا عليها وحمايتنا لها لا يعني أننا نقلل من دورها ولا أننا نقبح من مكانتها وإنه هي ضلع قاصر ونحن لا لا لا، بالعكس هذا تقدير لنا حتى تبقى جوهرة ناصعة لا يمسها شيء ولا يخدشها شيء. هذه قيمة رائعة على كل. إذن السورة أيضا تكلمت لنا كيف تكون حرمة البيوت والخصوصية في الاستئذان يا جماعة، إنك أنت تستأذن حتى إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني هذه بالله عليكم من القيم اللي موجودة اليوم. لما بدك تروح أنت على واحد ما الأمر سهل، ببعث له رسالة واتساب، مش بفاجئ ولا أنا بطرق الباب، على الأقل تليفون، ما صارت سهلة. زمان الواحد بيتعنى بيمشي مشوار كبير حتى يصل لإنسان يزوره، فإذا طرق الباب بيستحي أنه يرده. طيب وإذا ردوا عن الباب حيقول لك يا أخي شو أنا جاي مقطع حالي مشان أزور، وقال لي استأذنت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين قال لي ارجع، حتكون صعبة صح؟ لكن اليوم من فضل الله عز وجل ما هيش صعبة، فنتحمل بعض يا جماعة، نتحمل. إذا واحد اتصل على فلان قال له والله بدي أزورك، قال له والله أنا مشغول بقدرش، ما يزعلش يقول لا ما برجع أزوره إلا لما يتصل علي، أنا اتصلت عليه وما رد لي وكسفني. إيش كسفك؟ ما الناس إلها ظروفها وأحوالها وأشياءها وشأنها. طيب تسيير أمر الزواج للمحافظة على الأسر يا جماعة وأنكحوا الأيام منكم، يعني موضوع غاية في الأهمية. إحسان الظن اللي تكلمت عنه أظن أختنا أم داود لما قال لولا إذ سمعتموه، وأكثر من واحد ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوفوا هذا التعبير ما أجمله، حتى تحس أنه أي واحد بيطعن في شخص أمامك كأنه بيطعن فيك أنت. ودائما تذكروا يا جماعة اللي بينقل إليك كلام والله بينقل عنك كلام، واللي بيطعن أمامك في أشخاص وفي أناس بيطعن فيك أمام أناس آخرين وأشخاص آخرين. هذه معادلة في الحياة لابد تنتبه لها. لذلك الأصل في المسلم أن يعف لسانه ويكف كلامه عن أن يؤذي به الناس. التثبت والدليل اللي قلنا عنه في مسألة الشائعات لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، مقاومة الشائعات نفسها إذ تلقونه بألسنتكم. الأصل عدم إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مسائل كثيرة حقيقة تكلمت عنها هذه السورة الكريمة. باختصار يا جماعة نريد أن نبني النور في نفوسنا في أسرنا في مجتمعاتنا، هذه السورة هي طريق تحقيق هذا النور وهي الخارطة التي ترسم لنا هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الخير وهذا النور في حياتنا وفي واقعنا. سعدنا بالتواصل معكم في حلقتنا لهذا اليوم، نذكركم بالإعادة مساء إن شاء الله تعالى إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الأسبوعي من الظلمات إلى النور، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال،
2: كرمكم الله دكتور،
1: حياك ربي يحفظك ويرعاك. ومع سورة الأحزاب توقفنا، لكن قبل ذلك إذا يعني سمحت لي بسؤال بحبك دائما أبدأ معك أحيانا في تمهيد بسيط وموضوع معين هيك جل في خاطري، بقول سبحان الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلان فأحببه، فينادي فيقول جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يعني ينادي في الأرض أن أحبه فيطرح له القبول والمحبة في الأرض. كيف يكون الإنسان حبيبا لله؟ كيف يصل لهذه المرتبة؟ يعني إذا سمحت لي أبدأ معك هذا الحديث، تفضل سيدي.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه المقدمة. علاقتنا مع الله تبارك وتعالى هي علاقة يحبهم ويحبونه، يحبهم
1: ويحبونه
2: قبل أن يحبونه.
1: يا الله،
2: محبة الله لنا قبل أن نحب الله عز وجل في هذه الآية. كيف يتحصل المؤمن على محبة الله عز وجل؟ باتباع أمره وباتباع نهجه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أيها الإنسان أن يحبك الله عز وجل فاتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بالضرورة أمر الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل له أوامر نافذة في الكون، كان لزاما على هذا العبد أن يطيع ربه تبارك وتعالى. قد تنحرف به البوصلة أحيانا، يرجع، قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. توحيد التحدي، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يقبل التوبة إلا الله عز وجل، لا يعيد هذا الإنسان إلى مساره وإلى الجادة إلا الله تبارك وتعالى. فمحبة الله تتأتى بالمداومة على يعني طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث يرشدنا كيف يحبنا الله تبارك وتعالى. قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض، قال أول شيء عند الإنسان الفرائض، برنامج يعني عملي تطبيقي. قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. يجول في خاطري مع ذكر هذا الحديث دائما قصة حبيب بن زيد الأنصاري، الذي أرسلته أمه أم عمارة إلى مسيلمة الكذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقد وتفرس أصحابه، فقال: من يذهب إلى مسيلمة ولن يعود مهما سيرجع؟ فقام حبيب بن زيد الأنصاري: أنا يا رسول الله. أم عمارة لها 3 من الأبناء، كل واحد فيهم جبل عظيم، عظماء، أم عظيمة أصلا. فذهب إلى مسيلمة الكذاب بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يسأله مسيلمة، قال: نعم أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. هنا الشاهد، علماءنا انقسموا إلى قسمين: هل كان حبيب بن زيد الأنصاري لا يريد أن يسمع؟ هذا رأيي، والرأي الذي أميل إليه أن حبيب بن زيد الأنصاري حقيقة
1: لم يسمع،
2: كان لا يسمع، فإذا أحببته كنت سمعه، لا يسمع إلا ما وافق يعني الشارع الحنيف. لذلك نجد في أهل بدر قال: اعملوا ما شئتم أهل بدر، أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فهم لا يشاءون لا يريدون المعصية، لا يتجهون باتجاهها. فلذلك محبة الله عز وجل بالمداومة على طاعته بالفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هذا الحلقة هذه يعني من الحلقات هذه.
1: الله يكرمك، أسأل الله أن يحبنا الله.
2: اللهم آمين.
1: اللهم نسألك حبك وحب أن يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين. ومع سورة الأحزاب إذا أخذنا المشهد العام في اللقاء الماضي، وبسم الله ندخل اليوم بعمق في هذه السورة التي تبدأ بيا أيها النبي اتق الله، خطاب أنا قلت لك أنا بتوتر من سورة الأحزاب، بخاف قد ما فيها قلق وبلغت القلوب الحناجر، قد ما فيها تفاصيل سبحان الله تحسسك أن المؤمن حالة الابتلاء قد تكون في أوجها ثم يأتي فرج الله. تفضل سيدي.
2: كرمك الله. سورة النداء في القرآن الكريم لعلنا ذكرناها، لكن بعجالة نشير إليها لندخل إلى المجموعة. مجموعة النداءات. بالبداية هناك عندنا المحور العام، خطاب الناس. خطاب الناس في بداية السور في القرآن الكريم متعلق بخلقهم ومتعلق ببعثهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم. ثم بعد ذلك ثلاث نداءات للمؤمنين. هذه النداءات: أولا أوفوا بالعقود، ثانيا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نظمت علاقة الأسرة ببعضها وعلاقة المجتمع الداخلي، الحجرات نظمت علاقة المجتمع الداخلي بالمجتمع الآخر، نظمت العلاقات بشكل عام، سورة المائدة. ثم بعد ذلك خطاب يا أيها النبي في القرآن، سورة الأحزاب وسورة الطلاق وسورة التحريم. وكل هذه السور المبتدأة بيا أيها النبي تتحدث عن الأسرة بشكل تفصيلي، الحديث الموسع فيها عن الأسرة. صحيح أن هناك مواضيع ربما تكون الأساس، ولكن أنا أقول الحديث التفصيلي في هذه السور يكون عن الأسرة. في سورة الأحزاب الأسرة التي تعد لتواجه الحرب، سورة الطلاق الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الكبرى، سورة التحريم الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الصغرى. لسه ما وصلنا للطلاق، في أن مشكلة صغرى خلاف، وصلنا للانفصال كيف نحل، وصلنا لحرب كيف نحل. فشوف يا هذه خطابات يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مجموع سور النداء 10 سور في القرآن الكريم. هذه واحدة من السور المتعلقة بالأسرة، وموضوعها الرئيس غزوة الأحزاب. لكن القرآن الكريم دائما ما يشير إلى نقاط لا يلتفت إليها من عاش تلك المعركة. يعني تخبرنا السورة عن مكنونات صدور الصحابة، عن مكنونات صدور المنافقين، وتظنون بالله الظنون. هذه المكنونات من عاش المعركة هو عاش قتال وصراع وحفر للخندق، ولكنه لم يعش. أتت السورة لترسم لنا منهج النصر بشكل واضح. أولا لا بد من البداية من رأس الدولة، قمة الهرم، النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ستواجه المشركين العرب، وستواجه المنافقين، وستواجه اليهود. الأحزاب معركة عظيمة جدا، واقعة وقعت على المسلمين. فلذلك لابد أن يكون القائد قائد. يا أيها النبي،
1: لم يحدث بها قتالا،
2: لم يحدث بها قتال. نعم. يا أيها النبي اتق الله، بدأت بالنبي وشخصت لنا وجسدت عوامل انكسار القيادة باتباع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين. جميل. دائما في القرآن الكريم، طلع شو القانون، دائما في القرآن الكريم قبل أن يأمرك باتباع المنهج يأمرك بالتخلي عن المناهج الباطلة.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه، بعدين واسجد واقترب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تخلية وتحلية. ثم تحلية، بدك تخلي قلبك، القلب المشبع ما حتعبي فيه شيء.
1: صحيح.
2: ولا تطع الكافر، مشكلتي أنا في المعركة أني بدي أطيع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين.
1: طيب جميل دكتورنا الفاضل، يعني اليوم لما تحكي لأي حدا في الشارع تقول له يا أخي اتق الله، مباشرة بيعتبرها زي شتيمة أو يعني زي إساءة. اتق، أنا بعرف الله قبل ما أشوف خلي، أنا آسف. هكذا يرى البعض. الله يأمر النبي أن يتق الله، فكيف لنا أن نفهم هذا السياق؟ أنه عادي أنا أقول لأي حدا يا أخي اتق الله، يعني إحنا سبحان الله في قلوبنا لما تقول لواحد اتق الله مباشرة معناه هو مش متق لله. فبعد إذنك، يعني
2: نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى كيف أنا قلتها. مرة يعني أنت بتطلب من زوجتك، والله يا بنت الحلال جيب لي فنجان قهوة، هي بتقول لك كلمة تفضل تفضل تفضل، تختلف تماما نفس الكلمة.
1: أو تفضل يعني تفضل.
2: المنهج يساوي الحقيقة. يعني أنت قبل ما تيجي تقول يا أخي زعل، أنا قلت له تفضل، كيف قلت تفضل؟ بأي نبرة، بأي نظرة، بأي عبارة، بأي. فلذلك أنا لازم يعني نوصي بعضنا البعض بتقوى الله عز وجل، لكن كيف مهم جدا، مهم، ومتى، وين المحور مهم جدا اللي أنا بدي أنصح فيه. رقم اثنين، الأصل في من يقال له اتق الله أنه يا رب اجعلنا من المتقين، يعني يا أيها النبي اتق الله.
1: نعم.
2: الله عز وجل يأمر نبيه أن يتق الله عز وجل. نعم. لكن لابد أن نبحث عن الكيف. أحيانا بعض النصائح لا تقبل، مع أنه نصيحة حق، ولكن أحيانا كلمة حق يراد بها باطل. بعض الناس يعني واحد أنا شاهدت هذا الموقف أوصى أخا من الإخوة أنه يتقل لكن كان فظ فذاك ما قبل يعني قال له أنت ما بيطلع لك تنصحني وقد يكون محق في جزء من طريقة نصيحته أنه ما بيقبلها بالطريقة هذه.
1: أنا صار موقف مرة قدامي في أحد محلات الخضار فواحد بيقول له قديش البندورة ختيار بسأل الزلمة بقول له بيش البندورة بقول له بنص دينار بقول له اتقي الله يا رجل قال له بعرف الله قبل ما أشوفك يا حج فيش تشتري طرد الحج برا المحل ففكرة أحيانا الناس قديش تقبل النصيحة بفكرة أن اتقي الله ترى وصية
2: يا سلام
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني الله يأمرنا أن نتقي الله تقوى الله هنا معناها أن نلتزم المنهج طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو من بأمر الله وضع المنهج فآسف كيف لله أن يقول النبي اتق الله
2: علماءنا بيقولوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به القيادة
1: من بعده
2: كل القيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك السورة أتت لتعطي إشارة عن منهج حرب المرتدين الذي سيأتي بعد رسول الله لذلك في السورة نجد لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم وبعدين قال لك ولا يجاورونك فيها إلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا قالوا إشارة لأبي بكر الصديق وأبو بكر استشهد بهذه الآية في حرب المرتدين
1: نعم
2: لذلك المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمراد كل القادة الذين يكونون على رأس هذه الأمة فتجد أن الخطاب كنت أريد أن أذكر حادثة هذا اللي قال اتق الله بنبرة قاسية اللي سمعوا ما رد عليه إيش رد تبع النصيحة قالوا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
1: فحسبه جهنم
2: ما كملها
1: يا الله
2: من قال لك أن هذه الآية هذا موضعها فأحيانا قد
1: أنزل الآية على موضوع مختلف
2: نعم قد تنصح الناس نصيحة لكن مش في مكانها كيف قلت اتق الله بأي طريقة قلت اتق الله يعني لابد أن تحسب فيأتي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الخطاب ولا تطع الكافرين والمنافقين ثم يأتي الخطاب بعد ذلك واتبع ما يوحى إليك من ربك قبل أن أتبع ما يوحى إلي من ربي لابد أن أتخلى عن الكافرين والمنافقين حتى يأتي الوحي في وعاء قابل لذلك قال الله عز وجل امتدح هذه الأمة بالأمية قال هو الذي بعث في الأميين
1: أميين مقصود فيهم بيقرأوا شو ولا بكتبوا
2: مش صحيح
1: ولا الأمميين
2: لا مش يعني لا أراه
1: تعصبش علي
2: لا أراه
1: أنا بقول لك شو بيحكوا
2: أنا بقول لك لا أراه
1: نعم.
2: الأمي خالي الذهن من اللوثات الأخرى
1: يا سلام هو بحد ذاته أمة جميل
2: حتى يأتي طيب. هذا القرآن على قلب
1: يملأ
2: صافي
1: هذا القرآن سلام طب ربي يكتب أجرك رح نتحدث أنا وياك في جزئية هيك شوي حساسة مرتبطة بالمنافقين والنساء سبحان الله في سورة النساء ذكرت فتنة في سورة المنافقين ذكرت فتنة النساء وهنا تأتي يعني الحديث في سورة الأحزاب عن المنافقين وعن النساء فما الربط بين ذلك لكن بعد هذا الفصل إن أذنت لنا والمستمعين الكرام ابقوا بالقرب من حياة تكرما

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. كنا قد توقفنا قبل الفاصل للحديث عن جزئية مرتبطة بأيما مكان أو أيما موضع في القرآن ذكر فيه المنافقون إلا واقترن بذكرهم موضوع النساء، الحديث عن النساء، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن المرأة وهذه التفاصيل. هل هناك رابط؟ من جديد أهلا وسهلا فيك شيخ،
1: كلامك الله دكتور.
0: هل هناك رابط بين ذكر المنافقين وهذا الموضوع، موضوع النساء؟ يعني في سورة الأحزاب نجد في أكثر من موضوع موضوع النساء، النساء يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا، وتفاصيل راح نذكرها إن شاء الله.
1: كلامك الله. بداية يعني لعلها زلت لسان من حضرتك، ليس أينما ذكر لكن كثير
0: كثير
1: يعني نعم. مش دائما هذا ارتباط كامل نعم. لكن في مثلا سورة النساء موجود فيها كثير من الحديث عن المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين مثلا
0: نعم.
1: هنا أيضا في سورة الأحزاب وفي غير موضع تكرر أنه يقترن النساء بالمنافقين. هل هناك رابط؟ حقيقة لا يحضرني شيء الآن مجهزه، لكن يعني قد يكون يعني شيء من فكرة أن النساء دائما ورقة بيد المنافقين. انظر نعم. إليهم كيف حاولوا الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك مثلا نعم. انظر إليهم في عصرنا كيف يحاولون تسليع المرأة
0: نعم.
1: ها نفس الطباع.
0: أو سمحت strong independent woman
1: تقريبا يعني نعم. strong independent woman لعل الله عز وجل يعني يكون. لكن هنا بالذات في سورة الأحزاب الصراع عندنا كان محتدم، الصراع كان محتدم بين النساء والمنافقين.
0: النساء
1: والمنافقين ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز الأحزاب وضع مكانا للنساء
0: نعم.
1: ووضع على هذا المكان صحابي جليل لكنه شاعر رقيق اسمه حسان بن ثابت
0: نعم.
1: سيدنا حسان رضي الله عنه ليس ميدانه القتال، ميدانه الشعر، يبارز بالشعر، أهجه مروح القدس معك يعني نعم. وكان يقدم له منبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين كانوا دائما يحاولوا أن يأتوا إلى المسلمين من نسائهم، فيحاولون غير مرة أن يأتوا ويقتحموا على النساء خيامهم. طيب ستنا صفية اللهم ارضى عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت لحسان يعني لو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه.
0: المنافقين؟
1: نعم.
0: اليهود
1: هم المنافقين واليهود حالة واحدة كانوا معنا في المدينة، لكن هذا المقتول ليس من اليهود ليس من اليهود. فلو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه، لو أنك قتلته وقطعت رأسه. قتل اليهود في الأحزاب أتى بعد الأحزاب لا. لأن سأعرج علي أن أذنت. فأتت صفية رضي الله عنها لبست لباس رجل وقتلت ذلك الرجل وحزت رأسه وألقته على خيام القوم فارتدعوا فانضبطت الأمور. لكن قتل اليهود في الأحزاب هو بعد انتهاء المعركة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخلع لأمته، لأمة الحرب. ما كان لنبي أن يخلع لأمته حتى يقضي الله بينه وبين قومه. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب إيش أسوي؟
0: أنا خلصنا المعركة.
1: اليهود لا في اليهود لابد أن تؤدب اليهود مباشرة. فذهب النبي، كان في سيدنا سعد بن معاذ جريح. سيدنا سعد بن معاذ هذا عجيب، هذا عمره في الإسلام 6 سنوات
0: يا الله،
1: 6 سنوات
0: وعمر 33 سنة
1: نعم
0: تقريبا،
1: وكان سيد لقومه. واستشهد بسهم
0: من الأنصار
1: يعني الله. نعم استشهد بسهم يعني طائش فأصابه في مقتل يعني كان يلبس الدرع، لكن سبحان الله أراد الله عز وجل أن يستشهد في هذه المعركة، فأصيب بسهم ممرضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يمر ويشرف على تمريضه. وسعد بينه وبين اليهود علاقة، فلما حبسهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ننزل على حكم سعد، ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، سعد في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى يهادى بين الأكتاف
0: يا الله
1: محمول بين الأكتاف. فلما دخل على رسول الله
0: صلى الله عليه
1: قال النبي كلمة عجيبة، قال قوموا لسيدكم سعد
0: يا الله الصحابة.
1: قوموا لسيدكم سعد، قاموا سيد
0: يا الله.
1: برات بيجي بسلم عالم كبير، مش من السنة القيام، لا مش دائما نضال بسلم تقومش سلم عالم كبير توقف تبوس راسه تبوس ايده قوموا لسيدكم سعد هذا دليل يعني نعم. استطراد قوموا لسيدكم سعد فقاموا فسيدنا سعد من أدبه يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيرضى من في هذه الناحية أن أقول بين يديه أن أحكم أنا وأنت موجود يا رسول الله قال نعم فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأموالهم تعليق النبي عليه الصلاة والسلام عجيب والله قال وأيم الله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رجع سعد يمرض في المسجد فوقف يصلي قال اللهم إن كان بين رسولك وبين قريش حربا فأحيني لها ترى رؤية استراتيجية عمره 33 سنة ويعلم أن هذه آخر حرب مع قريش انتهت قريش قالوا إن كانت آخر حرب النبي مع قريش يا رسول الله إن كانت هي آخر حرب فقبضني إليك أنا بدي أروح شهيد فقبض فانبثق الجرح وقبض والنبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه ولفظ أنفاسه ثم شخص بصره إلى السماء نظر النبي إلى السماء قال وأيم الله لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ دائما أسأل نفسي سؤال ماذا فعل سعد يعني إيش هذه الأشياء العظيمة اللي فعلها سعد تجد أنه سعد كل حياته مواقف عظيمة ما في موقف عنده حي الله من أول يوم من إسلامه أتى مصعب بن عمير سفير الإسلام إلى المدينة المنورة أتى سيدنا سعد ليقتل مصعب فقال له اسمع مني قرأ عليه من سورة طه فأسلم وذهب إلى بني عبد الأشهل قبيلته قال إن كلام نسائكم ورجالكم عليه حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله فأسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيه عن بكرة أبي بسببه هذا شوف أول موقف ما في مواقف حية مواقف عظيمة في غزوة بدر النبي أشيروا علي أيها الناس قام أبو بكر قال عمر أشيروا علي أيها الناس قام قال أشيروا علي أيها الناس المقداد بن أسود الثلاثة هذول المهاجرين قال أشيروا علي أيها الناس قال كأنك تريدنا يا رسول الله الأنصار قالوا نعم وقف قال كلمات والله مسدد سعد قال يا رسول الله امضي بنا حيث أراك الله خذ من أموالنا ما تشاء والله الذي تأخذ خير من الذي تبقي خذ من دمائنا ما تشاء والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي والله لو خضت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك مشهد سعد مشهد مواقف عظيمة من إسلامه إلى بدر إلى وقوفه مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إلى وقوفه ضد المنافقين إلى وقوفه في الأحزاب في الأحزاب كيف استشهد سعد كان سعد لا يكل ولا يمل على الخندق سعد وظيفته الحراسة هو وعلي بن أبي طالب لذلك لم يحدث مناوشات إلا بعض المبارزات بالسهام بين سيدنا سعد والقوم وحدث هناك حرب مش حرب عبارة عن مبارزة بين سيدنا علي وبين رجل من القوم لذلك المشهد سعد كان يقول أصحابه لا يكل ولا يمل بفرسه يتفقد الخندق صباح مساء لم نره ينام لا في ليل ولا في نهار فهنا سعد أمر بقتل اليهود وانتهى ملف آخر قبيلة من قبائل اليهود
0: جميل يعني إحنا الآن ما زلنا نتحدث في تفاصيل هذه السورة عن بعد ندخل بعمق إن شاء الله إذا أذنت لنا بعد الفاصل إن شاء الله فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين، عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك عنوان.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: ورونا فيه. مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ نضال، وما زلنا نتحدث معكم يعني بين جنبات سورة الأحزاب، ويعني سبحان الله نأخذ هيك بعض المقتطفات منها نكمل معك سيدي.
2: كرمك الله. يعني بعد وصيته للقيادة أوصانا القرآن الكريم باتباع المنهج واتبع ما يوحى إليك من ربك، بعد ذلك أتي التوكل على الله والضمان الإلهي وكفى بالله وكيلا. والحقيقة نقف عند كلمة وكيلة هنا قليل، وتوكل على الله. فكرة التوكل في القرآن الكريم هي فكرة ليست كما هي في غير القرآن الكريم. تجد أن التوكل في القرآن الكريم هي حالة فعلية وليست حالة انفعالية. أنا متوكل بقلبي، لا. تجد أن القرآن أول ما ذكر لنا التوكل ذكر لنا التوكل في سورة آل عمران، قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هنا نسمع مشهد التوكل في الآية 122، أول مشهد في القرآن الكريم. هي سورة آل عمران ذكرت لنا معركة أحد في الآية من الآية 121 للآية 180. أول مرة بنسمع التوكل نسمعه في معركة أحد هنا، وعلى الله فليتوكل. إذن التوكل ليس حالة انفعالية، مش حالة شعورية فقط، بل هو حالة انفعالية يصحبها حالة فعلية، حالة تطبيقية على أرض الواقع. هنا نحن مقبلون على غزوة الأحزاب، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة. كلمة وكيلة في القرآن الكريم 13 مرة، خمسة منهن كأقصى رقم في القرآن سورة صراعنا مع بني إسرائيل، سورة الإسراء. أربعة منهم في سورة النساء، ثنتين في الأحزاب، واحدة في المزمل، واحدة في الفرقان، هاي 13. طيب حلل المشهد. سورة النساء هي سورة بناء أمة صراط الذين أنعمت عليهم.
1: جميل.
2: صراط الذين أنعمت عليهم بدك تكون متوكل على الله عز وجل. أنت لابد أن تكون وكيلك الله عز وجل. طيب سورة الإسراء صراعنا مع بني إسرائيل، سورة الأحزاب صراعنا مع الأحزاب، طيب سورة المزمل صراعك مع ذاتك يا أيها الإنسان. أنت بدك تقوم الليل، نفسك بتصارعك لا نام، الفرشة، النوم، لا لا، قوم توكل الله عز وجل وقوم الليل. لذلك تجد يعني كلمة الله، اسم الله الوكيل لم يلد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة آل عمران.
1: الوكيل
2: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة الوكيل تجدها في هذه السور اللي فيها صراع. التوكل على الله هو حالة انفعالية فعلية. أنا في الميدان ببين التوكل أني أنا متوكل على الله عز وجل أو أنا مش متوكل. ثم بعد ذلك تأتي السورة اللي تشير لنا أنه مستحيل يكون تعظيم الله عز وجل وتعظيم غيره في نفس الموعد نفس الوقت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله
1: إيش يعني؟
2: شوف أول شيء هذه الآية أنا برأي بعض الناس يعني حرفها عن مسارها بطريقة كبيرة جدا. قال لك هذه الآية متعلقة بالرجال، أما نساء ممكن المرأة تفكر بشيئين ثلاثة. لا مش هيك. ما هذا المراد من الآية؟ متى أجى هذا الكلام؟ أجى هذا الكلام ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبعدين وتوكل على الله، اتبع ما يوحى إليك من ربك. كأنه يقول لي مستحيل يجتمع طاعة المنافقين والكافرين وطاعة الله في قلبك، مستحيل يجتمع النقيضين في القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين، مستحيل ترد على اللي بيعادي الله وترد على ربنا، مستحيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم بعد ذلك ذكر لنا بعض المشاهد لتقريب المشهد، ما جعل أدعياءكم نساءكم يعني إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي السورة لتحقق لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي القيادة الإسلامية، المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أولى منك، أولى من مصلحتك الشخصية، منهج الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي السورة لتقول لي في آية الميثاق قبل ما ندخل على سورة الأحزاب، هذه كلها مقدمة لسورة الأحزاب، كلها مقدمة لبناء الإنسان، البناء التحضيري قبل المعركة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: أخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم.
2: طيب مين هم هذول؟ أولي العزم من الرسل. كم مرة وردوا في القرآن الكريم؟ مرتين بس، مرتين. نعم. واحدة هون والثانية
1: أن اتق الله ولقد وصاكم
2: في الشورى.
1: الشورى. نعم.
2: في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وظيفتنا إقامة الدين، وهي إقامة الدين ميثاق غليظ.
1: يا سلام.
2: والآية اللي قد وصينا اللي حضرتك ذكرتها هي كلها في إقامة الدين وفي الوصية. طب مجموع الآيات يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن إقامة الدين هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على هؤلاء النبيين وعلى غيرهم، لكن هؤلاء صفوة الصفوة، هؤلاء رأس الهرم في البشرية الخمسة أولي العزم من الرسل. طيب ليش طيب ميثاقا غليظا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم.
1: تعليل مباشرة.
2: أنت صادق في طريقك لإقامة الدين ولا مش صادق؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، ضد الصادق مين؟ الكاذب.
1: نعم.
2: طيب هنا وأعد للكافرين.
1: يا الله، ما قال الكاذبين.
2: طب ما هو اللي مش صادق مع ربته في بيعته هو أصلا مش مؤمن، هو مش مؤمن. فأنت يعني شوف مشهد عجيب هنا، ضد الصدق في هذه في هذا العهد وهذا الميثاق، ميثاقا غليظة. طبعا ميثاقا غليظة في القرآن ثلاث مرات، مرة هنا ومرتين في النساء، بس مرة هنا ومرتين النساء، واحدة متعلقة مع بني إسرائيل، واحدة متعلقة بالميثاق الغليظ اللي هو الحياة الزوجية. وهنا فالميثاق الغليظ هنا الصدق به ضده ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين. إما أن تكون صادقا يا أيها الإنسان في هذا، هذا كله مقدمة قبل أن تدخل إلى المعركة. وصاك كقائد أن تتقي الله، وصاك باتباع المنهج، قبل ذلك أوصاك بأن تخلي نفسك من طاعة الكافرين والمنافقين، وصاك بسنن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وصاك باتباع المنهج وقد أن تقدمه على كل شيء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعد ذلك عاد بك إلى الميثاق، ثم بعد ذلك دخل بك في المعركة. تخيل هذه المقدمة التحضيرية للإنسان الذي سيدخل إلى المعركة. أنت جيب هالبنود، ممكن عدينا تسع بنود، جيبها التسع بنود وادخل أي معركة بدك.
1: يا سلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، لأن جعل الله هذا النصر نعمة على المؤمنين، مع أنه النعمة اقترنت بإذ جاءتكم جنود، يعني بداية النعمة جاءت مع قدوم هذا العدو. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. تمام. يعني موضوع أو نكمل في موضوع بعد الشح، يعني احنا بداية يحسبون الأحزاب.
2: أشرت حضرتك إلى أن النعمة، اذكروا نعمة الله. نعم. إيش النعمة؟ هل هو النصر واندحار المشركين؟ ممكن. هل هو الصراع بين الحق والباطل؟ هو الأولى.
1: هذا نعمة،
2: هو الأولى. صراع الحق والباطل بيكشف لك أشياء أنت ما كنت شايفها.
1: صحيح.
2: وكفى الله المؤمنين شر القتال لله.
1: ما في شر،
2: في الشر
1: الناس بيحكوها بس ما في شر.
2: وكفى الله المؤمن القتال. لذلك احنا في القتال في القرآن الكريم، بتحكي عبارة شوي مؤلمة، القتال في القرآن الكريم في كثير من الأحيان هو اختيار الله.
1: يا الله،
2: مش احنا بنختاره.
1: نعم.
2: يا أخي لو انهم بس ما لو شاوروا مين. احنا في بدر، شوف هالمشهد، احنا في بدر مش طالعين بدنا نقاتل، احنا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طيب الله عز وجل ماذا يريد؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ربنا بده هذا الالتحام يصير، وبهيئ كل الظروف المحيطة لهذا الالتحام أنه يصير. قال إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. أنتوا شايفين العدو قليل، طب ممتاز، مشان احنا نتحفز ومعنويات

0: طب احنا بدنا يعني بدنا يتشجع ليقضي الله أمره كان مفعولا. هو النتيجة الله عز وجل يريد. ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الصراع نعمة. الناس تفكر أنه الصراع مش نعمة. لا, هو صراع نعمة. ربنا عز وجل بيقول ويتخذ منكم جهداء ويميز الخبيث من الطيب, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتجد أنه مشهد الصراع مشهد يكشف حقيقة الإيمان, يكشف حقيقة التفاعل مع الدين الميداني, يكشف حقيقة المنافقين, يكشف لك أشياء في مكنونات نفسك لم تكن تعلمها أنت أيها الإنسان. نعم. ثم بعد ذلك يصف في هذه الأرض من الدنس التي هي فيه, لأن هذا القتال موجود. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب أنت وقفت, الله عز وجل يخبرك في القرآن قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فالمشهد مشهد صراع في القرآن الكريم في كثير من الأحيان الله الذي يختاره. اذكر نعمة الله عليك أيها الإنسان في هذا الصراع. في الصراع نعمة. إحنا بعد الأحزاب إيش صار معنا بعد الأحزاب؟ بعد الأحزاب انتهت قريش. قريش مرت في ثلاث مراحل مع النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى هي مرحلة إنشاء ائتلافات متوازية. المرحلة الثانية هي مرحلة مضارة اقتصادية. المرحلة الثالثة هي مرحلة صراع ديني. وهذه كلها لخصتها سورة قريش السطرين. قال لك لإلاف في قريش أول صراع هو صراع الائتلافات, إلافهم رحلة الشتاء والصيف, صراع الاقتصاد. ذلك أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سرية سيف البحر سيدنا حمزة تقطع الطريق في رحلة الشام. وآخر سرية قبل بدر هذا آخر سرية هي سرية نخلة, سرية عبد الله بن جحش اللي بدها تقطع طريق اليمن. ففي عنا الائتلاف الموازي, في عنا المضارة الاقتصادية, في عنا السدانة الدينية. هي قريش عندما أتت هنا أتت بسدانتها الدينية. بعد شوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية سيقضي على قريش دينيا وتنتهي الصراعات مع قريش.
1: بعد الأحزاب خلاص مضل في قريش فعليا.
0: فيها هنا بعد إشارة إلى يعني في الأحزاب فيه إشارة إلى غزوة خيبر سنأتي عليها
1: بإذن الله. طيب ربي ينفعك وبعلمك ويكتب أجرك. إن بقي من وصية تضعها بين يدين المستمعين الكرام.
0: وصية ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيرات الله عز وجل مقدمة على اجتهاداتنا العقلية, لأن اجتهاداتنا العقلية ما لها إلى الخسران, واجتهادات يعني الإنسان دائما ناقصة, ومرادات الله عز وجل كاملة في هذا.
1: كتب الله أجرك ونفع الله بكم وبعلمكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم من هذه دعوتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روح رياضية مع أنس الشويكي. طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام. وكذلك بإمكانكم أن تتابعوا هذا البرنامج وكل برامجنا من خلال البث المباشر عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، تحديدا صفحتي حياة اف ام تلفزيون حياة والصفحة الرسمية على فيسبوك. مرحبا بكم أينما كنتم. بروح رياضية هو الشعار العريض لحواراتنا، لنقاشاتنا، لمحاولاتنا من أجل دعم الرياضة الأردنية بكل تفاصيلها في ألعابها الجماعية والفردية. بروح رياضية من أجل أن نستفيد أيضا من كرة القدم العالمية وما يحدث فيها من إيجابيات بعيدا عن بعض سلبياتها. فأتمنى دائما أن نناقش ونحلل ونفكر بروح الرياضية لما فيه الأفضل لرياضتنا. رحلتنا إن شاء الله لحلقة اليوم غنية ومتنوعة ونستهلها بأبرز عناوينها. الفيصلي بعشرة لاعبين يتجاوز الوحدات ويبلغ نهائي كأس السوبر الأردني. الحسين حامل اللقب يلاقي جاره الرمثا في مواجهة جماهيرية لمكان في نهائي السوبر. إطلالة رسمية أولى لريال مدريد تحت قيادة العائد مورينيو مساء اليوم، وغدا برشلونة يلتقي إلتشي. أما سؤالنا لكم مستمعين الكرام، لماذا فاز الفيصلي ولماذا خسر الوحدات برأيكم في مباراة نصف نهائي كأس السوبر أمس على استاد عمان الدولي؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم، التعليقات من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام، وكذلك الآراء من خلال اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقامنا 06-516-40-20-50-20. اليوم لن يكون معنا محلل عن هذه المباراة، أنتم ستكونون المحللين عن هذه المباراة. لماذا يا جمهور الوحدات خسر فريقكم في مباراة أمس؟ ولماذا يا جمهور الفيصل فاز فريقكم في مباراة أمس وهي المباراة الرسمية الأولى للفريقين في الموسم الجديد؟ نستمع وننتظر تعليقاتكم وآراءكم في هذه الحلقة على أرقامنا 06-516-40-20 و 06-516-50-20. طبعا قبل أن نتحدث عن المباراة بتفاصيلها الفنية، لابد أن نوجه كلمة الشكر لجماهير الفريقين التي أعادت الروح والرونق لمباراة الكلاسيكو بعد غياب طويل عن هذا المشهد الجميل في مدرجات ملاعبنا. آلاف الجماهير الوحداتية، آلاف الجماهير الفيصلوية شكلت لوحة فنية جميلة زينت استاد عمان الدولي، وظهر الكلاسيكو بصورة بهية أمام كل المتابعين إن كان داخل الأردن أو خارجها. فكان مشهدا جميلا لمباراة افتتاح الموسم، كانت افتتاحية رائعة جدا للفريقين على المستوى الجماهيري على المستوى التنظيمي. أيضا شكرا لاتحاد كرة القدم على توفير تقنية الفار التي بدأت هذا الموسم في ملاعبنا، وإن شاء الله تقل الأخطاء التحكيمية قدر الإمكان وينتهي الجدل التحكيمي. شكرا للفريقين على ما قدمتموه في المباراة التي لم ترتقي بطبيعة الحال إلى المستوى المأمول لأنها مباراة أولى في الموسم، لكن كانت مباراة تنافسية عالية بين الشقيقين، والفيصلي حسمها في النهاية بهدفين مقابل واحد وحجز مكانه في المباراة النهائية لكأس السوبر يوم الجمعة القادم.

الفيصلي استعاد بريق نجوميته أمام منافسه التقليدي الوحدات في قمة كلاسيكو الكرة الأردنية التي جمعت الفريقين أمس. تمكن الفيصلي من استرجاع ذاكرة الفوز على الوحدات في كأس السوبر بعدما خسر آخر مواجهتين جمعت القطبين في المسابقة المحلية. مع ذلك بقي سجل لقاءات الفريقين في كأس السوبر يصب في صالح الوحدات الذي حقق الفوز في 7 مباريات مقابل 6 مباريات للفيصلي في الوقت الذي واصل فيه الوحدات تقدمه على صعيد التهديف، سجل 17 هدفا مقابل 16 هدفا للفيصلي. طبعا غالبية الترشيحات قبل بداية المباراة صبت لصالح الفيصلي لعدة أسباب، منها أنه كان أكثر جاهزية فنية وبدنية من الوحدات، إلى جانب نوعية اللاعبين المميزين الذين تعاقد معهم تحديدا من المحليين. لكن رغم الفوارق الفنية والبدنية والأسماء كانت الإثارة حاضرة في المباراة، خاصة مع إجماع الكثيرين على عدم خوض أو خضوع مباريات الكلاسيكو لحسابات المنطق، خاصة وأن التاريخ سجل كثيرا من نجاح الفريق الأسوأ في هذه المباراة عبر تاريخ مبارياتهما. طبعا بوضوح ظهر للجميع أن كلا الفريقين بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال العمل الفني والبدني اللذين يقوم بهما الجهازان التدريبيان هنا وهناك، خاصة أن المباراة شهدت تعرض العديد من اللاعبين لإصابات الشد العضلي وسط اتسام أداء آخرين بالبطء نتيجة عدم اكتمال اللياقة البدنية. كما سجلت دقائق المباراة أو بعض دقائقها بعض العشوائية في التمرير، ما يمكن تفسيره بعدم الانسجام بين اللاعبين خاصة الجدد منهم، بالتزامن مع الاجتهادات التي سيطرت على تحركات لاعبين آخرين لعدم نضوج الأداء التكتيكي. طبعا القوة الهجومية الأكبر كانت للفيصلي في المباراة خلال دقائقها، وتجلت في الثنائي الحديث أحمد العرسان وأنس العوضات. الأول تمكن من تسجيل هدفين وكان نجم المباراة بلا منازع، وأنس العوضات تمكن من صناعة الهدفين وكان أيضا نجما متميزا في المباراة.

0: الأخ أبو عبد الرحمن يقول شكرا للاتحاد الأردني على سعر كاسة المي بربع دينار، تنظيم كان سيء جدا. حسب رأي الأخ أبو عبد الرحمن، للأسف لم أحضر المباراة في الملعب، لكن يعني نستطلع آراءكم لمعرفة ما الذي جرى، لماذا كان التنظيم سيء حسب أبو عبد الرحمن وغيره من الإخوة المتابعين. أيضا بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم هاتفيا لنستمع إلى آرائكم، لماذا فاز الفيصلي، لماذا خسر الوحدات في مباراة أمس. لك التحية الأخ فارس شرف على كلامك الجميل، تحية وتقدير. يقول للجمهور العظيم جمهور الفريقين، بالنسبة للمباراة الفيصلي كان أفضل والتنظيم كان أفضل من الوحدات. تعاقدات الفيصلي المحلية كان لها الأثر على أداء الفريق، بعكس نادي الوحدات الذي لم يحالفه الحظ بالتعاقد مع اللاعبين على مستوى عالي من المحليين، والتأخر بالتعاقد مع المحترفين الأجانب. نتمنى من إدارة الوحدات أن تدعم الفريق بالمحترف الرابع واللاعب الفلسطيني، وإن شاء الله يكون الوضع أفضل. هذا ما نتمناه إن شاء الله للوحدات والفيصلي في هذا الموسم الذي لن يكون سهلا أبدا على فرقنا. كنا نقول سابقا بأن قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات دائما في طابق، وبقية الفرق في طابق آخر. هذا الكلام انتهى منذ حوالي 3 سنوات، فالفيصلي والوحدات والحسين والرمثة وبقية الأندية باتت قادر على المنافسة على الألقاب المحلية، ولديها الإمكانية لتحقيق الألقاب أو المنافسة على أقل تقدير أو خلط الأوراق، كفريق السلط مثلا الذي دائما ما يخلط أوراق البطولة المحلية ويحقق نتائج جيدة. كذلك الحسين بطل الدوري، وكذلك الرمثة النادي الذي رغم أنه يمر دائما بظروف مالية صعبة لكن دائما ينهض ويحقق نتائج جيدة بالاعتماد على قواعده الرائعة وعلى أبناء نادي الرمثة. مرحبا دائما بمشاركاتكم بآرائكم عن مباراة الفيصلي والوحدات على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. معنا الأخ بشير. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم. الله يمسك بأن أورب الكابتن. أنا
0: حياك الله أخ بشير.
1: فرج الغزة والأهل فلسطين بجاه الله والنصر ومدد من عندك.
0: لم أفهم السؤال أخي بشير.
1: السلام عليكم. الله يمسك بأن أورب.
0: الله يسلمك جميعا يا رب.
1: أسباب فوز الفيصلي، التحضير، استقطاب الإدارة، الإدارة، الاستقطاب، التحضير مبكرا. أسباب خسارة الوحدات متأخر، يعني استقطاب متأخر، الحال المادي للإدارة. وشغل ثاني كابتن، هل اسم الفواصل لو تخفف من الأستاذ أنس، هل الفواصل؟ ألو.
0: طيب تمام أخي بشير، شكرا جزيلا لك.
1: سؤال ثاني.
0: تفضل.
1: أزمة الملاعب، متى أزمة الملاعب؟ يعني أستاذ الملعب الحسين بيت مغلق وملعب الصوف مغلق، ما الأسباب؟ يعني ما في حل لأزمة الملاعب أستاذ أنس؟
0: تمام، شكرا جزيلا أخي بشير. بالنسبة إلى أزمة الملاعب، بالفعل يعني أثار الجدل موضوع أستاذ الحسن في إربد، وموضوع تأخر اكتشاف الأخطاء الفنية والإصلاحية التي كانت في العطاء الأول. الآن هناك يعني فترة توقف كبيرة لهذا الملعب، خسارة لفرق الشمال، خسارة للأندية بأن لا تلعب على أرضها أمام جماهيرها. لكن يجب أن ننتظر حتى يتم الانتهاء من صيانة الملعب ويتوفر له عشب طبيعي من النوع الجيد جدا بجودة عالية، ليتمكن فرق الشمال من لعب مبارياتها على أرضها بحضور جماهيري كبير. شكرا لك أخي بشير على كلامك وعلى حديثك أيضا عن المباراة. الأخ حسان يقول ألف مبروك للفيصلي وعقبة الكأس. الأخ جميل، مبروك فوز الفيصلي، هارد لك لفريق الوحدات، مباراة أولى هذا الموسم والمباراة كانت قوية، واللي بيستغل الفرص يفوز، الحمد لله والقادم أجمل. بس أنا أستغرب الاستفزاز من أنس العوضات والفاخوري وعامر شفيع، إذا عندهم مشاكل مع إدارة الوحدات شو دخل الجمهور؟ ولا تنسى اسم برنامجك بروح رياضية. طبعا بروح رياضية، ودائما ما ننادي بروح رياضية. بعض تصرفات اللاعبين قد يجدها البعض طبيعية، قد يجدها البعض مستفزة، لكن يعني يبقى أنس العوضات ويبقى عبدالله الفاخوري من أبناء نادي الوحدات. الآن نعيش عصر الاحتراف، وقد انتقلا إلى الفيصلي، وحق لهما أن يلعبا بكل قوة وأن يحتفلا حتى مع فوز فريقهما، لا ضير في ذلك. لكن شاهدنا أيضا مشاهد ترحيبية من جمهور الوحدات بالفاخوري وكذلك بالعوضات. أيضا كل الاحترام للنجم الكبير عامر شفيع الذي يعمل على تطوير حراس المرمى في الأردن وتحديدا في النادي الفيصلي، وإن شاء الله القادم أفضل وأن تسود الروح الرياضية دائما بين فرقنا. بالحديث عن تداعيات المباراة، طبعا كما تعلمون منذ بداية تسلمه للمهمة كسب وسيم البزور ثقة جماهير الوحدات، لكن من أول اختبار ودع الوحدات كأس السوبر الأردني، أخطاء عديدة تكشفت أمام الكابتن وسيم وينبغي عليه تداركها حتى يضمن استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده. المواجهة المقبلة ستكون للوحدات أمام الفيصلي في افتتاح المشوار في بطولة الدوري. في حال الخسارة مجددا أمام المنافس التقليدي، أعتقد بأن جماهير الوحدات لن تحتمل ذلك وربما ترتفع الأصوات المطالبة برحيله. الكابتن وسيم أشار إلى أن الوحدات يعاني نقصا في مركز رأس الحربة وعدم اكتمال الجاهزية، وهذا منطقي جدا ونفهمه جدا، لكن السؤال هل جامل الكابتن وسيم بالتشكيلة؟ الأرجح أن الإجابة هي نعم، وهي الإجابة التي تكلم بها معظم جمهور الوحدات بعد المباراة. فلاعب كفراس شلباية عائد للملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته في الرباط الصليبي والدفع به منذ بداية المباراة حتى النهاية كان بمثابة مجازفة. القرار لم يكن صحيحا لدى الكثير من المتابعين، كان بالإمكان ربما البدء باللاعب شوقي القزعة الذي قدم أفضل مستويات في الموسم الماضي. المباراة بلا شك مفيدة للكابتن وسيم، ولكن نجاحه في المهمة واستمراره حتى نهاية عقده يتطلب منه عدم مجاملة أي لاعب على حساب الفريق.

الحديث يتكرر عن أحمد العرسان الذي توج بلقب هداف الدوري الأردني في الموسم الماضي بخمسة عشر هدفا، لم يحظى وقتها بشرف ارتداء قميص المنتخب الوطني في عدة تجمعات وبطولات وآخرها كأس العالم 2026. العرسان في قمة الكلاسيكو فرض نفسه مجددا، قدم أوراق اعتماده للمدرب الجديد لمنتخب النشامة الكابتن بادو زاكي الذي كان في قلب الحدث مع جهازه الفني. أكد الزاكي في المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي أن صفوف المنتخب ستكون مفتوحة لمن يقدم الأفضل، ولن يكون المنتخب حصرا على الأسماء الكبرى فقط. وفقا لما قدمه العرسان من أداء ثابت متواصل، فإنه الآن أعتقد أقرب للعودة بقوة إلى صفوف المنتخب، خاصة مع صعوبة التحاق يزن عيمات بالمنتخب الأردني ربما حسب الأخبار في كأس آسيا القادمة.

0: نعود إلى اتصالاتكم وآرائكم عن قمة الفيصلي والوحدات والتي انتهت فيصلاوية بهدفين مقابل واحد رغم حالة الطرد التي تعرض لها الفيصلي في الدقيقة 64. معنا الأخ أبو مصعب. السلام عليكم.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله أبو مصعب.
1: الله يسلمك. أول شيء نبارك للفيصلي مبروك الفوز، مع أني أنا وحداتي.
0: لك كل التقدير على هذا الكلام أبو مصعب.
1: الله يكرمك. مباراة مبارح كانت مباراة سيئة جدا من الطرفين. ولكن الفيصل بيستحق الفوز، يعني تمريراته كانت أحسن، في عشوائية كثير في التمريرات للفريقين. الوحدات المحترفين اللي جايبينهم لسه يعني ما عرفناش مستواهم إلا أول ربع ساعة، بينوا أنهم محترفين صح، بعدين ضاعوا بالفريق كامل. والدليل بعد ما انطرت لاعب الفيصل مش عارف أي دقيقة،
0: صرت
1: يعني مفروض تهاجم أكثر، تلعب عرضيات، مصر على الاختراق في النص، وش الباقي مصاب من اول مباراه وهو يعرج، مفروض ما دخله على المباراه ابدا.
0: تمام.
1: ولكن انا شايف الفريقين اللي قدام حيكون مستواهم اعلى بكثير، لانه في لمسات فنيه، في لعيبه موجودين، بس بحكم اول مباراه يعني اتوقع هذا اللي خربط الدنيا. والفيصل بيستحق الفوز، كان في له فترات معينه لا كان يلعب تيكي تاكا احسن من الوحدات بكثير.
0: متفائل أبو مصعب، متفائل بموسم الوحدات
1: يعني.
0: مع هذه المعطيات انت متفائل بموسم الوحدات؟
1: متفائل بالوحدات والفيصلي صراحة الاثنين يعني في.
0: لا أنت كوحداتي الآن، كوحداتي.
1: كوحداتي لا متفائل أنا إن شاء الله، في لمسات فنية في شغلات، بس لسه ما في تناسق بين اللاعبين، ما بعرفهم لعبوا مباريات ودية ولا ما لعبوش ولا إجوا هيك على طول، ما كنتش متابع صراحة.
0: لا لعبوا مباراة ودية، لعبوا مباراة ودية.
1: لا مباراة ودية لا لسه أنا شايف اللاعب لسه ما مش متفقين، في خوف مش عارف ورهبة من الفيصلي، رهبة من المباراة الأولى، الجماهير ما شاء الله كانت معبي الاستاد. كان يستلم الكرة ما بيلعب عرضيات، يا بيرجع ورا يا مصر انه يخترق الوسط.
0: تمام،
1: ان شاء الله يكون موسم جميل ومبروك للفيصلي.
0: شكرا ابو مصعب على هذه الروح الرياضية الجميلة، هكذا تعودنا من جماهيرنا الأردنية الوفية أن تقدر كل الفرق المنافسة مهما كان، مهما زاد حجم التنافس بين هذه الفرق. معنا الأخ عمر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله أخي عمر.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
2: سيحب أقول أولا مبارك للفيصلي وهارد لك الوحدات،
0: ما شاء الله عليك.
2: يعني أنا بقول أولا أنا الوحدات شو سبب خسارته. الوحدات أنا متوقع الخسارة كانت لأنه مش جاهز قد الفيصلي صراحة. الفيصلي تحضيراته قبل، تجهيزاته أكثر، سكة البدلاء عنده أفضل من الوحدات حاليا.
0: لكن كانت المباراة قريبة أخي عمر.
2: كيف؟
0: كانت المباراة قريبة من الوحدات.
2: نعم كانت قريبة صحيح. الوحدات يعني لعب بما حضر، نقول يعني المحترفين عنده لسه أول مباراة بلعبوها، لكن أدوا أداء جيد. بس الوحدات ما عنده لاعبين محليين، خلينا نقول يعني بالمستوى اللي يكونوا يعني خلينا نقول إحنا المحترفين بدهم يعملوا فارق مع المحليين، ما مش راح يلعبوا لحالهم.
0: تمام.
2: لكن الوحدات يعني ما عنده تجهيزات أو خلينا نقول الاستعداد قد الفيصلي. وبصراحة أنا بحكيها بصراحة ورأيي ممكن الناس تزعل مني، أنا بقول الدكتور الكابتن وسيم البزور مش قد الوحدات بصراحة.
0: من أول مباراة يا عمر، من أول مباراة حكمت على هذا.
2: لا مش أول مباراة، أنا بقول يعني حتى هو يعني كم مدرب ما عنده إنجازات بصراحة، يعني الوحدات كنت مدرب عنده إنجازات، يعني كنت مدرب يكون على حجم المسؤولية. أنا هذا رأيي الشخصي.
0: يعني طيب أنا أحترم رأيك وأختلف معه.
2: وإحنا عارفين مدرب محلي صحيح، لكن ما عنده أي إنجازات بصراحة. يعني إحنا الوحدات يعني لاعبين والموجودين حاليا بدهم شوية يعني صبر مع شوية تجانس مع بدنا سد النقص اللي عندنا في قلب دفاع، عندنا بدنا جناح، يعني إذا بيكملوا الفريق وإن شاء الله بكون القادم خير.
0: تمام. الصبر أخي عمر يكون على اللاعبين والمدرب في نفس الوقت.
2: صحيح، أنا معك 100%.
0: خلينا نصبر على الكابتن وسيم، لديه الكثير ليقدمه، صاحب خبرة كبيرة وتجربة كبيرة في الخليج وإن كان في الكرة الأردنية أيضا.
2: والله ان شاء الله انا بعرفش يعني ما عنديش حد يزعل مني، انا لي تحفظات عليه بالنسبه للوحدات.
0: طيب.
2: يدرب الوحدات.
0: طيب.
2: لانه سبق وانه يعني في موقف صار معاه مع جمهور الوحدات، في له موقف مع جمهور الوحدات صراحه، يعني هذا سبب انه غضب جمهور الوحدات عليه.
0: طيب. شكرا اخي عمر، احترم رايك طبعا، لكل منا رايه ونحترمه بكل روح رياضيه. معنا الاخ محمد. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم. سلام.
0: حياك الله اخي محمد.
3: بمس عليكم السعادة على كادر العمل وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
3: وبحكي مبروك لنادي الفيصلي، معنا وحداتي.
0: ما شاء الله عليك.
3: وحداتي من الزمن الجميل، أيام الثمانينات وأيام التسعينات، لغاية اللحظة هاي أنا وإحتياج طبعا، بس مباراة امبارح هو أنا مبروك الفيصلي إنه لعب يعني أسلوب أفضل من الوحدات، واللعيب اللي عنده يعني دخل على السوق المحلي من أول وأخذ استقطب كل اللاعبين المحليين المميزين في البلد وحطهم عنده بالإضافة للمحترفين. الوحدات دخل على البطولة متأخر مع أربع محترفين صاروا ثلاثة ما مصلهمش أسبوع خمس أيام بالنادي. بقول لهم إن شاء الله بوادرهم جيدة للأيام القادمة بأمع التجانس، راح يكون وحدات مختلف مع المحترف الفلسطيني والمحترف الرابع. بس أنا بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى أن الوحدات الثوب العباية اللي بتين لغاية الآن موجودة. أنا ما بجامل لعيبة، أنا ما بجامل لعيبة، أنا مبارح راس البايع منتهي، أنا عندي شوك القطع أفضل أفضل أفضل منه.
0: صحيح صحيح صحيح، وهذا ما قلته قبل قليل، كلام سليم جدا.
3: بالنسبة للكابتن وسيم بزور أفضل اختيار نادي الوحدات اللي جاب الكابتن وسيم بزور، إنه بطلع جيل ناشئين بدخلهم على الفريق الأول وبعمل إنه الوحدات باستمرارية. بالنسبة للكابتن وسيم بزور لو جبت أفضل مدرب بالعالم حطيته امبارح يدرب الوحدات
0: تكون صحيح من بحاجة أن نصبر على الكابتن وسيم. أخي محمد
3: اسمه كابتن وسيم بزور، أنا واحد من الناس اللي كنت مبسوط كثير إنه جعل نادي الوحدات مستحق، هو قد نادي الوحدات إن شاء الله يكون قد المهم اللي ممكن له. بس ما بتمنى بتمنى إنه الإدارة ما تحط عليه أي لاعب ضيفه حطه شيل قيم حط، هاي الشغلة والله العظيم صارت قديمة، هاي الشغلة قديمة قديمة خلاص. اللاعب اللي بيثبت حاله خلاص لعبوا. بالنسبة لكابتن فراس تراجع من رباط الصليبي وهذا مش عنده حساسية المباريات يعني، وبعيد عن الكرة له فترة من الزمن بتدخل في مباراة زي هاي امبارح يعني فراس الباي ضايع بالملعب صراحة ضايع.
0: تمام، شكرا لهذا الرأي وهذا التحليل، وأنا فخور جدا بمستمعي برنامج بروح رياضية وإذاعة حياة اف ام على هذه الثقافة العالية على هذه الروح الرياضية العالية، وإن شاء الله الموسم طويل وسنواصل النقاش في كل مبارياتنا المحلية ونستفيد أيضا من آرائكم مستمعينا الكرام. معنا الأخ حمزة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية كابتن
0: انا. حياك الله اخوي حمزة.
4: الله يعطيك الصحة والعافية رب
0: جميعا يا رب.
4: انا بحب ذلك لجمهور الفيصلي لنادي الفيصلي وبارك لهم يا عمي، امبارح كانوا بيستاهلوا. الوحدات امبارح كان ضايع.
0: ليش خسر الوحدات برايك حمزه؟
4: خاصه ما بعرف، لسه عندك المحترفين لسه يعني مش منسجمين مع اللاعبين، يعني اول 10 دقائق كانوا لاعبين بس بعديها ضاعوا المحترفين. مش مشكله الايام جايه.
0: تمام، طب سؤالك يا حمزه، مباراة الوحدات القادمة في الدوري في الأسبوع الأول ستكون مع الفيصلي، لو خسر الوحدات هل ستطالب بإقالة كابتن وسيم؟
4: لا لا، ليش؟ الكابتن وسيم شو دخله؟ ما شاء الله عليه. الكابتن وسيم ما يعني ما عليه إشي غلط، بده محترفين بده لعيبة. يعني أنا بس أنا عتب عليه بس بشغلة، الكابتن فراش الباية ما ليش بتنزله؟ يعني جايك من إصابة ما بنزله.
0: تمام،
4: بلا ما عمل ولا إشي. يعني أنا حمزة عمواتي ابن عمي محمد العمواس الحارس غلط
0: ما شاء الله عليك. طيب
4: غلط امبارح ابن عمي غلط، وحكيت معه قلت له انت بتغلط هيك كيف يعني؟ يعني كويس ما جا جول فيك ثالث.
0: تمام
4: مضبوط.
0: تمام
4: والله يجيب الخير لنادي الوحدات، مبروك لجمهور الفيصل ونادي الفيصلي، نادي كثير ما شاء الله عليهم امبارح الحمد لله. اهم شيء لا كان في مسبات ولا كان في اي شيء، كنا بالناكف بروح رياضية عالية.
0: هذا هو الأجمل في مشهد مباراة.
4: هذا اللي يحترم، أنا هذا اللي بدي إياه. إحنا إخوان وحبايب، إحنا بالملعب منافسي مش عدوي، أنت حبيبي وأخوي، أنت منافسي مش عدوي. بس أنا هذا بدي يفهمه الجمهور، الوحدات والفيصل.
0: تمام.
4: إحنا مش عدا، إحنا إخوان.
0: وهذه لن تكون المباراة الأخيرة هذا الموسم، ستتجدد المواجهات إن شاء الله. طيب أشكرك أخي حمزة، تحية لك ولابن عمك أيضا العمواسي حارس مرمى متمكن، نتمنى له التوفيق أيضا. شكرا. مامون درويش يقول الوحدات ما زال بحاجة إلى عمل كثير في الشق الدفاعي، لا يوجد ترابط بالخط الخلفي، لا تحكوا عن وسيم، شوفوا الدفاع المترهل واللعيبة التي هاجرت الوحدات. حسان بالتوفيق للحسين في مباراة اليوم، يتوقع فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حمزة عمبا يقول تحياتي لك أخ أنس، أولا مبارك للفيصلي، طبعا نادي كبير وعريق. بالنسبة لخسارة المارد الأخضر، طبعا لسه الوحدات بجهز فريق، مباراة الأمس كانت كفيلة للجهاز الفني، يعرف شو بده يعمل. تحياتي للكابتن وسيم لبزور على هيك محترفين، اختيار موفق. أتوقع وسيم لبزور لسه عنده كثير يعمله، الصبر بس يا وحداتية. معنا أبو نزار، ألو السلام عليكم.
5: الله يسعد مساك.
0: ومساك يا رب. أهلا أبو نزار.
5: مساك ومسا مستمعينك، الله يطول عمرك.
0: حياك الله سيدي.
5: تازي بالمباراة امبارح، والله المباراة كانت يعني جيدة كويسة بداية موسم. ومنقول مبروك لنادي الفيصلي، رغم إني وحداتي بس بنحكي لهم مبروك. يعني الفيصلي كان بيستحق الفوز. بس أنا بعتب والله على الجمهور، يعني أنا بعتب على جمهور الوحدات اللي ما شاء الله عنه صاروا كله يد المدربين ومحللين وحقهم إنهم يلتفتوا. بس بالنسبة لوسيم لبزور، يعني وسيم لبزور ما بتحمل مسؤولية ولا بتحمل إيش. إحنا هاي ثمار إدارة أنتوا اللي انتخبتوها، جمهور الوحدات اللي جابها. الإدارة ما اعتنت بالفريق من بداية الموسم، دولة ما إجا السيد الفاضل ودعم الفريق، ولا كان الفريق بساته كمان وضعه أسوأ من إيش. الوحدات مع كل أسف كان بالتعاقدات نايم، ما معه خبر أي لعيب ولعيبته فقط فيهم. ومع كل أسف يعني، ومع كل احترام للجميع، بس أنا بحمل المسؤولية لجمهور الوحدات. كل إجا بالإدارة هاي، الإدارة هاي ما إجت بالطيارة الكابتر ولا إجت من السماء، الإدارة هاي أنتوا اللي جبتوها.
0: يعني تقصد الجمعية العمومية للنادي وليس جمهور الوحدات.
5: بالضبط بالضبط بالضبط، اللي هو المقصود إنه الجمعية العمومية اللي هم الأعضاء اللي بيكونوا بنادي الوحدات.
0: صحيح.
5: فأنا والله يا سيدي يعني أنا بتمنى من وزارة الشباب إنها تتدخل بشغلة الإدارات هاي. معلش يعني أنا خرجت قبل جوز عن الموضوع شوي، بس أنا والله العظيم من قهري على الأندية كلها، مش على نادي الوحدات، على كل الأندية. المفروض يا أخي تكون العضوية السنوية لأي فريق بالأردن مش أقل من 150 دينار، على أساس النادي برضه يستفيد.
0: تمام.
5: مش بالضروري أنا.
0: هي وزارة الشباب تدخلت أخي أبو نزار، يعني شاهد الآن اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي كلهم داعمون للنادي وكلهم يدفعون للنادي.
5: أوكي، إحنا بنحكي لك إحنا يعني اللي بيجي وبدعم مش رايح يظلوا حنفية ويدفع، أكيد مش رايح يظلوا يدفع على طول، لأنه إحنا بنحكي لك لو إنه العضوية بالأندية الأردنية بكون لها سقف 150-200 دينار، الأندية برضو بترفض خزينتها آخر السنة بتجيلها مبالغ محترمة.
0: تمام.
5: إحنا بس مش إنه الجماهير بس بالعدد ولا بالكم، إحنا بدنا الأندية برضو تستفيد، على أساس أنا كمتابع أو كمشجع إنه أنا بس فريقي يصير معاه أي شغلة يكون لي الحق برضو إن أعترض وأحكي، مش إنه من أجي من الباب للطاق وأنتقد مدرب وأنتقد لعيبة. بالعكس، هاي الخامة الموجودة عندك في الوحدات، الوحدات بحاجة لتدعيم، وإن شاء الله
0: إن شاء الله خير. شكرا لمشاركتك الجميلة أبو نزار، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب وهذه الثقافة العالية من كل مستمعين الكرام. الأخ أحمد أبو شنب، ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: حياك الله أخي أحمد.
6: أول شيء الأهم من الرياضة أنه إحنا بشهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. كل عام والجميع بألف خير إن شاء الله.
6: سمعينك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
6: اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. والله يعطيك العافية على البرنامج الحلو والشباب كيفين عليه. وبنحكي مبروك يعني للطرفين، مباراة حلوة من الطرفين وبداية موسم، وإن شاء الله ونبشر بالخير إن شاء الله.
0: جميل.
6: والكل يستفيد منها، يعني الكل عنده أخطاء، سواء الوحدات والفيصلي والجمهور والمدرب واللاعب، الكل أخطأ امبارح.
0: برافو عليك.
6: بس بما إنها أول مباراة بالموسم يعني ما إلهم أعذار.
0: تمام.
6: بس تمام. يعني اللي أنا اللي شفته وكنت مستني هو مدرب الفيصلي، بما إنه إحنا ما بنعرفه أول مباراة له بالأردن، الأمانة ما شاء الله عنه مدير فني عنده أسلوب أكثر من أسلوب لعب خلال المباراة، مش طريقة لعب، في فرق بين طريقة اللعب واسلوب اللعب خلال المباراة.
0: تمام.
6: جلمة فني عالي، عنده أكثر من أسلوب عملها في خلال المباراة. هذا اللي شفناه اللي صار بعد الطرد عنده، كيف غير، ما غير الطريقة، غير الأسلوب، نكسو
0: صحيح.
6: لاعب طريقة الدفاع خلاها
0: حتى غير بمراكز اللاعبين. أخي أحمد
6: بقول لك كابتن أناس، غير الأسلوب خلاص، صرنا نضغط مع بعض ونهجم مع بعض، حتى صار يهجم أكثر بالعدد لأنه غير أسلوبه، عكس المدير الفني تبع الوحدات اللي تنحط عليه وتحسب عليه انك انت لازم غيرت اسلوبك. انت كان اسلوبك بسكر وبضغط من نص وبهج، صار في نقص، لا بهجم بعدد اكثر من النص، بزيد منه الهجوم. وهو الامان يعني البعض الكابتن وسيم اللي هو المهاجم ما شاء الله، هذا سام بطلع لو ظل فيصل ما باخذ المباراة.
0: تمام،
6: هذا مهاجم يعني ما شاء الله عليه، يعني الوحدات ان شاء الله محظوظ فيه. يعني انا شفته حاليا اقوى مهاجم موجود بالبلد.
0: تمام،
6: ويا سيدي ان شاء الله موسم خير للجميع
0: ان شاء الله. شكرا شكرا الاخ احمد العزيز على هذا الكلام، شكرا جميلا جزيلا. وأجمل ما سمعت بأنه مبروك للفريقين على هذه المباراة. هناك الكثير من الملاحظات والتفاصيل الصغيرة، هي كانت متكافئة المباراة، لكن تفاصيل صغيرة حسمتها للفيصل على الوحدات. لكن الموسم طويل وما زال في بدايته، وكل مدرب وكل طرف سيتعلم من أخطائه بكل تأكيد. الأخ اسماعيل نختتم معك، مساء الخير.
7: مسعد مساك، الله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يعني عم مولد نبوي شريف ان شاء الله، وان شاء الله يعني نبدا الحديث والصلاه على الرسول صلى الله عليه
0: الصلاه والسلام. بارك الله فيك يا اخوي اسماعيل.
7: انا بدي احكي بس من نقطتين المهمات. اول شيء بالنسبه للوحدات، احنا بنشجع الوحدات وننتمي للوحدات، لكن احنا امبارح شفنا لعب يعني بالنسبه للمستوى كبدايه مقبول. ليش؟ لانه عندك في بعض التغيرات في الحراسه، في الهجوم، في الدفاع، وبنفس الوقت اللعيبة المحترفين يعني وصلت بطاقة الانتقال الدولية تاعتهم، يعني ما لهاش 3 أيام أو يومين، فلسه ما أخذوا يعني لسه ما يعني أخذوا على نفس اللعب والتشكيلة والكذا. وبالنسبة للفيصلي مبروك الفوز، لكن أنا في عندي نقطة هي المهمة، هل سوف ينافس الوحدات والفيصلي الحسين إربيد ولا بده يظل يعني بصراحة أكثر الجماهير صرنا إحنا في طابق والحسين إربيد في طابق، لأنه إحنا يعني ملاحظين إنه الحسين إربيد يعني صار يعني يدخل أي مباراة مع الأندية، يعني إحنا إذا فاز فريقنا أو فريق الفيصل تكون هي النتيجة الغير متوقعة، لكن بصراحة النتيجة فوز الحسين إربيد. فإحنا بدنا منافس لا أبو عبيد ولا يعني لا دعم أبو عبيد يكون ولا دعم ولا فريق الحسين، يعني يكون إنه فريق منافس للحسين.
0: الأمور تغيرت، الأمور تغيرت هذا الموسم أخي إسماعيل، والوحدات أصلا أيضا فاز على الحسين في الموسم الماضي.
7: نعم تفضل.
0: الوحدات فاز على الحسين في الموسم الماضي، والفيصل له نتائج إيجابية مع الحسين، والأمور تغيرت الآن. الدعم المادي الكبير الآن موجود للفيصل والوحدات.
7: يعني هذا اللي أنا بدي أقول لك إياه. إن شاء الله إحنا ما بنتمنى خسارة الرمز، لكن أنا حابب أحضر مباراة قبل بداية الموسم الكامل بين الفيصل والحسين إربيد، أشوف مستوى الفيصل بصراحة.
0: تمام.
7: يعني اللعب بده ينافس ولا بدنا نقضيها يعني والله بالصدفة فزنا على الحسين، لأنه بصراحة الحسين إربيد صار بطابق والأندية كلها الثانية في طابق. فإحنا إذا ظل الوضع نفس ما هو هذا ضمان للكرة الأردنية، صح ولا لا؟ إحنا بدنا 3-4 أندية تكون منافسة بنفس المستوى، يعني تدخل مباراة الوحدات والحسين إربيد تكون تتوقع فوز الوحدات أو الحسين إربيد، لكن إحنا هسه كل مباراة بندخلها والله حتى أنا بشجع الوحدات من طول عمري، لكن لما بدخل الوحدات والحسين إربيد صرنا نتخيل إنه خلص الحسين إربيد يعني حاسمها، لكن شغلة صدفة. وجمهور الفيصل، أنا قاعد مع جمهور الفيصل وبقول لك الحسين إربيد صار يعني إن شاء الله. فنتمنى إنه يكون في قوة في الدعم وقوة في اللعيبة وقوة في كذا، اللي نضلنا نشوف موسم يعني جميل وحلو وبدون عنصرية، هذا أهم شيء.
0: هذا طيب. شكرا أخي إسماعيل على كلامك، وكنت أختلف في جزء كبير منه. يعني الحسين لا شك بطل الدوري 3 مواسم متتالية، سيطرة كبيرة، إنفاق كبير، ونجوم كثر، لكن أعتقد هذا الموسم لن تكون مهمة الحسين سهلة، هي لم تكن سهلة أصلا، لكن هذا الموسم أكثر صعوبة للحفاظ على لقبه في الدوري ولمنافسة الوحدات والفيصلي بعد التغييرات التي حدثت. الوحدات سيقوى أكثر مع مرور الموسم، الفيصلي سيرتفع رتمه أكثر مع مرور الموسم، والحسين لا شك أيضا لديه المقومات التي تؤهله للمنافسة على ألقاب الموسم. نتمنى إن شاء الله مباراة طيبة اليوم بين الجارين على استاد عمان الدولي، طبعا الرمثة والحسين إربيد، الساعة 8 مساء، وبالتوفيق إن شاء الله للفريقين. في حال التعادل سيحتكم الفريقان مباشرة إلى الركلات الترجيحية، والمباراة النهائية ستكون يوم الجمعة القادم.

0: يوم الخميس الماضي تم تقديم المدرب المغربي الثالث لمنتخب النشامة بعد الكابتن حسين عموتة بعد الكابتن جمال السلامي. الآن التعاقد مع الكابتن بادو الزاكي واحد من أشهر حراس المرمى في تاريخ المغرب والكرة الأفريقية والعالمية في مونديال 86 في المكسيك. تذكرون هذا الاسم جيدا الذي تألق في قيادة المنتخب المغربي. الآن تم تعيينه مدربا لمنتخب النشامة من أجل مشاركة قادمة إن شاء الله تكون طيبة في كأس آسيا 2027 في بداية السنة. تحدث عن الكثير من الأمور الكابتن بادو الزاكي، اختصرنا لكم أبرز ما قاله الكابتن بادو الزاكي من خلال هذا الفيديو الذي سنتابعه معا.
1: المنتخب الأردني يحظى باحترام كبير، عنده تنظيم جيد، عنده لاعبين مميزين. بالنسبة للاعبين المحترفين خارج الوطن فلكن جاهز وعنده ما يقدم إضافة أحسن من اللاعبين اللي كاين هنا فمرحبا. أربع شهور فهي كافية، حنا كنتكلموا على منتخب ما كنتكلموش على نادي. والمنتخب فانت كنعزل اللاعبين الجاهزين على حسب المرحلة والفترة. لهذا بالنسبة لي أنا فرغم عندنا وقت كبير، ما كنظنش بأن أبو ليلى فهو سيء لهالدرجة. هو عنده إمكانيات، يمكن الوزن ديالو اللي زايد واحد 3 أو 4 كيلو على أبعد تقدير، واللي كيخليه يتاح بعض الأخطاء اللي يمكن له يتفادى بالعمل وكذلك بالتواصل المعنوي. نقدروا رجعوا أبو ليلى المستوى الصحيح تاعه. منتخب اللي هو منظم، منتخب اللي هو قوي دفاعيا، عنده واحد كاركتير قوية، ما كيحترمش الخصوم تاعه، يعني كيدخل بمركب النقص، بالعكس كيدخل شجاع ومأمن القدرة تاعه. بالنسبة للمباراة الحبيبة كنتبع المخطط ديال الاتحاد الأردني والإمكانيات، وبالأخص ملي كنقول المباراة الحبيبة ملي كتلعب في مباراة مع منتخب آسيوي فمن السهل. يمكن لك تجيك
0: بالتوفيق إن شاء الله للكابتن بادو الزاكي في قيادة منتخب النشامة. نحن وصيفو كأس آسيا، تأهلنا إلى كأس العالم، الآن الطموح أكبر إن شاء الله، الأمنيات في تحقيق كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية. هو قال يعني بلسانه بأن فترة 4 شهور كافية لتحضير المنتخب من أجل مشاركة مشرفة في كأس آسيا، وهذا ما نتمناه من الكابتن بادو الزاكي. الآن سنتحول إلى كرة القدم العالمية بعد الفاصل، طبعا الحديث عن بداية الدوري الإسباني. كل العيون الآن شاخصة نحو ريال مدريد ومدربه القديم الجديد جوزيه مورينيو، نحو حامل اللقب برشلونة بقيادة هانز فليك. كيف سيكون شكل الموسم الجديد؟ سنتحدث أيضا بشكل سريع عن الفريق المرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي إن شاء الله في محطة كرة القدم العالمية، لكن بعد هذه المحطة الإعلانية فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجا بالين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. شكرا لكل من شاركنا في القسم الحديث عن الكرة المحلية عن قمة الفيصلي والوحدات. واليوم إن شاء الله نتمنى التوفيق للحسين إربد وللرمثة في تقديم مباراة طيبة ستكون جماهيرية كذلك، وإن كانت بعيدة عن إربد في عمان لصيانة استاد الحسن في إربد، لكن إن شاء الله تكون مباراة طيبة. الآن نتحدث عن بداية موسم جديد في كرة القدم الأوروبية. عشنا معا كل التفاصيل في كأس العالم، ثم عشنا معا سوق الانتقالات الذي لم ينتهي بعد بطبيعة الحال، وكل فريق أعد العدة لموسم قوي جدا في القارة الأوروبية. ريال مدريد قام بالعديد من التعاقدات من أبرزها ديوميندي، كوكوريا، دومفريس، برناردو سيلفا. برشلونة قام بالعديد من التعاقدات على رأسها أفضل لاعب في كأس العالم رودري والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 الإسباني رودري قادما من مانشستر سيتي. هناك حالة من التفاؤل لدى جماهير الفريقين بأن يكون موسم قويا، بأن تكون الألقاب، يعني جماهير برشلونة تجدها قريبة من برشلونة على اعتبار أنه يحقق الاستقرار الفني، وجماهير ريال مدريد متفائلة بعودة جوزيه مورينيو سبيشال ون لتقديم موسم أيضا جيد جدا. للحديث عن موسم الدوري الإسباني وعن مبارتي ريال مدريد مع إسبانيول وبرشلونة مع إلتشي ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك استاذ انس، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا الكرام عبر اذاعتكم الكريمه.
0: تجديدات كثيره طرات على موسم الكبيرين ريال مدريد وبرشلونه، هل تجد ان هناك امتيازا لفريق على اخر قبل بدايه هذا الموسم؟
1: اعتقد ان هناك امتياز لمدريد في مورينيو لاضفاء الاستقرار والانضباط داخل غرفه الملابس. الاستقرار موجود لدى هانز فليك، مدرب جديد بأفكار قديمة بدوافع جديدة وامتلاك ترسانة من النجوم قوية، تتحدث عن كيليان مبابي، فينيسيوس، بلينغهام، وأيضا حتى وجود ظاهرين أقوياء دومفريس وكوكوريا يمنحوا قوة إضافية لريال مدريد. أما على الجانب الآخر برشلونة يمتاز بالاستقرار الفني المستمر من موسمين ماضيين وتدعيمات في خط الوسط بوجود رودري، وأيضا الصفقات الجديدة أظهرت بعض الشيء من القوة سواء كريم أديمي أو حتى جوردون مع في الموسم التحضيري، والأهم أن حمزة عبد الكريم أيضا يتألق، فلا يوجد داعي للاستعجال على فكرة المهاجم الصريح حتى الآن. لذلك أنت معك قوة، ولكن ينقص التدعيم من ناحية الدفاع بشكل قوي حتى تنضبط المنظومة ككل.
0: نعم، كنت أتساءل أنا وزميلي محمود فتحي أثناء الفاصل بأن مورينيو قد يواجه مشاكل في ريال مدريد من جهة يعني عدم مشاركة لاعبين على حساب لاعبين، لأن التشكيلة قوامها كبير كابتن مايكل. هل تعتقد أن الصدامات قد تحدث في الموسم أو خلال الفترة القادمة بين مورينيو وعدد من اللاعبين؟
1: أعتقد أن هناك سيكون صدام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيتعامل

0: الجماهيرية والمشاركة للأفضل سيكون هناك تنافس، سيكون في صالح مدريد الكثرة في تشكيلة النجوم. لن يحدث إذا حدثت إصابة، سيكون هناك عمق في التشكيلة مع بداية الموسم، سيستطيع المنافسة على كافة الأصابع. أما إذا كان أكثر صدامية ولم يحكم سيطرته على الفريق وأصبح التمرد صفة أساسية، أعتقد أنه لن يصب في مصلحة الفريق. ستجد لاعبين بعينها تشارك التي تنصاع لعمر مورينيو، ولاعبين آخرين سيكونوا خارج التشكيلة. من وجهة نظري كثرة النجوم داخل الفريق سلاح ذو حدين، إما يرثي عامل التنافسية أو يكون هناك خلل وفوضى داخل أرض الملعب. ولكن أعتقد أن الفكرة كلها تكمن في الإدارة أستاذ أنس، إن الإدارة منحت الصلاحيات للمدرب سيحكم سيطرته. أما إذا كانت تركتها على تركة الموضوع للاعبين كما حدث مع ألونسو وأرديلوا، سيكون هناك نوع من أنواع عدم الانضباط، وسيضطر المدرب إشراك كل اللاعبين، معنى ذلك أنه سيؤثر على مستوى الفريق وعلى الانضباط التكتيكي داخل أرضه.
1: هل تتفق مع ما يذهب إليه الكثيرون كابتن مايكل بأن هناك أولويات لألقاب ريال مدريد وبرشلونة؟ على ريال مدريد التركيز على بطولة الدوري، بينما على برشلونة التركيز على دوري الأبطال، هل تتفق؟
0: بنسبة كبيرة نعم. أنت تتكلم على برشلونة بطولة غايبة منذ العام 2015 وحقق الدوري مرتين متتاليتين، فالأولوية أعتقد لدوري الأبطال الغائب منذ فترة حتى يعود للواجهة، وأيضا ترتفع العلامة التجارية والعوائد من خلال الشركات الرائعة. على الجانب الآخر مدريد لديه الرصيد الكافي في دوري الأبطال، تتكلم عن 15 لقب، أقرب منافس له ميلان بسبع ألقاب، وهو بعيد كل البعد عن المنافسة. القريبين من المنافسة بايرن ميونخ بست ألقاب وليفربول بست ألقاب، المسافة بعيدة كل البعد، ولكن الدوري غائب منذ فترة، والأهم أنه غائب في ظل استقرار ودعم مادي وأسماء كبيرة عكس برشلونة الذي كان يعاني على مستوى الماديات، على مستوى المشاكل المالية، على مستوى المشاكل الإدارية، واستطاع تحقيقه مرتين. لذلك أعتقد أن الأولوية أيضا تكمن في تحقيق لقب الدوري لريال مدريد.
1: هل برأيك أن البداية سهلة؟ ريال مدريد يحل ضيفا على إسبانيول بينما يلتقي برشلونة مع مضيفه إلتشي.
0: على الورق دائما البداية سهلة في الدوري الأسباني، ولكن أنت بداية جديدة، أسماء جديدة، طريقة لعب جديدة، ولكن من وجهة نظري في الدوري عليك أن تستمر، ليس المهم كيف تبدأ ولكن كيف تنهي. في الدوري الأسباني آخر موسمين لو تتذكر معي أستاذ أنس، ستتذكر المستمع العزيز أن في بعض الأحيان بدأ الموسم القبل الماضي برشلونة متفوق، وعند نهاية الدور الأول كان مدريد لحق به، ثم عاد الكرة وعاد برشلونة. الموسم الماضي بدأ مدريد متفوقا وتعثرات لبرشلونة، ولكن في النهاية عاد أيضا برشلونة حسم اللقب. في الدوريات والمنافسات الطويلة عليك أن تنهي بشكل جيد ولا تبدأ بشكل جيد. من وجهة نظري ليست مهمة كيفية البدايات، ولكن مستوى التطور، مستوى تحسن الفريق على أرض الملعب وليس على مستوى النتائج. أنت إن رأيت عمل داخل أرض الملعب حتما ستأتي النتائج في الدوري، عكس مباراة الكؤوس عليك أن تؤدي في نفس المباراة بشكل جيد وتحسن النتيجة.
1: شكرا جزيلا لك الكابتن مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي، كنت أتمنى أن يكون الحوار موسعا أكثر، لكن إن شاء الله يعني الموسم الكروي الأوروبي طويل وسنتحدث بكل تفاصيله في حلقات قادمة. شكرا كابتن مايكل.
0: تحياتي لك أستاذ أنس، ودائما القادم أفضل
1: إن شاء الله. شكرا. مواعيد الدوري الإسباني اليوم، إسبانيول يستقبل ريال مدريد الساعة 10:30. طبعا في إنجلترا اليوم الموسم بدأ، والمفاجأة بدأت في أولى المباريات بفوز هال سيتي على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، بينما اليوم يلتقي برينتفورد مع توتنهام الساعة 7:30. اليوم أيضا بداية الدوري الإيطالي، إنتر ميلان سيلتقي مع مونزا الساعة 7:30. غدا مباريات مهمة أيضا في كل الدوريات، أهمها بالنسبة لعشاق برشلونة سيلتقي مع إلتشي الساعة 10:30 في ملعب إلتشي، ومن ضمن المباريات البارزة أيضا لقاء نيوكاسل يونايتد مع ليفربول غدا الساعة 6:30. شكرا لكم مستمعينا الكرام على مشاركاتكم، على استماعكم لبرنامج بروح رياضية. نلتقي دائما على الخير إن شاء الله، فإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: حياة FM لحياة طيبة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. بعد سنوات من الحديث عن تحديث الحياة السياسية لم يعد السؤال في الأردن كم نمتلك من أحزاب، بل ماذا تفعل هذه الأحزاب فعلا؟ هل أصبحت الأحزاب قناة حقيقية لتمثيل المواطنين وصناعة السياسات والرقابة على الحكومات، أم أن حضورها ما يزال أكبر في النصوص والقوانين منه في الشارع؟ المشهد الحزبي الأردني دخل مرحلة جديدة، قانون جديد، برامج انتخابية، حضور أكبر للشباب، وتجربة نيابية حملت إلى البرلمان عددا أكبر من الحزبيين. لكن الاختبار الحقيقي لا يبدأ عند تسجيل الحزب ولا ينتهي عند وصول بعض أعضائه إلى مجلس النواب. الاختبار في قدرته على إنتاج مشروع سياسي وممارسة رقابة حقيقية ومساءلة الحكومة واستقطاب الشباب وإقناع المواطن بأن الانتساب إلى حزب يمكن أن يغير شيئا ما في حياته. وهنا السؤال الأهم، هل استطاعت الأحزاب الأردنية أن تكسب ثقة الشارع؟ وهل نحن أمام تحول فعلي في الثقافة السياسية الأردنية؟ أم أمام تجربة حزبية لا تزال تبحث عن جمهورها ودورها وتأثيرها؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد صبيح الزواهرة. مرحبا بك دكتور محمد.
3: مرحب،
2: أهلا وسهلا فيك. بعد دخول يعني عدد أكبر من الحزبيين إلى مجلس النواب، هل نستطيع القول بأنه اليوم الأحزاب بدأت تمارس الدور السياسي الحقيقي، ولا حتى الآن ما زال وجودها رمزيا؟
3: نعم، بداية شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. والحقيقة أنا من متابعي برنامج حضرتك،
2: الله يحييك،
3: ودائما أفتخر بالنماذج الشبابية الأردنية اللي بتقدم دور سياسي ووعي سياسي. شكرا لك على هذه الاستضافة. يعني في واقع الأمر، انطلاقا من سؤالك، الأصل أن يقدم الحزب تجربة سياسية، الأصل أن يقدم الحزب دور سياسي. لأن لو عدنا إلى أبسط تعريف للحزب، هو مجموعة من الأشخاص تجمعهم أيديولوجيا بهدف الوصول للسلطة، وعند وصول للسلطة يبدأ بممارسة الأيديولوجيا التي يؤمن فيها أو الفكر الذي يؤمن فيه. لدينا في الأردن أصبح هناك تحولات في المشهد بعد أوامر جلالة الملك بإطلاق لجنة تحديث المنظومة السياسية، فعدلت قانون الأحزاب السياسية وعطفاً عليها عدلت قانون الانتخاب، وأصبح هناك تحول حزبي كبير في المشهد السياسي الأردني، وانعكس ذلك على أعداد السادة النواب الأعضاء في الأحزاب اللي استطاعوا تجاوز عتبة الانتخابات بالوصول إلى مجلس النواب بصفتهم كمشرعين وكمراقبين وكأيضا ممثلين لأحزابهم. وأيضا القانون اللي أصدرته لجنة تحديث المنظومة السياسية بنى على تجربة تصاعدية تبدأ بأن يكون للقائمة الحزبية على مستوى الوطن نسبة معينة، ثم سيليها في الانتخابات القادمة نسبة أعلى، ثم سيليها في الانتخابات التي يليها نسبة أعلى 30-50 ثم 65. وهذا التوسع أيضا هو بداية لمشروع أيضا لإجابة على سؤالك لأن يكون دورا سياسيا للأحزاب، وهذا اعتراف صريح من الدولة أن الأحزاب لم تكن تقوم بدور سياسي سابقا في البرلمان وفي المشهد العام السياسي.
2: طيب، اليوم الرقابة يعني ذهبوا إلى مجلس النواب أو من فاز ذهب إلى مجلس النواب، هناك رقابة، لكن اليوم ما الذي تعنيه الرقابة الحزبية على الحكومة؟
3: نعم، الرقابة الحزبية تختلف عن الرقابة الفردية للنائب العضو بالحزب. النائب العضو بالحزب الرقابة هي أداة من أدواته التشريعية، يسأل الحكومة عن ملف، يسأل الحكومة عن قضية، يسأل الحكومة عن مشكلة، لكن الحزب يسأل الحكومة عن الموازنة، يسأل الحكومة عن السياسات العامة، يسأل الحكومة عن التزامها بخطاب العرش، يسأل الحكومة عن خطابها بالرد على خطاب العرش لجلالة الملك، يسأل الحكومة عن موقفها من ملف ما. فالرقابة الحزبية تختلف عن الرقابة الفردية للأعضاء النواب الأحزاب. فالرقابة الحزبية مهمة جدا، وما زالت في الأردن للأسف لا يوجد لدينا رقابة حزبية، وهذا نتيجة أن ما زالت الأحزاب في طور النمو والنشوء وفي طور الذهاب نحو زيادة عدد الممثلين البرلمانيين، على الرغم من أنه يعني في مفارقة عجيبة رقمية أنه هذا البرلمان بدأ ب 104 نواب من حزبيين، واليوم كمان لدينا قرابة 124 نائب حزبي، يعني ازداد الرقم، ومع ذلك ما زالت الرقابة الحزبية ضعيفة جدا باستثناء بعض الأحزاب اللي تمارس دورها حتى يعني لا نظلم الجميع.
2: طيب دكتور، اليوم هل تكفي المداخلات والأسئلة النيابية، أم أن الحزب اليوم يجب أن يمتلك موقفا سياسيا واضحا ومعلنا من الحكومة؟
3: السؤال السياسي هو أداة رقابية منحها الدستور للنائب. أما الحزب يستطيع أن يمارس دوره من خلال مجالين، المجال الأول من خلال نوابه عبر الأسئلة وعبر الأدوات الرقابية والتشريعية والضغط على الحكومة، وأيضا من خلال قواعده المجتمعية الموجودة في المجتمع باستخدام كل أدواته وحقوقه الدستورية، ابتداء من البيانات اللي بصدرها، مرورا بحقه بالاحتجاج، مرورا بحقه بإبداء الرأي، مرورا بحقه بطرح الثقة بالحكومة، مرورا بحقه بكل أدوات الدستورية اللي منحوا إياها. فبالتالي السؤال النيابي يختلف كليا عن دور الأحزاب في ممارسة دورها في الرقابة على الحكومات.
2: طيب يمكن لابد من التطرق إلى الشباب.
3: بالتأكيد.
2: اليوم يعني تم تقديم الشباب يعني باعتبارهم أحد أهم رهانات التحديث.
3: نعم.
2: السياسي، لكن يطرح سؤال اليوم، هل أصبح الشباب شريكا حقيقيا في صناعة القرار داخل الأحزاب أم مجرد واجهة انتخابية؟
3: يعني حتى نكون منطقيين وصادقين مع أنفسنا، القانون أجبر الأحزاب على استقطاب الشباب، لأن القانون اشترط أن يكون 30% من الهيئة العامة من الشباب، فبالتالي أجبرت الأحزاب على استقطاب الشباب بطريقة ما أو بأخرى. وهناك فرق أخي محمد بين تمثيل الشباب وإشراك الشباب، وهناك فرق بين تمكين الشباب وإعطاء الشباب مساحة لصناعة القرار. فمثلا يمكن أن يكون لدينا 30 شاب في حزب ما، ومن يصنع القرار من ضمن 30 هذول 3 شباب، فإحنا مثلنا الشباب مثلين في 30 شباب، لكن من يصنع القرار هم 3. أما إذا كان من يصنع القرار هم 28 أو الأغلبية، فإحنا مكننا الشباب. فأنا أعتقد ما زال وجود الشباب في الأحزاب شكليا، لكن للأمانة أنا بحكم بحثي في العمل السياسي وبحكم مراقبتي للمشهد العام، هناك في الأشهر الأخيرة بدأت تغيرات في حتى على مستوى الأمناء العامين للأحزاب، بدأ يتم استبدال القيادات القديمة بوجوه شابة، وبدأ نوعا ما يبدو أن رسائل التقطتها الأحزاب بدأ نوعا ما بإعطاء الشباب دور أكبر، وصولا يعني أنت شو في أكثر أنك تعطيه من منصب الأمين العام، رئيس المكتب السياسي، هذه مناصب مهمة. وللأمانة يجب أن أقول أنني لاحظت في الأشهر القريبة أن هناك تحولا، يعني أنا من الزرقاء، هناك 4 شباب من الزرقاء ومن عامين لأحزاب من أقوى الأحزاب يعني الصاعدة، وبعضها مندمج يعني. فبالتالي في البدايات لم يكن الشباب لهم دور حقيقي وممكنين داخل الأحزاب وفاعلين بالفعل في قرار سياسات الحزب ومواقفه داخل البرلمان وحتى خارج البرلمان، وما زال لذلك حتى رغم ما لاحظته مؤخرا، كل ما أتمنى هو أن يكون الشباب بالفعل 30% هذول هم ليسوا فقط عددا بل هما صانعي قرار حقيقيين داخل الحزب.
2: أنا يعني سألتك السؤال اليوم، هناك من يتساءل هل الأحزاب اليوم قادرة على إقناع شاب أردني بأنه العمل الحزبي يمكن أن يكون طريقا مثلا للتأثير السياسي وليس مجرد عضوية على الورق؟
3: بما أننا نتكلم عن الشاب الأردني يجب أن نقول ما هي المشاكل التي تواجه الشاب الأردني. هناك نظريتان يعني يسودان في المشهد السياسي والاجتماعي والحراك السياسي الاقتصادي في الأردن. هناك نظرية تقول أن الإصلاح الاقتصادي هو من سيقودنا الإصلاح السياسي، وهناك نظرية تقول أن الإصلاح السياسي العميق والدقيق والحقيقي هو من سيقودنا الإصلاح السياسي. استمرت الدولة الأردنية باتباع النهج الأول بالإصلاح الاقتصادي طويل الأمد ببرامج طويلة، بدأت بالبرنامج المشؤوم التحول الاقتصادي والاجتماعي مرورا بالكثير من المشاريع الاقتصادية، وانتهت بأننا وصلنا نتيجة أننا لم نصلح اقتصاديا ولم نصلح سياسيا. فبالتالي جلالة الملك أراد أن يتصرف في حكمة وأقر بلجنة تحديث المنظومة السياسية، فذهبنا نحو إصلاح سياسي، وبالتوازي معه جاءت حكومة اقتصادية بشكل واضح. دكتور جعفر حسان، دول دكتور جعفر حسان هو رجل اقتصادي وبرنامجه اقتصادي واضح يعني، وحتى عمله على الملفات الاقتصادية واضح جدا يعني. أيضا هناك لجنة منظومة سياسية تعمل على الملف السياسي. ما الذي نعود إلى سؤالك، ما الذي يواجه الشاب الأردني اليوم؟ يواجه البطالة محمد، يواجه الفقر، يواجه الجوع، يواجه عدم وجود فرص عمل، يواجه الحد الأدنى للأجور، يواجه يعني أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد بيت أردني إلا فيه شاب أو شابة متعلم متعطل عن العمل، وليس عاطل عمل هو يريد أن يعمل. يواجه الشاب الأردني أزمة اقتصادية عميقة جدا، فبالتالي أنا كيف سأطلب منه ليس فقط أن يؤمن أو لا يؤمن، كيف سأطلب منه أن يذهب خطوة نحو العمل السياسي وهو لا يمتلك أجار الطريق نحو الذهاب لمقابلة عمل؟ وأنا أتحدث لك من واقع يعني حقيقي، وأنا مطل يعني ولدي أرقام، ولكن نحن لسنا بصدد دراسة، نحن نتحاور يعني. وفي مؤشرات لذلك. لاحظ الانتخابات النيابية السابقة، جلالة الملك تحدث بوضوح يجب السماح للأحزاب، وأطلق يعني العنان لكل الشباب الدخول للأحزاب، واندفع الشباب نحو الأحزاب، وأزال كل القيود، وأرسل رسائل لكل العقبات اللي كانت يعني تعطل إشراك الناس في الانتخابات النيابية، وأكبر الأحزاب في البلاد شارك في الانتخابات، وكان لدينا يعني قرابة 38 حزب جدد وعلى رأس قيادات اجتماعية وسياسية وقبلية، ونسبة الذين شاركوا في الانتخاب ممن يحق لهم 29%. إذن 71% الذين لم يذهبوا إلى صندوق الانتخاب اللي كان يوم عطلة يعتبروه يوم عطلة، وجلهم من الشباب لأنهم لم يؤمنوا في الحياة السياسية، وأيضا لأن لديهم مشاكل تتجاوز المشهد السياسي. أنا كمحمد أؤمن أن الإصلاح السياسي العميق والحقيقي والصادق والمبني على منهجية واضحة ومحدد بجدول زمني واضح وعلى أيدي أشخاص ذو كفاءة ولديهم خبرة ولديهم برنامج محدد بإطار زمني هو من سيقودنا الإصلاح الاقتصادي، ومن سيرفع نسبة الثقة، ومن سيزيد نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، ويدفع الكتلة الحرجة من المجتمع الأردني نحو الذهاب للمشاركة بالحياة السياسية والعامة.
2: حتى في يعني الحديث على الانتخابات المقبلة، اليوم الحديث بأنه لن تتجاوز النسب يعني النسبة التي رأيناها، لأن حتى هذه اللحظة اليوم أنا كمحمد لما بدي أقنع شاب للانضمام لحزب ما مثلا، يعني الإجابة معروفة إيش راح تكون الإجابة كما تفضلت، لكن اليوم الأمر يتجاوز موضوع أنه يكون في إصلاح إن لم يشاهد الشاب هذا الأمر على أرض الواقع. هنا يطرح السؤال، ما السبيل إلى ذلك؟ أنا اليوم بدي أشوف نسبة أعلى في الانتخابات المقبلة، ما السبيل إلى ذلك؟
3: شوف محمد، السبيل لذلك هو أزمة الثقة، هي يعني مفتاح الحل لكل شيء.
2: طب إذا كانت الأخطاء تتكرر، يعني هذا سؤال يطرح اليوم، إذا كانت ذات الأخطاء تتكرر والفجوة تتسع شيئا فشيئا، يعني حتى متى سيبقى الشاب أو سيبقى المواطن الاعتيادي اليوم يعني هذه الفجوة واضحة بينه وبين الحكومات؟
3: نعم، يعني اليوم الشاب إذا رأى في البرلمان أو رأى في من يصنع القرار، ليس فقط في البرلمان، يعني إذا رأى في البرلمان أو في الحكومة أو في من يصنع القرار من يشبه ومن ذهب إلى مصنع القرار ليس بالبرشوت، بالطريقة، بالكفاءة، بعدالة، بموضوعية، بالاعتماد على ثقافته ووعيه وخلفيته اللي تمكنه من الذهاب للمنصب العام، هذا سيزيد من الثقة. إذا لم يتم التدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال، سواء انتخابات بلدية، انتخابات محلية وهندستها، إذا لم يتم التدخل فيها سيزيد من أزمة الثقة. إذا أوجدنا حلول اقتصادية، لا أقول جذرية، نبدأ بحلول اقتصادية تمكن الشباب والشابات وأهاليهم أيضا، لأنه المشكلة مش بس الشاب، المشكلة في والده اللي قاعد من العمل اليوم وثاني يوم بروح بدي يدور على شغل ثاني لأنه عنده شاب أو صبي في الجامعة وبتعب، وهذا وآخر شيء نفسه راح يجلس في البيت بدون عمل. واليوم شوف كباتن اللي بيشتغلوا على تطبيقات أغلبهم طلبة جامعات وذو تخصصات عليا، ولا أريد أن أطرح أمثلة. وأيضا هناك أزمة مشاركة لدى المجتمع الأردني بالمجمل. إحنا يعني أزمة الثقة يمكن أن نصنفها إلى صنفين: أزمة ثقة عمودية بين الناس، ولا أريد أن أقول السلطة، بين الناس والقوانين والتشريعات والحياة السياسية والسلطة، ولدينا أزمة ثقة أفقية بين الناس أنفسهم، لأنه أنا انتخبتك مرة ومرتين وثلاث وأنت بس تخلص تغير رقم تلفونك ترحل من مدينتي بتروح ترجع تسكن بعمان، تتمركز بعمان، تتمدرس بعمان، تنضم للسلطة السياسية في عمان، تبحث عن مصالحك، يعني تفيد تحول لنا بخدمات، لا تحاسب، لا يعني. فبالتالي أنا اليوم أزمة الثقة الأفقية أعتقد وصلت لأعلاها، ومن أسابيع أقلنا وزير لأنه ابنه، ولم يحدث مساءلة، لم يحدث شيء، هذا له قواعد انتخابية لأنه بالأصل نائب وعضو حزب كبير. يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الشخص، يعني هذا كمثال فقط. اليوم المواطن لو شاف صار في إجراء دستوري وحقيقي، هذا يزيد من الثقة، لأنه الثقة هي الشيء الوحيد في كل مجالات الحياة، ليس في السياسة، تبنى بشكل تراكمي ولا تبنى مرة واحدة.
2: اليوم يعني عطفا على ما تفضلت من وجهة نظرك اليوم كمراقب، هل المواطن الأردني يثق في الأحزاب؟
3: الحقيقة الإجابة نعم ولا. شوف، حتى نكون منصفين، أكبر الأحزاب في البلاد وأكثر الأحزاب حصولا على المقاعد الانتخابية في البلاد لولا ارتدادات الحرب في غزة لما حصل على نصف المقاعد التي حصل عليها. في ذوبان في قواعد الأحزاب التقليدية. ليه؟ لأنه أنا دائما يعني بحكم الأكاديمية أحب أن أربط الأمور بجذرها. هناك محمد تغير في العالم كله بفكرة الحزب. يعني لاحظ في الأردن إحنا من يعني زوال الأحكام العرفية وعودة الحياة السياسية للأردن، كان لدينا أحزاب أيديولوجية، أحزاب رأسمالية، شيوعية، اشتراكية، قومية، أحزاب إسلام سياسي. هذه الأحزاب الأيديولوجية ذابت، ظهر بعد ما يسمى بالأحزاب البرامجية، لأنه مضى الأيديولوجيات سقطت في البلدان، لم يعد هناك حزب. طبعا موجود بالإزم الحزب الشيوعي الأردني والحزب الاشتراكي والحزب تبنى الرأسمالية وحزب يميني وحزب محافظ، لكن هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها زخم في الشارع؟ هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها حضور في الشارع؟ هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها زخم فكري وتنظير في الشارع؟ لا. فلجأت الأحزاب لما يسمى بالأحزاب البرامجية. أيضا هنا الأحزاب اصطدمت في الواقع. لماذا؟ يعني أنا شخصيا أردت أن أنضم إلى حزب، وأنا معي بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وأعمل في العمل السياسي من 15 عام، بحثت في النظام الداخلي والبرامج ما بدي أحكي رقم، لكن وجدتها جميعها إما منسوخة من أحزاب خارجية بحكم دراستي أنا مطل، أو تشبه بعضها البعض. فبالتالي الحزب نفسه لم يقدم برنامج مقنع للناس حتى الثقة يثق في هذه الأحزاب. لكن بالمقابل هناك عدد من الشباب والشابات يعني بدأ يستشعر أن الأحزاب واحدة من أدوات اللي تفتح الأفق، لأن الأفق أمامه مسدود. أزمة بطالة عالية جداً، تراكم هائل في التخصصات الكبرى. يعني زمان كان اللي يتخرج فورا يتعين بالتربية، اليوم بدي في امتحانات وما يتعين 10% منهم. نسبة البطالة بالأطباء، نسبة البطالة بالمهندسية، نسبة البطالة بالتخصصات العلمية، تخصصات العلوم الإنسانية مرتفعة جدا. التعليم المهني الشباب مش راضين يقتنعوا يروحوا عليه. في عندنا أزمة اقتصادية، عنده انسداد أفق بأنه المؤسسات العاملة مع الشباب التابعة للدولة ما عم تقوم بدورها. حتى المجتمع المدني للمنظمات الدولية اللي كانت متنفس الشباب لتدريبهم وتعميلهم، وهذا جزء من عملي التمويل، توقف كليا على الأردن. ففي انسداد أفق، فوجدوا بأنه الأحزاب قد يكون مساحة إني أشبك مع فلان، أتعرف على فلان، ألاقي وظيفة مع فلان، حتى أقول لك جزء مساحة شخصية يتصور مع وزير ولا نائب ولا عين ولا، ومنها يمكن يكون بده مساحة يشتبك فيها مع المشهد العام على قال لي بلكي لقاله فرصة عمل. لأنه بالنهاية إذا لم يكن بجيبه مال ومكتفي من احتياجات، في هرم اسمه هرم ماسلو بين الاجتماع، احتياجات الإنسان له احتياجات. أنا لو ما معاي عجار الطريق وسيارة الشفية بنزين مش حاجة على المقابلة بصراحة، مش حاجي، مش راح الدراجي. لو عندي مثلا أنا وظيفة ومجبر بهاي الوظيفة لأني إذا ما اشتغلت راح تنقطع الكهرباء على بيتي، ما راح أقول لك أستاذ محمد بعتذر عن المقابلة. كذلك الشاب إذا ما عنده وظيفة وما عنده دخل وما عنده ما يشبع احتياجاته كإنسان ويبني حياته، لن يثق حتى بأنه ينتخب عضو مجلس بلدي بحارته.
2: وهذه الإشكالية ربما ستبقى تتكرر بشكل أو بآخر. اسمح لنا نخرج لفاصل قصير.
3: أكيد
2: سمعنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-378. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الكاتب أو مع الباحث والمحلل السياسي دكتور محمد صبيح الزواهر. حياك الله دكتور مرة أخرى.
2: تحية ودوم.
1: اليوم ربما أتيت على ذكر جملة حول النواب عندما يعني يرتحلون من أماكنهم إلى العاصمة عمان. هناك من طرح تساؤلا، هل الأحزاب قادرة على الوصول إلى المواطن خارج العاصمة، خارج النخب السياسية والإعلامية؟
2: نعم سيدي، الدولة لم تستطيع أن تصل للمواطن خارج العاصمة. وما زال الأردن يعاني من أزمة عدالة اجتماعية واضحة. الدول اللي تقدمت هي الدول التي بدأت التنمية العكسية، تنمية خرجت من المركز ذهبت إلى الأطراف وعادت. حتى فكرة اللامركزية يعني ومجالس المحافظات تم إلغاها يعني من أيام اللي هي كانت لو عما بصيص أمل. صحيح. إلى أنه المحافظات يصير فيها تنمية حقيقية يعني على ضعف التجربة، لكن كان يمكن البناء عليها وتحسينها. أنا أعتقد أنه الحكومات فشلت بأنها تصل إلى المدن. اذهب إلى معان، اذهب إلى الكرك، اذهب إلى قريف يربد، اذهب إلى قريف عجلون، اذهب إلى قريف الطفيلة، اذهب إلى مخيم لاجئين، اذهب إلى زرقاء 35 كيلومتر عن العاصمة.
1: صح.
2: شوف الأحياء فيها، شوف المدارس، شوف البنية التحتية، شوف المستوصفات. فالحكومات فشلت، فكيف الأحزاب على ضعفها يعني أو على ضعف تجربتها؟ لا نريد أن نقول ضعفها لأنها ليست يعني تملك موازنات مثل الدولة.
1: كيف إذن على غرار الحكومات الأحزاب حتى هذه اللحظة لم تنجح؟
2: أنا الحزب الناجح هو الذي يقول لي ما هي مشكلة المزارع في الأغوار، ما هي مشكلة الشاب في الواعي، ما هي مشكلة الشاب في منطقة بلعمة في المفرق، ما هي مشكلة الصف 9 في مخيم الزرقاء، ما هي أزمة تجار الأعلاف، ما هي أزمة التصدير. هذا هو الحزب الذي أنا أريد، أو مش الذي، هذا الحزب الذي سيريد الناس يجيب على الأسئلة ويفهم الناس ويفهمهم ويذهب إليهم. الأحزاب تجري لقاءات في المحافظات، لكن هل بالفعل هذه اللقاءات حقية؟ هل بالفعل أنت بتسمع من الناس؟ هل الموجودين أمامك بالفعل أنت جايب مزارع وجايب عاطل العمل وجايب رجل أمن وجايب متقاعد وجايب عسكري وجايب عامل وطن وجايب شاب وشابة وامرأة وجايب رجل يعني أمضى عمره ويشتغل 40 سنة وتقاعد ثاني يوم بلش يشتغل شغل ثاني وسألته ليش؟ هل أنت بالفعل وأخذت عارف تجاوب؟ هل أنت لما تقعد تحت قبة البرلمان تقول لممثلينك في البرلمان يعني أعضائك نوابك اليوم بالمشكلة في الكرك كذا، المشكلة في الزرقاء كذا، المشكلة في معان كذا، المشكلة في الشوبك كذا، المشكلة في مخيم سوف كذا، المشكلة في الطفيلة كذا، المشكلة في عجلون كذا، المشكلة في جرش كذا؟ هل فعلا أنت الأحزاب؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن الأحزاب عندها داتا بيز وعندها إجابات على هذه الأسئلة، فبالتالي هي لم تستطيع أن تذهب إلى المحافظة. وبالمناسبة يعني هي إذا ذهبت المحافظات ستنجح، لأنه يعني أنت هم الأحزاب تمركزت حتى في التجربة يعني في انتخابات 24 تمركزت في المدن الكبرى زرقاء عمان إربد والبلقاء يعني، والبقية المحافظات بحكم التكوين العشائري والبوادي الثلاث بحكم والكوتات بحكم التركيب العشائرية والقبلية اعتمدت على الأسماء فقط وقواعدها الانتخابية. يعني حتى هذه الأسماء حصلت لهم على أصوات كبرى ولم يعرفوا مشاكل هؤلاء الناس. وللأسف هناك سطوة اجتماعية ما زالت للكثير من الأشخاص بحكم القبلية والعشائرية والدين والأصل والمنبت والعاطفة الدينية تدفع الناس نحو الانتخاب، ومع ذلك كلهم طلعوا 29% من يقرأوا الانتخاب.
1: اليوم إشكالية الأحزاب على وجه التحديد، إحنا حتى هذه اللحظة ما نزال نقول إنه الأحزاب ناشئة.
2: نعم.
1: متى سنغادر هذه المرحلة؟ يعني كم الوقت المناسب اللي نقول اليوم أصبح هناك نضج سياسي إن صح التعبير لهذه الأحزاب يجب أن نشاهد لها يعني شيء حقيقي على الواقع؟
2: والله يعني حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم الأحزاب نفسها، نحن بدأنا والبداية كانت صعبة جدا، لكن الوصول إلى النضج السياسي أمر ليس بالهين وليس بالسهل، لأنه إذا قارنا أنفسنا بدول الأقليم أو دول المنطقة أو الدول العربية حولنا، نحن نتميز عن الدول العربية في تجربتنا الحزبية على ضعفها، على مساوئها، على مشاكلها اللي إحنا طرقنا لها من البداية، وأيضا نتراجع عنهم بالكثير من
1: طيب أعطيني الأشياء. أعطيني مقارنة، بما أننا تحدثنا عن هذه النقطة اليوم، عند مقارنة التجربة الحزبية في الأردن بتجارب حزبية عربية مجاورة، نعم. وين منتقدم وين متأخر؟
2: شو أنا بدي أشكرك أنك قلت وين متقدم وين متأخر، لأني بحبش أقول مين أفضل إحنا، وين أفضل وين أسوأ.
1: صحيح.
2: إحنا نتقدم أولا أنه إحنا ماشيين بمسار، وهذا المسار يعني راعي الأول جلالة الملك ضامنه، يعني رأس الدولة جلالة الملك هو من أمر بلجنة تحديث المنظومة السياسية ومخرجات تحديث المنظومة السياسية، قالت لك الحياة الحزبية في الأردن بتكون كالآتي: 30% للقائمة الانتخابات الأولى، الانتخابات التي يليها 50، اللي يليها 65. فهذا إحنا بدأنا بطريقة، فهذا إحنا متقدمين. طبعا. الأمر الآخر، لدينا تنوع حزبي، لدينا تنوع برامجي نوعا ما، حتى ولو كان ضعيفا لكن لدينا تنوع حزبي. النوع الثالث، لدينا وجود شبابي داخل الأحزاب، حتى لو لم يكن ممكنا ومفعلا ومثلا، لكن موجود شباب. كل ما يحتاج هو الإرادة السياسية أن نفعلهم بشكل حقيقي، وأن تضغط الدولة بأدواتها القانونية والدستورية على الأحزاب بأن تفعل الشباب تحت طائلة القانون، وإلا ستتعرض لعقوبات وفق القانون أيضا. هذا ما يميزنا على الكثير من دول المنطقة فيما يتعلق بالحياة الحزبية. أين تراجعنا؟ في الثقافة الحزبية نفسها. في دول تسبقنا بسنوات طويلة جدا، وهذا له علاقة بنشأة الدولة الأردنية. نحن يعني في موقعنا الجيوسياسي لم يرحمنا، مررنا بحروب، خض حروب، البلد تعرضت لأحكام عرفية فترة طويلة، جمدت الحياة السياسية، عطلت الحياة السياسية. أيضا هناك أحزاب للأسف يعني ما زالت، وفي أحزاب كانت وما زالت تنظر للأردن كساحة ربما أو كمساحة خلفية لدول أخرى أو لمناطق أخرى. في دول، في ايديولوجي، في احزاب في ايديولوجيتها او بفكرها ترى الاردن ارض حشد رباط، او في دول ترى الاردن مساحه خلفيه او كيان، او في دول او في احزاب يعني صراحه ارثها السياسي لم يتوافق مع ما يحتاجه الناس، في عندها طرح حالم. وفي احزاب يعني بسميها احزاب الاليت او احزاب النخبه، هذه الاحزاب اللي عايشه بالطبقه العاجيه بصالونات عمان، لا تعلم شيء فيما يحدث في المحافظات. ويعني أنا ما بدي يعني أخذ الموضوع إلى جانب سخرية، ولكن يعني تشعر أنه في طبقة سياسية معزولة كليا عن الواقع، وجزء منهم للأسف يعني أصبح في لحظات يعني صناع قرار كبار في البلد وهو معزول كليا عن الواقع، يعني لا يعرف لا يعرف حرفيا قديش مساحة الأردن جغرافيا، بعرفش ثغرة الجب وين بتيجي، بعرفش مثنات راجل هي اسم قرية ولا مثل، ولا يعني صدقا لا يعرف. فهاي مشكلتنا الحقيقية. في الدول في الإقليم بحكم أنها دول رئاسية جمهورية، نحن دولة ملكية، يعني نظام الحكم لدينا نيابي ملكي وراثي، بحكم أنها دول جمهورية ودول رئاسية وأغلبها يعني خصوصا دول في المغرب العربي، هذه الدول تجربة الحزبية طويلة، يعني تجد الحزب عمره بعمر الدولة الأردنية الحديثة، يعني في أحزاب عمرها 200 سنة بتونس، في أحزاب عمرها 100 سنة، وفي أحزاب عمرها 300 سنة في المغرب، وفي أحزاب اندمجت من سنوات كانها مجموع هذه الأحزاب بتاريخ العمل السياسي الأردني. فهم سبقونا بالتاريخ، بالإرث، بالبناء. يعني اليوم الحكومة في المغرب هي حكومة برلمانية منتخبة، والمغرب دولة ملكية زينا، فسبقتنا مثلا بي بي بي بالتجربة، مع أنهم يعني بجوز استشفوا جزء من التجربة من الأردن. لكن إحنا لدينا
1: إذا السؤال، حتى يعني نحاوط السؤال بالطريقة الصحيحة، ما الذي يجب أن يتغير داخل هذه الأحزاب حتى تصبح هذه الأحزاب قوة سياسية حقيقية؟
2: الشباب والثقة.
1: الشباب والثقة،
2: هذول الأمرين هم من سيغير الواقع،
1: لكن يعني خصوصا الثقة يبنى عليها الكثير.
2: الشباب هو من يستطيع أن يبني ثقة في الناس. شوف، أنا سكان شارع في الزرقاء اسمه شارع الكرامة، كل جمعة بجمع فريق من الشباب والشابات عددنا 10، بنمسك الشارع من أوله لآخره، في كنت أنا أمر من الشارع أشوف شباب حاطين سيارات صفين سيارات وقاعدين بيسمعوا أغاني، فكنت أنظر لهم صدقا بنظرة سيئة إنه شو مين هذول ليش هيك قاعدين بيسمعوا أغاني مش عارف. فبدأت أنا قلت بلكي هالشباب هذول عندهم إشي، بلشت ألف عليهم وجدت لديهم الفهم والمعرفة والثقافة والوعي، ولكنهم معطلين عن العمل وعاطين عن العمل وما فيش مجال يأطرهم، واشتغلنا معهم ومنا معهم برامج يعني الله بيعلم فيها وقديش استفادوا ونحن استفدنا منهم معرفيا ومهاريا وخبريا. الجانب الآخر الثقة، يجب الدولة أن تعمل على بناء الثقة مع الناس. أزم لدينا أزمة ثقة حقي، وصراحة يعني الأردن الرأي العام فيه هش ويمكن تلاعب فيه بسهولة. لم تستطيع الدولة الأردنية لغاية اليوم، وهذا خطير علينا، ونحن مقبلين، أنا ما بدي أسيس الحلقة، لكن نحن مقبلين على مشاهد سياسية معقدة في الإقليم، وربما نصطدم مع إحدى الدول في الإقليم، والاحتلال الإسرائيلي عم يستهدفنا بشكل واضح بتصريحاته. نحتاج إلى بناء ما يسمى بالبفر زون الإعلامي لحماية الرأي العام الأردني. اليوم ممكن تغريدة واحدة على موقع اكس تويتر سابقا تلعب في الرأي العام الأردني، اليوم في خطاب كراهية عم بيصير في الرأي العام الأردني، اليوم هذا كله بيعمل أزمة ثقة أفقية وأزمة ثقة عمودية، أزمة ثقة بين الناس. وبصراحة من السهل جدا التلاعب في الرأي العام الأردني، وهذا أمر يؤذيني كأردني، يؤذيني كمواطني، يؤذيني كمختص، ويتعبني ويقلقني صراحة. يعني أنا ممكن فيديو على الذكاء الاصطناعي يعملنا حرب، ممكن يعملنا داخلية. واليوم يعني في شيء بسموه community perception management، إدارة الاعتقاد المجتمعي، هذا علم بدأ يدرس كيف تلعب وعي كل المجتمع، وانت شايف الناس صفت على السوشيال ميديا تقعد بالساعات.
1: صحيح.
2: ففيديو صورة معمولة بالذكاء الصناعي، أكاونت له تاريخ وله هيستوري، وانت مستهدف من دول واضحة. الاحتلال الإسرائيلي عدونا الأول عم يستهدفنا، الإقليم مقبل على حرب واضحة أنه لن تهدأ الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يعني المنطقة سيكون فيها. فبالتالي نحن نحتاج للثقة، نحتاج للدولة. يا رجل المرة في عجلون، إذا تذكر قصة ذهب عجلون، ما ظلش حدا في الدولة اللي طلع. آخر شيء الدولة اضطرت تطلع قائد الجيش، طلع قائد الجيش وقتها أنا أذكر، قال الناس والله يا عمي لقينا أجهزة تنصت من سنوات طويلة. هذا لأنه الناس تثق في مؤسسة الجيش، فشايف هذه الثقة، هذا ما يقلقني. إن أنت بدك تهتم في الرأي العام، وأنا أظن يجب أن نفرد اليوم حلقة نحكي فيها عن كيف نحمي الرأي العام الأردني، لأنه هذا ليس وظيفة الدولة فقط، وظيفتنا أيضا نحن كمواطنين، كأردنيين، كإعلاميين، كسياسيين، هذه وظيفتنا نساعد بلدنا ونقدم حلول ومقترحات.
1: لكن هذه النقطة يمكن مهمة للغاية، لأنه هناك ربما بقصد أو من دون قصد أو دون قصد، هناك من يعني يثير هذه الجلبة وهذه الزوبعة، خصوصا عندما يكونوا في يعني مراكز متقدمة من الحكومة، أحيانا بقصد أو دون قصد ربما يثير هذا الأمر. ولذلك دائما ما يتم الحديث أنه يجب اليوم أن يكون من يأتي إلى الحكومات على قدر حقيقي من الوعي والفهم فيما سيقدم من رواية، أو حتى مرات أحيانا تتأخر رواية ما، السوشيال ميديا بينقلب تخرج رواية من حيث لا نعلم ولا نحتسب يعني بشكل مغلوط. أنا اليوم بدي أسألك يعني واحدة في الدقائق الأخيرة من نهاية الحلقة، هناك من يقول إنه اليوم الأحزاب التي شفناها، الأحزاب الناشئة، رأينا وجوه مكررة، يعني رأينا وجوه ربما كانت لها تجربة سابقة في بعض الحكومات. طرح سؤال، هل اليوم في قيادات حزبية تخشى من صعود جيل جديد ينافس على القيادة؟
2: أولا ليس مستغرب أن نرى وجوها مكررة، لأن من كان يعتقد أننا لن نرى وجوها مكررة بناء لأنه شارك فقط 29% من الانتخابات فهو لا يعي شيئا في الفهم السياسي. أنت 29% من شارك في الانتخابات، هذا الناخب الطبيعي اللي هو دائما بيشارك.
1: صحيح.
2: ابن القبيلة وابن العشيرة وابن المجتمع والمسيحي والشركسي والشيشاني والكوتا والبادة والبوادي والأصول والمنابت والأحزاب الدينية والعاطفة، وحتى الانتخابات اللي جت في يعني اللي فاتت ارتدادات الحرب على غزة ساعدت كثير ناس انهم يوصلوا مجلس النواب، ولولا الحرب غزة كان ما حصلوا هذا الارقام من النواب. فبالتالي يعني الاجابة مباشرة على سؤال حضرتك، اعود الى ازمة الثقة، هي مفتاح الحل. لانه إذا لم نجد حل لأزمة الثقة لن نستطيع أن نقفز إلى الأمام نحو إشراك الناس أكثر في التعبير عن رأيها، وإشراك الناس أكثر في تعديل القوانين وتشريعات ما يتوافق معها، وإشراك الناس بالتعبير عن حقها في العدالة الاجتماعية. لدينا أزمة عدالة اجتماعية ويجب أن يعبر عنها بالطرق القانونية والدستورية. وعطفا على ما قلته بأنه في ناس يعني يتعمد أحيانا يعني أن يثير جلبة، يجب على الدولة أن تفكر بعقل الدولة وبمنطق الدولة وليس بمنطق الخضوع للمحاصصة. أنا لا أريد للدولة الأردنية أن تبقى رهينة المحاصصة. ما عندي مشكلة تجيب 5 إخوان من دار واحدة تحطهم وزراء، بس بشرط يكونوا جايين على مقاييس أداء وكفاءة حقيقية وعدالة حقيقية. ما عندي مشكلة تجيب 5 من عشيرة واحدة أو من أصل واحد أو من مذهب واحد أو من أي شيء. ما عندي مشكلة أبدا إلا أن تكون المعيار الأساسي هو الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة، لأن لن نتقدم دون ذلك.
1: هذا هو المهم. أنا بدي أشكرك، انتهى وقت البرنامج. شكرا لحضورك ووجودك معنا.
2: العفو.
1: الباحث والمحلل السياسي دكتور محمد صبيح الزواهرة، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: Padua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواتف في برنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام, او عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة, او من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب اذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7, البلقاء والسلط وعمان 101.1, اربد وعجلود 106.5, وفي العقبة 102.7, وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع اخبار حياة انت اقوى. فأهلا ومرحبا بكم.

0: الإخوان ورحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. كلمة اختراق مزعجة، صرنا بالفترة الأخيرة نسمع بالاختراق الرقمي. إيش هو الاختراق الرقمي وكيف بحدث وشو أكثر الأساليب المنتشرة حاليا؟ طبعا في أساليب كثيرة، لكن يعني بالوقت المتاح لنا راح نكون مع أكثر الأساليب المنتشرة. طبعا متى بتحول هذا الاختراق لجريمة؟ وإذا تعرض إله الشخص أيضا عنده الخطوة الأولى شو ممكن يعمل؟ لأنه إحنا عند الخطوة الأولى أحيانا بنعجق. أنا في صديقي لي مرة حكى مع واحد، قال له صار معي هيك هيك، قال له شو عملت؟ قال له كبست الكبسة الفلانية، قال له الله يسامحك، لازم رنيت علي قبل ما تعمل الخطوة الأولى. طيب راح نتحدث عن هذا الموضوع، ضيفتنا خبيرة في هذا المجال الأستاذة صبا الديري، المستشارة القانونية في مجال الحوكمة والأمن السبراني. أستاذة صبا أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيك،
0: كل الاحترام، نشكر حضورك للأستاذ.
1: أشكرك.
0: الاختراق كلمة مزعجة، أنا حكيت في البداية صرنا نسمع الاختراق الرقمي، يعني بدنا نعرفه إيش هو الاختراق الرقمي أستاذ؟
1: هلأ بداية، الاختراق هو كل دخول غير مصرح فيه بناء على ما تم ذكره في المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية.
0: نعم.
1: هو كل دخول غير مصرح فيه إلى نظام أو
0: نعم.
1: حساب شركة أو مؤسسة أو أفراد أو أي نظام أو حساب يملكه أي شخص بغض النظر سواء كان هو فرد أو شركة، غير مصرح
0: فيه. هون النقطة
1: نعم، يعني بدون إذن صاحبها، ببساطة بفوت الشخص بيعمل على اختراق هذا الحساب.
0: نعم.
1: إما بيعدل بالبيانات، إما بنسخها، إما بلغيها، إما بخفيها، وهذا كله طبعا بيؤدي إلى ضرر على الأشخاص، فبالتالي هون بتبلش الجريمة
0: أو بيستحوذ عليها.
1: مجرد الدخول
0: مجرد الدخول هون بلشت الجريمة
1: طبعا. هلا لا مش كل دخول،
0: احنا رح نجيها على فكره.
1: مش كل دخول هو على حساب اي شخص يعتبر اختراق. هلا بمجرد دخولك في، هلا في ناس بتدخل للحساب بيكون مصرح لها، تمام. هلا المصرح له، لكن مصرح له في حد معين لا يتجاوز الحد. هلا اذا تجاوز الحد بنبلش نعتبر انها هاي ايش، جريمه. في ناس بتدخل غير مصرح لها برضو جريمه. في ناس بتدخل مصرح لها لكن بتبلش تعدل وتلغي وتشطب، هون بصير مش بس في عقوبه وجريمه، في جريمه مشدده
0: حال انه ارتكب الجرم الواضح
1: نعم.
0: طب الان شو اكثر الاساليب المنتشره حاليا او يعني كيف بحدث؟ تفضلتي حضرتك.
1: نعم.
0: اكثر الاساليب المنتشره بالاختراق الرقمي اللي عم بيتعرضوا له الناس
1: هلا، في اكثر من اسلوب، وصارت الاساليب يعني زي ما بيحكوا سهله، يعني مش بحاجه الى هاكر زي ما بيقولوا لحتى انا اضطر اني اعمل دخول غير مصرح فيه لأي حساب. هلا بقدر من خلال، صاروا يسموه التصيد الإلكتروني، ما يسمى بالفيشنج، اللي هو أنا ببعث لك رسالة أو ببعث لك رابط بقول لك افتح الرابط بالله شوف شو مكتوب فيه، فأنت فضولك بخليك تفتح الرابط وتقرأ شو مكتوب. مجرد ما كبست على الرابط هو صار عنده الآلية بأنه يدخل على النظام أو على حسابك أو ياخذ منك الباسورد أو رمز التحقق.
0: مجرد ما كبست ولا إذا استجبت في الخطوات الأخرى؟
1: لا، في مجرد رابط بوصلك بتكبس عليه فتح خلص. أنت مش مضطر تتبع الخطوات لهون وصلنا. لهيك أي رابط بوصل لك على أي منصة بدك تكون متأكد مين هي الجهة اللي بعتت لك هذا الرابط، بدك تكون عارف هل هذا الرابط مبعوث من قبل حتى لو أصدقائك، بدك تكون متأكد قبل ما تفتح الرابط. لهون وصلت فينا الأمور مع الذكاء الاصطناعي.
0: معلش موضوع الأصدقاء، يعني أنا في شخص وصلوا رابط انه وفاة الرئيس الفلاني بدولة دولة مهمة،
1: خبر ففضولك خلاك تفتح. طبعا
0: فتحوا راح حسابه. طيب قلت له مين بعث لك يا؟ قال لي صاحبي اللي حسابه مهكر. يعني تصوري، فهون وين صفينا؟
1: الاشي صار بطل يعني في صعوبة لانه الواحد يعمل تهكير على حساب، صار اشي كتير سهل.
0: يعني انا بقول انه في شغلة غريبة انا بلاحظها، في أسلوب معين أنا مر علي من سنتين أو 3 سنوات، وإحنا كلنا حكينا انحرق الأسلوب وانكشف،
1: ألا وهو
0: لا زال بيمشي على الناس لغاية الآن، إنه أنا صاحبك فلان، مرحبا كيفك، أنا مقطوع في المول الفلاني والبطاقة الفيزا تبعي مش
1: صحيح
0: مرفوضة، لو إنك تحول لي مش عارف كيف أو تعطيني الرقم البنكي تبعك، اتفقنا؟ لا زالت بتمشي لغاية الآن. طيب هاي من 3-4 سنين حكينا عنها، أنا ما بعرف كيف العقلية اللي بتفكر فيها الناس.
1: هو الوعي، هاي هون مربط الفرس، إن الناس مش كلها عندها نفس الوعي وفي تفاوت التفاوت بالوعي بين الافراد. في شخص مثلا بقول لك اه صاحبي مقطوع خليني ابعث له او احول له او وات ايفر، وفي ناس لا واعي وصاحي وعارفه انه صار. حتى هلا الذكاء الاصطناعي كمان له دخل في موضوع الجرائم الالكترونيه، صرت انا بقدر اعمل صوتي كصوت اخوه لفلان، اقول له احكي معه على اعتبار اني انا اخوه. لهون الشيء صعب.
0: بتعرفي موضوع الذكاء الاصطناعي بطلنا نميز في طبعاً. فيديوهات بكون فيها الشخص عم بيحكي
1: صحيح.
0: بصير بيننا خلاف، والله قبل فترة خلاف صار بيني وبين مختص بقول لي يا رجل زي ما بقول لك، قلت له مستحيل يكون ذكاء اصطناعي، درجة الدقة ما مرت علي.
1: هذا اسمه ديب فيك، بتكون انت يعني اللي بتشوفه بتقول مستحيل ولا يمكن نعم يكون انه شيء غير حقيقي، لكن اللي بيركز وعنده عنده خبرة بيقدر ينتبه. بيكون في فرق بين حركة الشفاه والخلفية، في تمويه معين بينتبهوا له أصحاب الخبرة.
0: طب اهتمامك أنت بهذا الموضوع الصحيح، يعني موضوع هام جدا، أنا بلاحظ أنه من جديد صار الاهتمام فيه، والمختصين فيه عددهم على فكرة مش كبير، يعني موضوع اهتمامك في الموضوع.
1: هلأ أنا ابتداء بحكم عملي كمحامية وبتجينا استشارات إنه أغلبها طبعا اللي بتعرضوا لها مين؟ البنات. بترن بتقول لي أستاذة بعت لي زميلي أو صديقي، إذا ما يعني بتوصل الأمور للابتزاز تمام بيناتهم، بتقول لك صوري محادثاتي بين أهلي صحباتي. أغلب الإشي اللي بيجينا عن طريق فيسبوك إنستغرام صور. من هون بلشت أهتم في الموضوع. وغير عن هيك أنا نفسي كمحامية، حتى لو أنا عندي الوعي الكافي والخلفية القانونية، أنا نفسي تعرضت لهذا الموضوع. يعني مش بالضرورة كونك أنت إنسان قانوني تكون أنت ممكن تسلم من هذا الشيء.
0: ولا زبطت عاشت بهالكلمة معهم؟
1: لا ما في مشكلة، رح أجاوبك. عادي فاتوا على الأكاونت ومسحوا كمان الأكاونت الخاص فيما اللي بنشر عليه الحملات التوعوية ولقاءاتي فيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية، وقاموا بحذف الحساب وأنا قدمت فيهم شكوى للجرائم الإلكترونية الآن موجودة.
0: تم ضبطهم؟
1: الآن لا،
0: للآن لا،
1: لسه ما زال التحقيق جاري، ما إلي كم يوم رفع القضية.
0: بستطيعوا يصلوا لهم إن شاء الله رب العالمين. تعرفي ليش دخلوا على الأكاونت الخاص فيكي؟ أي واحد بيعمل في مجال التوعية في موضوع معين
1: أكيد.
0: الأشخاص اللي بيمارسوا الجرم نفسه اللي انت وعيتي منه، هذا بكون عدو لهم.
1: صحيح،
0: عدو لهم. يعني تفضلي.
1: لا مش على إشي، بس الأشخاص اللي بيوصلوا لهون مش ما تفكر انهم هم بيكونوا كتير أذكى منك يعني. لا هلا مثلا انت اصلا بتكون يعني حاطط عارف انت مين ممكن يتعرض لحساباتك، وبتكون يعني شو بقولوا يعني في ناس مشتبه فيها يعني انها هي قامت بتهكير حسابك. ليه؟ لانك انت بتعرف انت كيف تتصرف جوا حساباتك. لما تكون انت مثلا عم تعمل اعلانات لاعلانات مموله لحسابك، بتضطر تعطي الاشخاص المختصين الباسورد، فبيصفي شو سهل جدا انه يدخل لحساباتك. وهذا غلط، لازم ننتبه له ونوعي الناس انه شو ما كان مجال شغلك لا تخلي الشخص اللي متحكم بشغلك من الكواليس هو اللي ياخذ الباسورد تاع اكاونتاتك، او يعني يكون سهل انه يوصل. ومعلومه مهمه كتير، لا تربطوا حساباتكم ببعض.
0: استاذ الصبا، بس اللي بصير كالتالي، انه هلا انا مثلا او اي شخص قاعد بيسمعني الان مهتم في محتوى محترم بيوصل رسائل للمجتمع وقادر على إيصال المحتوى، لكن ما لدي المقدرة الفنية. الشخص اللي بيخليه يدير حساباته يعني الأصل إنه يعني هي كارثة.
1: مؤتمن الأصل إنه مؤتمن. بس في ناس مش قد الأمانة.
0: صحيح.
1: في ناس عادي بتاخد فلوسها وبتقول لك باي باي. وبتعمل لك وتدمر لك مسيره كامله انت نشرتها وتعبت عليها، بس لمجرد انه ما بده اياك توعي العالم وتفهمها انه وعيك هو اللي بيحميك وبمنع تعرضك لهذا النوع من الاختراق.
0: متى تحديدا الاختراق بصبح جريمه؟
1: قلت لك مش كل دخول على الحسابات أو الأنظمة يسمى اختراق. الدخول إما بيكون غير مصرح فيه بتحول لجريمة، أو بيكون دخول مصرح فيه لكن بيكون ممنوح حد معين ممنوع يتجاوزه. بمجرد تجاوز هذا الحد المعين يصبح الفعل جريمة. بالإضافة إلى أنه سبق وحكينا دخوله وعمله على الإلغاء والتعديل وشطب البيانات هذا مش بس جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون وتشدد وبتوصل فيها الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة إلى 15,000.
0: والله من عيد هاي بتوصل الحبس من سنة إلى 3 سنوات،
1: سنة إلى 3 سنوات وغرامة بيوصل حدها 15,000.
0: فاصل قصير ثم نعود.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: وانا ارحب بكم مجددا اعزائي المتابعين في انت اقوى.
1: شخص تودع على القضاء وبقول بعرفش انه هيك وكنت امزح.
2: كيف يعني؟
1: شخص ارتكب هذا الجرم اخترق حساب ناس وسحب البيانات وامام القضاء قال هاي لانه قضية صارت. قال انا بعرفش كنت امزح.
2: ما في كنت امزح.
1: احكي لي، في ادله الناس تسمع.
2: لا لا، في انت بتروح بتقدم شكوى رسميه لدى جرائم الالكترونيه وبيبين كل تحركاتك انت والاجهزه واسم الجهاز والتاريخ والوقت اللي فتت فيه والوقت اللي انت طلعت فيه جهازك او مش جهازك، وبيحدد موقعك ونوع الجهاز والوقت، وبوصلوا كمان لاسم الشخص. فما في كنت امزح، ما في مزح بحياه العالم والخصوصيه. ولا يمكن انه القاضي يقتنع بمجرد انه الشخص يجي يقول له انا ما بعرف كنت امزح. طب كيف يعني كنت بتمزح؟ الاضرار بحياه الناس مش لعبه، ولا خصوصيات العالم وحياتهم عرضه لانك انت تنشرها او تفشي اسرار العالم. بطلنا زي زمان احكي والله فلان شفت على حسابه مثلا ناشر الشغله الفلانيه، ممنوع اصلا تحكي ولا حتى ممنوع تعلق. هلا بطلنا زي اول، صار كل شيء مراقب وكل شيء تصرفك بدك يعني تعرف شو عم بطلع منك وشو عم تكتب وشو عم تنشر وشو عم تتصرف، لانه ما في القضاء واضح يعني.
1: بالضبط، انت مسؤول عن سلوكك، يعني مش راح اقول انا مسؤول صحيح. عن سلوكك. شو الخطوه الاولى اللي يعملها الشخص اذا حس انه تعرض للاختراق الرقمي؟
2: اول شيء ما نخاف، لانه احنا دايركت بس نخاف بنعمل ديليت لكل شيء، وبتخاف على معلوماتك تنتشر، وبتصير بدك تناقش الشخص اللي اخترق الحساب تاعك وتقول له لو سمحت وتفاوضه ويصير يبتزك ويعطيك مصاري. لا تعمل هيك، اعمل سكرين شوت ووجهك على الجرائم الإلكترونية. هذا أول إشي لازم تعمله، واحتفظ بكل الأدلة. وبتقدر كمان إنك حتى تبلغ عن على المنصة، هلا بيكون في عندك زر الإبلاغ عن إنه وجود مشكلة. بدك تبلغ بالإضافة إلى الشكوى اللي أنت بدك تقدمها لدى الجهات المختصة.
1: يعني أنت ضد الاستجابة قولا واحدا؟
2: أبدا، مجرد ما تم التهكير دايركت بتغير الباسورد، تعمل مصادقة ثنائية على على الحساب، وبتقدم الشكوى وبتاخذ كل الصور اللي احتفظت فيها على الجرائم الإلكترونية وبتم ملاحقتهم. كتير ناس تلاحقت وانجابت، فالإشي ما بيخوف، ما في داعي إننا نخاف. يعني هاي ملفاتك، وكون متأكد وحريص على إنه يعني الجهات المختصة هي حريصة أكتر منك على إنها ترجع لك حقك. وهون بيصفي دور المستشار، يعني أنت لازم بس يصير معك هذا الشيء دغري استشير محامي مختص، احكي له أنا تعرضت لهذا الشيء شو أعمل. ما بزبط أنا أتصرف بعشوائية عشان أرجع حقي، فبالتالي لازم نلجأ للجهات المختصة قولا واحدا.
1: تعرفي أنا عندي قاعدة بالابتزاز تحديدا، إذا دفعت رح تظل تدفع
2: طبعا،
1: ورح يرفعوا
2: طبعا
1: المبلغ، ومش صحيح. راح تخلص نهائيا
2: صحيح.
1: فبالتالي
2: مجرد الاستجابة الأولى خلص،
1: الاستجابة الأولى نعم، لأنه هم يعني عم بيعملوا خلينا نحكي تست عليك، انه هل انت من النوع اللي بتدفع ولا ما بتدفع، هل انت من النوع اللي
2: بتجروا اجرك
1: عيار دفعت عرفوا مين انت خلاص
2: صحيح.
1: نعم، هو هذا. شو من القصص اللي ممكن تكون ملفتة للنظر الواعي من خلال المجتمع؟
2: والله انا يعني انسى الاستشارات اللي بتجيني تمام، بس في حادثة يعني قبل تقريبا شهر، محل ذهب ما بدناش نذكر اسمه. نعم. يعني تعرضوا لنوع من انواع الاختراق، وناس اشتروا ذهب عن طريق الكليك تمام، من خلال رابط أوهمهم إنه تم إيداع المبلغ وإنه صار بحسابهم. لما راجعوا البنك يقول لك ما في حركة، الحركة مش موجودة.
1: عفوا، ودولهم الذهب توصيل يعني؟
2: ودولهم الذهب توصيل على البيت ودفعوا كليك وخلص، وبين إنه الكليك المبلغ تم إيداعه في الحساب. ولما راحوا بدهم يسحبوا المبلغ من البنك يقول لك البنك ما في حركة أصلا، ما تم إيداع المبلغ من أساسه. فالرسائل الوهمية اللي ببعتوها، وهذا اللي أنا بحكي لك عنه اللي اسمه الديب فيك، بخليك توصل لمرحلة إنك تصدق إنك عم بتشوف الإشي قدامك وهو حقيقي وهو مش صحيح. هذا هون برجع لوين؟ للهاكرز والناس اللي ماخذه دورات بتهكير الحسابات، صار يبعثوا رسائل بلاش صرنا نشتري كل شيء على بطاقات ناس عايشه برا الاردن وهم ما بيعرفوا اصلا انه تم الشراء على بطاقاتهم. الاشي تطور بطريقه غير طبيعيه وبطلنا قادرين نلحق على على على كميه التهكير والدخول غير المصرح فيه لحسابات الاشخاص. لهيك انا بضل اقول دائما انه احنا لازم نوصل لمرحله يكون في عندنا قانون وتشريع خاص بحمي كل هاي يعني الاشياء اللي ممكن نتعرض لها، زي انه نقدر نوصل بهاي السهوله ونوهم الاشخاص اللي قبالنا انه احنا اودعنا المبلغ لهون يعني وصارت عمليات شراء. يعني هذا مش شيء سهل
1: وانا متفاجئ يعني محل ذهب،
2: وانا نفسي كمختصه متفاجئه ما بالك المواطن العادي
1: يكون محل الذهب متمرس في موضوع المال.
2: شكرا.
1: وموضوع الحوالات
2: يعني
1: مين الناس متمرس اكثر منهم المعذره
2: صحيح
1: حتى تمر عليه شغله مثل هاي ويروح الذهب.
2: نعم.
1: طب شو في اشياء خلينا نقول لكل انسان بسمعنا يستفيد؟ يعني انت بتعتقدي انه اخطاء احنا بنمارسها بحياتنا اليوميه وفي غيرها، خلينا نحكي على هواتفنا او على الايباد او غيره او اجهزتنا وغيرنا يعني مبسوط على هاي الممارسات اذا مراقبنا وبده يصيدنا من خلالها واحنا شايفينها ممارسات عاديه.
2: هلا الاشي اللي انا بدي احكي يعني انه اذا في توصيات او اشياء معينه انا ما يعني بقول للشباب وللبنات وبالذات البنات. يعني
1: ليش البنات؟
2: أقول لك ليه؟ لأنه البنات فئة مستهدفة يعني. الشباب هلأ بتعرف أنت الجهل وقلة الوعي بتوصلنا لمرحلة أنه عدم استجابة البنت للطرف الآخر بتخليه يحاول أنه يبتزها ويستفزها، وهاي أكتر يعني الجرائم الإلكترونية الشائعة يعني صفى أكثر مما الواحد كنا نقول جرائم الدم والقدح والتحقير. بطلنا هلا صفينا وين؟ ابتزاز، احتيال، دخول غير مصرح فيه، سرقة بيانات، هيك صفت هلا القضايا. فبالتالي أنا بضلني أقول دائما ما تعطيش الباسورد تاعتك لحدا مين ما كان يكون، قد ما كانت درجة قرابتك منه بغض النظر أخوك صديقك واتفر، انت ما بتعرف مين عم بيفوت على اكاونتك. يمكن اخوك يكون عنده حسن نيه بس غير اخوك ممكن يكون برضه فاتح حسابك هو واخوك
1: يعني
2: في نفس الوقت.
1: من كلامك انه البنات يبدو انه البنات بيثقوا اكثر.
2: كيف يعني
1: بيثقوا بالغير؟
2: طبعا. ليه؟ لانه هلا صفى في شيء اسمه هندسه اجتماعيه بيخلوك انت تقتنع انك انت تعطيهم الباسورد ويعني ويفوتوا عليه وانت راضي ومبسوط بدون ما تبلغ
1: محض ارادتك
2: وانت بارادتك ما يعني مش مضطر انك يعني تقول في حدا سرق اكاونتي. بتكون البنت عارفه انها هي بمحض ارادتها اعطت الباسورد لسيم من الناس او الشخص الفلاني وفات وعمل على الغاء واتلاف وحذف وتغيير ونشر كل شيء بنشره على كيف. ولهيك ما حدا يعطي باسورد لحدا وما تحطوا لا اسمكم ولا تاريخ ميلادكم باسورد.
1: صحيح.
2: هذا شيء ضعيف وصار يمكن توقعه بكل سهوله.
1: صحيح. صحيح.
2: تمام. وما نستخدم كلمه مرور واحده يعني الباسورد للانستغرام وللفيسبوك ولا اغلب حساباتك واحد لأنه سهل صفة. مجرد ما أنا فتحت أول أكاونت رح أضطر أني أجرب على الأكاونت اللي بعده فتح على الأكاونت اللي بعده فتح، فهيك صفت حياتك كلياتها شو مفتوحة ومكشوفة أمام الجميع. وبرضه ما نبعث بياناتنا لا الشخصية ولا المالية لأي شخص أنا مش واثق فيه. ممكن يرن عليك شخص يقولك أنا موظف البنك الفلاني في مجال تبعت لي بس كشف مثلا إيش آخر حركة صارت عندك بس أغلبك لأنه مثلا النظام عندنا معطل. فأنت دغري بتقول موظف بنك
1: دقت عليك المعذرة. تعرفي هاي لازم نعيدها كل يوم. أقول لك ليش؟ على قد ما عدنا هذا الموضوع وحكينا فيه إنه لا تعطي وإنه هذا مش موظف بنك وحتى لو ظهر عندك رقم أرضي بيشبه رقم البنك الأسبوع الماضي لسه واحد أعطى وأنا يعني حكيت مع تلفون شخصي وجهته شو يعمل وراح منه 3,800 دينار. قلت له يا رجل هاي كل يوم بيحكوا فيها. قال لي والله العظيم قال لي المهنية اللي حكى فيها والطريقة والاحترافية
2: هذا صوته إنه يوهمك هاي الشطارة هون يوهمك إنه هو يعني شخص من جهة موثوقة يحمل صفة رسمية. فأنت شو بده يمنعك؟ انت بتقول موظف البنك بيحكي معي انا فهو حريص على حسابي فشو بتعمل؟ خلص بتعطيه كل بياناتك وبكون ما عندك مشكله.
1: حكيت له ما قدرت انك تحكي له مثلا لو سمحت ترجع لي كمان دقيقتين وخلال الدقيقتين هذول انك تتاكد او تعمل. قل لي طلعت يا ريت طلعت مني وصرت ماضي.
2: ما هو هيك الواحد لازم يفكر مرة ومرتين وثلاث. هلأ بطل الإشي زي أول، يعني صار العالم كله مفتوح على بعض. صحيح. وسهل جدا إنك توصل لحسابات أصدقائك، أشخاص حتى خارج البلاد. فياريت إنه ننتبه وما نشارك بياناتنا ولا نشارك أي إشي بخصنا مع أشخاص غير موثوقين أو جهات غير موثوقة، وما نحذف الأدلة إذا تعرضنا لأي نوع من أنواع الاختراق. نحتفظ بهاي الأدلة ونتوجه على الجهة المختصة، سواء كانت وحدة الجرائم الإلكترونية أو للمحكمة بشكل عام أو للمدعي العام، حتى أنا أحرك هاي الشكوى. وبقدر كمان بنفس الوقت ما ننسى أننا بنقدر كمان ناخد تعويض عن هذا الضرر، تعويض مادي والتعويض الآخر من الجهة الأخرى اللي هي الشكوى، اللي بناء عليها يتم معاقبة الشخص وحبسه ودفع غرامة، وحتى مرات بينحبس وبيدفع الغرامة كمان، مش بس يعني
1: تعويض بناء على قرار الحكم النهائي.
2: طبعا أكيد.
1: بتعرفي في خوف على أولادنا، يعني أنا بحكي لك شغلة للي بيسمعوني، الشباب والمراهقين، يعني هو ماسك التلفون، والله أنا بحكي لك بصراحة أنا برعب، بحكي لابني دير بالك تبعث شغلة ولا تستجيب بشغلة ولا تساوي شغلة. بحكي بابا ما عليك أنا واعي يعني، والكل بيحكي على فكرة بنفس الطريقة، وإحنا أحسن أن تأخذنا العزة بالإثم لما نتعرض لنصيحة. ثاني يوم تسمع اللي وقع كارثة معه.
2: صحيح.
1: فبالتالي أنا والله بخاف عليهم، يعني بتعرفي غرف دردشة وعم بيشبكوا مع ناس من كل العالم ومن من شرق آسيا ومن العالم كله، كمان بدي رسالة من خلالك. هلأ أولادنا مخترقين. أنا بحكي
2: أنا بقدر أحكي لك يعني إنه إحنا إذا بدنا نوجه الرسالة فمن باب أولى نوجهها للأهالي.
1: بالضبط.
2: لأنه الأهالي لازم، يعني أنا شخصيا بشيك على تليفون ابني قبل لا ينام وبشوف شو إيش اللي فتحه، إيش الأشياء اللي بيحضرها، شو الحسابات اللي فات عليها، لحتى أنا أكون عارفة ابني هل ممكن يتعرض لهذا النوع من الاختراقات، وهل هو ممكن لأنه غير واعي يقدر يعني بيكبس على روابط أو أشياء ممكن تصير حياتنا كلها مكشوفة عند الطرف الآخر. فلهيك الأهالي دورهم هو الأكبر، لأنه اسمهم مراهقين، ما يعني مش مسؤولين عن تصرفاتهم بشكل تام. فمشان هيك لازم احنا كأهالي نضلنا عندنا رقابة على أولادنا، وحتى مش بس رقابة، لازم نقعد معهم ونوعيهم ونقولهم انه بيت أسرارهم احنا، مش العالم الخارجي.
1: صحيح. صحيح.
2: ولا الفيسبوك. صحيح. ومش كل ما صار معي إشي أو صار معي موقف أروح أنزل على الفيسبوك وأكتب صارت معي الشغلة الفلاني.
1: وسيلة إعلام هو الفيسبوك.
2: شكرا. يعني وصفة خلص كل شخص بيعرف شو عم بيصير في حياتك، فصفة إيش سهل إنه أنا أتعرض للاختراق، بعرف هذا الشخص وين نقطة ضعفه وبلجأ لها.
1: طيب الفيسبوك تأخرنا عليك، وأيضا مالك أنس يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا تسنيم العدمات كل الاحترام والتقدير، أيضا ربا القاضي يسعد أوقاتك بكل خير، زكي أسعد أبو زكي كل الاحترام والتقدير، بتنسي عليك يا دكتور وبتشكرك على هاي المعلومات.
2: سعد مساكي.
1: طيب يمكن الشباب بيشيروا لي لوجود دقيقتين ثلاث، بارك الله فيك. طيب انتشار قضايا الابتزاز يبدو انه مع متزوجين ومتزوجات كمان، هل صحيح الكلام؟
2: نعم صحيح، ما في احد ما يعني هلا ما في حدا بيسلم، لا بنت ولا شاب. وكمان صفة هلا عادي البنات بيبتزوا الشباب كمان، مش بس
1: في قضايا زي هيك.
2: نعم كل يعني المحاكم لا تخلو من اي نوع من انواع قضايا الابتزاز، واغلبها هلا حتى لما تقول قدام الشباب تقولهم ما هو انتوا الفئه اللي بتخلي البنات يتعرضوا للابتزاز وانتوا اللي بتبتزوا البنات، يصير يقول لك هلا البنات هم صاروا اللي يبتزونا.
1: شو بدها مال؟
2: هلا الشاب بده هلا اغراض الشاب تختلف طبعا عن اغراض
1: المال، ممكن غيره
2: ممكن مال ممكن غيره. اما البنت شو بده يكون بدها منه؟ يا اما غايات الزواج، يا اما لغايات غايات ماديه او غايات مساعده، ما بتعرف شو بكون هدف البنت. بس موضوع الابتزاز هذا صار موضه موديل، اي حدا بده مصاري
1: والله غريب
2: بيرنوا
1: انه لانه انت موجوده باروقه المحاكم ومطلعه، ويبدو انه الرقم الاحصائي لقضايا الابتزاز بارتفاع،
2: ابتزاز واحتيال ودخول غير مصرح فيه وانتحال شخصيات يعني شو بيقولوا شو بتشتهي بتلاقي
1: بالمحاكم. المشكله عم بيقعوا ناس من عائلات محترمه، يعني بلحظة صغيرة ما شاف إلا دمر أسرة كاملة.
2: صحيح، لهيك كل واحد يكون عارف شو عم بيشارك ويدير باله على تليفونه. هون هيو هذا هو الدمار. نعم. هذا هو الدمار الشامل. فلازم ننتبه شو بنكبس وشو بنشارك. وللمرة الأخيرة بدي أوجه رسالتي للأهالي وأحكي لهم يا ريت نضلنا عم بنراقب أولادنا لحتى نحميهم من الخطر القادم، لأنه إحنا كل مالنا عم بنتطور بزيادة، وتطور هذا بوصلنا لأماكن مرات ما في رجعة منها.
1: طيب بنص دقيقة بقولوا إنه المبتز بالشرط يكون مجرم، إنه تعرض لموقف معين شاف الأمور مشت معه، الفكرة صارت
2: أخذها عادة.
1: هل صحيح ممكن يحصل
2: هيك؟ صحيح، بيكون عم بيستفيد ماديا من وراء هذا الابتزاز، فبيطلع دخل وهو قاعد في البيت وراء شاشة هالكمبيوتر، بقول لك الله رزقني شوية عقل زيادة عن غيري. هو يعني طبعا بيغتر، بقول لك الله رزقني شوية عقل، فبيقوم بيكمل ابتزاز والمصاري شغالة وهو قاعد في البيت.
1: خطوات الشيطان.
2: أيوه.
1: حتى يعني في القرآن الكريم ذكرت مش خطوة، خطوات، وبضل يمشي خطوة خطوة خطوة حتى بالأخير يصبح مجرم مع الأسف الشديد.
2: صحيح.
1: طيب شكرا لك، كل الاحترام. تفضلي حضرتك.
2: عفوا لك،
1: كل الاحترام. طيب انا بشكر الشباب اللي كانوا معنا بالاستوديو اليوم، ايضا عبد الرحمن ابو رياش وانس عربد وهاني السعايده، ضيفتنا الاستاذه صبا الديري المستشاره القانونيه في مجال الحوكمه والامن السبراني، كل الشكر لك على هذه.
2: اشكركم ويسعد مساكم جميعا.
1: مشاركه القيمه كريم، حقك علي. بشكر حبيبنا كريم ايضا مؤدي البرنامج. هذه تحيه مني انا محدثكم انس الطنطاوي، الى اللقاء.
3: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
9: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
10: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
11: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0799948-8000.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان، الأردن.
6: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي والمباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وكذلك على موقعها وقناتها عبر موقع اليوتيوب. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على خاتم الرسل سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا وزعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم واجعلنا في إثره وخطاه، عليه أزكى الصلوات. إخواننا الكرام من تتابعوننا وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الحلقة السابقة افتتاح الحديث عن سورة الإسراء، والآن نكمل الحديث مع سورة الإسراء أو عن سورة الإسراء. أقول سورة الإسراء جاء موقعها في قلب المصحف الشريف أو القرآن الكريم، كأنما يقول هذا الموقع لكل مسلم، فلتكن أرض الإسراء والمسجد الأقصى الذي كان مجمع الأنبياء ومنطلق رحلة الإسراء، وكأن هذا الموقع في القلب يقول لكل ذي لب وقلب وروح وهمة وعزيمة وشهامة، فليكن الأقصى وهو قبلتنا الأولى في سويداء القلب بل القلوب وصميم الروح ومكمن القوة والإرادة والعزيمة، وأن لا نقعد عن نصرته مهما كلفنا من ثمن، واستشهد في حمايته ألوف وألوف وصفوف في إثر صفوف. هذا المسجد الأقصى يا أبويا مجمع الأنبياء، من كان زعيمهم في ذلك اللقاء سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المسجد الكريم المبارك كان الصعود إلى رحلة المعراج. إذا منطلق رحلة المعراج ومنتهى رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. يا أيها الناس، هذا يضيع منا في دقائق، شيء لا يقبله عقل ولا ذمة ولا دين. على كل حال، إذا سبحان كثير من السور، يعني عدد من السور افتتح به سبح يسبح سبحان إلى آخره، سبح 13 سورة أو 13 مرة، آسف، سبحانه 14، يسبح سبحانك 9-18 مرة سبحان، وهكذا. ورود فرعون في السورة ما سره بسيطة، يزعم بنو إسرائيل دائما أنهم ضحايا فرعون القديم، إحنا فرعون يعني الأولاني وفرعون الأخير اللي هو هتلر، إحنا كنا العذاب على يد فرعون الأول وعلى يد فرعون الثاني، وهم الآن فرعون الثالث.
1: يا الله،
2: هكذا أفهم الآن السورة وسر هذه العلاقة. إذن ورود فرعون في السورة، سورة الإسراء،
1: الإسراء نعم،
2: ورد مرة، ما سره؟ أقول لأنه يزعم بنو إسرائيل دائما أنهم ضحايا فرعون القديم وفرعون الجديد الذي يعتبر اليهود المعاصرون أنهم ضحاياه، وهو هتلر ألمانيا، وفي الحقيقة والواقع هم فرعون هذا العصر. شافت رم البلدوزر هذا تحت أمرهم، واللي قبل منه تحت أمرهم، واللي قبل قبل اللي منه تحت أمرهم، مش عاوز أكمل لك من المسلسل، واللي حيجي حيكون تحت أمرهم. ليه؟ لأنهم ينجحون أو يرسبون من يترشح للرئاسة، أي 100 مليون، نحن ننجح من نشاء ونضعف من نشاء، خلاصته بما يملكون من ثروات وأموال وبنوك وأرصدة، وهم أرباب الربا في هذا العصر. مين اللي وراء الربا في العالم والبنوك وغيره؟ هم. ربنا تعالى بيقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وبنو إسرائيل هذه الأعصر هم فرعون هذا العصر. فرعون هذا الزمان باتكائهم على أموالهم من جهة، واعتمادهم دوما على قوة عالمية بريطانيا التي كانت عظمى أولا، شوف ربك رجعها دولة من الدرجة الثالثة. ثم وريثتها أمريكا، هذا البلدوزر اللي اسمه ترومبا، يعني هذا الحقيقة لسه أشرس من بريطانيا بكثير بكثير، وهي يعني بريطانيا فاقت، والآن هذه فاقت كل دول زمانها بريطانيا، والآن أمريكا فاقت كل دول التاريخ بهذا الزخم من المعدات ومن الطائرات ومن الصواريخ ومن الأموال إلى آخره، فاقت الدول العظمى بريطانيا وغير بريطانيا. والآية الكريمة وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يا سلام على القرآن، والله ولي المتقين. نحن من ولينا؟ لا أمريكا معنا ولا بريطانيا معنا ولا فرنسا معنا ولا إيطاليا ولا ألمانيا، كمل تقول ولا العرب، فمش مناسب يعني. على كل حال، لكن لاحظ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، طب والمتقين؟ مثل أهل غزة، والله ولي المتقين، إن تخلى القريب والبعيد الله لا يتخلى، الله يثبت والله ينصر سبحانه. نقف شوي عند قوله تعالى سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شوف هما حكاية سام ابن نوح، السامية واللا سامية، سامية واللا سامية، بلعبوا في الأشياء لعب، مين هو السامية؟ قال هذول أتباع سام ابن نوح، مين هو؟ قال لك يا سلام على القرآن، شوف القرآن، هم نسبوا أنفسهم إلى سام ابن نوح، وربنا بيقول لهم ذرية من حملنا مع نوح، أنتم مش أبناء نوح ولا أبناء سام بن نوح، أنتم ذرية من حملنا مع نوح. إخواني هذا فند كل دعواهم السامية ولا سامية، أنت سمزم وسمزم وأنت حكاية، بيلعبوا في العالم يا أبويا، والعالم للأسف بدون ثقافة ناضجة ثقافة واعية، كلهم تبع لبني إسرائيل، بقولوا الرب قال والتوراة قالت مش عارف إيه قال، خلاصة كله كان يضحك على الناس. وقضينا إلى، مش على بني إسرائيل،
1: إلى
2: قضينا إلى، يعني خبرا واصلا إليهم، لتفسدن في الأرض مرتين، في الأرض، في العالم، لا في العالم ولا 100 مرة، لكن في الأرض معناها إيه؟ ما يخصنا نحن،
1: الأرض في المقدسة،
2: بالضبط اللي نحن حراسها، نحن حماتها، نحن الذادة عنها والمدافعون عنها، المفترض يا أمة العرب. آهن واهن. وقضينا إلى بني إسرائيل، وليس على بني إسرائيل وإنما إلى، في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، مثل ما أنت شايف يعني ترامب البلدوزر يتودد لهم، أنا خدامكم، أنا عيوني لكم، إلزم حدك لك يعني، خليك ثقيل هيك، أنت ما شاء الله قد الفيل، فخليك على وزنك يعني، ليه تحوج نفسك إلى هؤلاء؟ الخلاصة شوف التعريض، نوح ذرية من حملنا مع نوح، أنت مش حتى ذرية نوح، لا ولا ابن نوح، لا ذرية من حملنا مع نوح، إذن دعوة سامية ولا سامية نزف القرآن نزفا بكلمتين، أنتم ذرية اللي كانوا مع نوح، لا علاقة لكم بابن نوح السامية. إخواني شاف القرآن يا أبوي بيعمل إيه؟ شفت الوعي القرآني بيعمل إيه؟ وإحنا للأسف تثقيف بالقرآن مش عم بيحصل، ينبغي أن نتثقف بالقرآن، هذا ينسف كل دعاوى المجرمين، بقص خبرهم تماما إذا كنا نريد أن نقاوم. كل القرآن عظيم، وهذه الآية تهدم كل دعاية لبني إسرائيل، وأنهم الساميون أي ذرية سام ابن نوح، أنتم شعب سام بميم مشددة يعني
1: سام.
2: فالقرآن بهذه الآية يصفعهم صفعة قاتلة تنهي كل دعاياتهم عن موضوع السامية ولا سامية، سمزم أنت سمزم ارحلوا، فهم بنص القرآن ذرية من حملهم نوح في السفينة، انتوا اولادهم مش معروفين هم اصلا حوش يعني ناس من الشارع لمهم وراح نقيهم على الفرازة ونوح اطلع اطلع اللي آمنوا وتبعوا والخلاصة يعني أبناء قوم نوح لأبناء سامي بن نوح. فانهدمت بهذه الآية مقولة السامية واللاسامية التي استخدموها أجيالا بتوسع هائل ودعاية ضخمة. إذن ماذا نقول بعد؟ ضحايا فرعون، إحنا ضحايا فرعون بنو إسرائيل. الحقيقة أنتم يعني ثرواتكم وأرصدتكم أرباب الربا أنتم الأذى للعالم كله.
1: تمام. نعم. نستأذنك دكتور بفاصل.
2: العفو.
1: ثم نواصل بعده إن شاء الله.
2: ماشي.
1: فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: روضه ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي. من الروضه وحتى التوجيه بخبره تزيد عن 45 عاما. نخبه من المعلمين واشراف اكاديمي يهتم بادق التفاصيل. اجبئها بالقرب من الدوريات الخارجيه. 06 534 3991 1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797 49 8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799 400 962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

أضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: حياك دائما،
0: أكرمكم الله. دكتور، نواصل في تفسير سورة آل عمران،
1: الآية
0: 39 بعد المئة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون.
1: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا، يا الله يمسح القرآن على الجراح فتبرد وتهدأ النفوس بعد أن كانت ثائرة قلقة مضطربة، تجي سكينة بالقرآن العظيم. ولا تهنوا، إياكم والضعف. إخواني، قد يثير بعض الناس الآن: غزة دمرت غزة، انتهت ما انتهتش. هذا كله تثبيط. ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني ولا تهنوا تضعفوا أمام القوة الطاغية الباغية هذه. ولا تحزنوا، أي على الشهداء وما دمر من البيوت والمنازل والمرافق إلى آخره. وأنتم الأعلون، يا الله. إخواني، هذا الإسلام يرفعكم يا ناس إلى عنان السماء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا الله، قال بقول لك القرآن القرآن لك الروح. إذا لم نتعلم القرآن ما في روح، أموات تمشي. يا رب عفوك. إيه يمسسكم قرح. نعم،
0: نستنى اتصال بعد إذنك ثم نواصل إن شاء الله.
1: مرحب.
0: الأخ فؤاد، تفضل أخي فؤاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله شيخنا، وحياك الله دكتورنا.
0: الله يحييك. مرحبا.
2: الله يفتح عليك شيخنا. سيدنا، هو سؤال واستفسار. الآن ما حصل في يوم 7 أكتوبر هو نفسه هذا اليوم يوم انتصار بإذن الله إن شاء الله، ونحن على يقين بأنه انتصار ونعلم ذلك. ولكن السؤال هو: كيف نلمس هذا الانتصار؟ كيف نلمسه وكيف نشعر به يعني ونحن نعرف أنه انتصار من الله عز وجل؟ فهو السؤال والاستفسار، يعني حتى هي المداخلة، أنه يعني نحن نعلم أنه اليهود لهم أمران. أمر أول شيء بأنه الأمر الاقتصادي بهمهم كثير، أمر الاقتصادي بهمهم كثير. والأمر الثاني الهجرة اليهود لفلسطين. الآن هجرة اليهود لفلسطين انتهت، الآن صار الهجرة العكسية من اليهود، يعني من أرض فلسطين لليهود لخارج فلسطين، صارت الهجرة العكسية. والأمر الاقتصادي انهار، وسمعة الكيان في الخارج انهار. فكيف نحن نلمس الانتصار ونحن نعلم أنه انتصار بإذن الله عز وجل؟
0: طيب،
2: فهذا هو السؤال الاستفساري.
0: ماشي ماشي الحال أخي فؤاد، أهلا وسهلا بك.
2: الله يجزيك الخير.
0: الله يحييك. أبو وسام، تفضل يا أبا وسام.
3: السلام عليكم دكتور العزيز.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور القامة الكبيرة دكتور أحمد نوفل.
1: يا الله يحييك.
0: يا مرحبا.
3: يعني أول شيء لا تأخذ كلامي في محمل أنه من نوع من الشماتة والاستهزام. يعني يتكلم الناس، وحصلتني آيات في سورة النساء من الآية 95 إلى الآية 100: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. يعني ما نشاهد الآن ما يحصل في غزة، وغزة الآن تركت لوحدها، وعاش أهل غزة وذاقوا مرارة الظلم والاستبداد والذبح والقتل وبشاعة القتل. يعني وأنا يعني استشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما كان مجتمع ضعيف، فالرسول مضطرا ذهب إلى المدينة وأنشأ مجتمع قوي ورجع فاتحا منتصرا في فتح مكة. فهل هذه الآيات يعني تنطبق على أهل غزة؟ لأنه يعني بدون تعليق، يعني لأنه ما نشاهده على مرأة ومسمع من العالم العربي الإسلامي قبل العالم المتحضر الذي يدعي الإنسانية، ونحن لا نحرك شاكلا. فأنا بقول يعني لماذا لأنه هاجر الأرض واسعة حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، من هذا المنطلق يعني أود منكم إجابة إن شاء الله.
0: تسمع الجواب، تسمع الجواب إن شاء الله. تمام. معي الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يجزيكم الخير جميعا.
0: يا مرحبا. الله يحييك.
4: سؤالي سيدي، عندما ذهب سيدنا موسى إلى الله سبحانه وتعالى 40 ليلة ورجع وكانوا متخذين العجل، وربنا سبحانه وتعالى حتى يتوب عليهم أمرهم أن يقتلوا أنفسهم.
0: نعم.
4: هلا أنا سمعت بعض التفاسير بأنهم يعني بسيدنا موسى صفهم صفين وأغمي على عيونهم وبعدين بلشوا يقتلوا بعضهم البعض، والعكس سمعت تفسير آخر أنه كان يعني اللي ظلوا مع سيدنا موسى ما عبدوا العجل هم اللي كانوا يقتلوا الذين عبدوا العجل، والتفسير يقول هذا سمعته يعني على إحدى المحطات بأن الذين قتلوا شهداء وأن الذين قتلوا عفي عنهم، وإن هاي النقطة الأولى. السؤال الثاني إنه فرعون لما قتل من أطفال بني إسرائيل قتل 70 يعني ذبح 70,000، فما مدى صحة هذه التفسير؟ وجزاكم الله كل خير.
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم.
0: تمام.
1: الله يحييك.
0: طيب الأخ فؤاد دكتور يسأل،
1: نعم،
0: يقول يعني حسب قناعتنا كما يقول هو أن يوم 7 أكتوبر بحد ذاته بهذا اليوم هو شكل انتصارا للقضية الفلسطينية إنجاز التعبير، لكن يقول في الوقت ذاته كيف نشعر بأنه هو انتصار؟ يعني هو بالنسبة له عنده قناعة أنه هذا انتصار، بس كيف نشعر بأنه انتصار؟ وحاول أن يسوق بعض الدلائل، يعني بيقول اليهود كانوا يعتمدون على الاقتصاد، الآن اقتصادهم تأثر سلبا بعد هذه الحرب، كانوا يعتمدون على الهجرة إلى فلسطين، اليوم الهجرة انتهت وأصبحت هجرة عكسية. ألا تشكل هذه النقاط يعني روافع لفكرة أن
1: المقاومة
0: منتصرة في هذا
1: الكلام؟ صحيح.
0: نعم.
1: أولا الذي كسبناه إخواني في العالم يفوق الخيال. أنتم طبعا في العالم العربي ما في مظاهرات لأنه احنا بنبني أوطان، الله أكبر، أوروبا كلها طالعة مظاهرات، أوروبا كلها وخاصة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ملايين في الشوارع. هذا مكسب وكلهم يناصرون قضيتنا. لاحظ أنت لما جاءوا يعني يريدون أن يدعموا غزة وقف لهم الصهاينة بالمرصاد واستعانوا بأمريكا وبغير أمريكا إلى آخره. إخواني ما كسبناه في هذه الحرب لا يقدر بذهب العالم، لا والله. خسرنا بيوتنا ماشي الحال، تبنا، عشنا في الخيام سنين طويلة، شو المشكل؟ وكنا نأكل وجبة في اليوم ولا كام. ذقنا من الجوع والبرد ألوانا، وشو اللي صار؟ ولا شيء الحمد لله تعالى، ولا شيء. عدت إخواني، هتعدي عن غزة الشدائد، لكن ضربت مثلا ألمانيا، كل مدن ألمانيا طلع مظاهرات دعما لغزة، فرنسا نفس الشيء، إيطاليا نفس الشيء، ما تعدش. قضيتنا أحييت في العالم، فقدنا شهداء نعم، وهذا عند الله أحسن من البقاء في الأرض. يعني الآن
0: جميل.
1: يحلقون في الجنات.
0: يعني هي دكتور بالنهاية زاوية النظر التي ينظر إليها الأشخاص هي التي تحدد فكرة النصر من الهزيمة. البعض دكتور ينظر من زاوية الجوانب المادية فقط، وبالتالي ينظر إلى أعداد الشهداء، ينظر إلى أعداد المباني المدمرة، ينظر إلى صور غزة قبل الحرب وبعد الحرب، فمن هذه الزاوية يخلص إلى نتيجة بأن ما حصل كان دمارا وهزيمة. من زاوية أخرى ينظر آخرون إلى موضوع ما تفضلت به، صورة العالم ليسوء وجوهكم، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فيجد أن هذه نقطة أو خطوة على طريق النصر. فهي زاوية النظر دكتور.
1: ماشي، خلينا نقارن حرب 67 اللي فيها عدة دول عربية.
0: نعم.
1: مش غزة المخيم، عدة دول عربية، مصر على رأس الهرم 100 مليون، مصر عملوا ايه؟ ولا شيء. اخذنا هزيمة بجلاجل كما يقولون، وغزة ما عندها جيش ولا دبابات ولا طيارات ولا مدفعية ولا طعام ولا ماء.
0: لا.
1: غزة صنعت معجزات يا أبويا. ما الذي جعل الناس، كل الناس طبعا العالم العربي مشغول ببناء الأوطان، نعذرهم الحقيقة، لكن العالم كله طالع مظاهرات، قال لي شغل الخلاصة.
0: طيب جميل. احنا سؤال أخ أبو وسام، سؤال متصل بهذا الموضوع، بيقول أنه يقرأ في القرآن الكريم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فخطر بباله بيقول يعني طيب يعني أنا أقرأ هذه الآيات وتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضاقت به الأرض وبصحابته الكرام خرج من مكة من موطنه إلى المدينة وبنى مجتمعا قويا، ثم عاد بعد عدة سنوات فاتحا إلى مكة منتصرا. بيقول بعد ما ذاق أهل غزة ما ذاقوا، هل يعني ينطبق عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني خليهم يريحوا لهم شوي ويطلعوا برا ويبنوا مجتمع ثم يعود
1: إخواني.
0: يعني هل من طبق على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يعني إسقاط حالة الهجرة النبوية؟
1: ما بينطبق.
0: نعم جميل.
1: يعني لو جات غزة تخش على مصر تقبلهم مصر ما تقبلهمش؟ لو جيت تروح حتى تانية ما تقبلهمش؟ ليه أمرمط نفسي أنا ويردني هنا هذا ويصدني هذا؟ ليه بقعد في وطني أقاتل حتى الموت، والموت حياة.
0: ثم دكتور يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة لم تكن دار إسلام، يعني كانت، أما الآن غزة هي دار إسلام ومسلمين وأصحاب الأرض هم، يعني وبالتالي إسقاط الحالة
1: أن تمد غزة الدول العربية.
0: صحيح صحيح.
1: مو العكس، يا غزة هاجروا، لا، يأتي المدد والدعم من كل العالم العربي والإسلامي لغزة، سلاحا، مدفعية، طيرانا، غذاء، دواء، بس العالم الإسلامي كله بتفرج قاعد. موقف سلبي ممض إخواني. لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح.
0: صحيح.
1: بعدين معاكم يعني أهاجر مين بيقبلني أصلا؟ منو؟
0: صحيح.
1: وقولي وقات الغوث يبعثوا لي والله خيام وبعثوا لي، لا أنا موت محلنا أحسن.
0: جميل. الأخ محمد يسأل دكتور عن يعني سؤالين. السؤال الأول يتعلق بقوله تعالى لبني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم بعد يعني الأربعين اللي غابها سيدنا موسى عليه السلام، عاد فكان الأمر الإلهي لقبول توبة بني إسرائيل قال فاقتلوا أنفسكم، فيسأل عن هذا المعنى لأنه قرأ تفاسير يعني متنوعة في ذلك، ومن ذلك أنه قرأ أنه من بقي مع سيدنا موسى مؤمنا قتل من لم يؤمنوا، بتالي هؤلاء شهداء وهؤلاء معفو عنهم، قرأ هذا يعني في التفاسير. ما التفسير الدقيق دكتور الذي تراه متوافقا مع روح النص بعيدا عن الإسرائيليين؟
1: يحتمل احتمالين.
0: نعم.
1: فاقتلوا أنفسكم ماديا.
0: نعم.
1: بمعنى واحد تخلف عن واجب المقاومة، واجب الجهاد إلى آخره، أو خذل نبيه ورسوله.
0: نعم.
1: يقتل نفسه، أو نقول تعبير مجازي فاقتلوا أنفسكم باللوم والعتاب لها وإعادة صناعتها وصياغتها من جديد بالإيمان بالثبات، فاقتلوا أنفسكم المهزومة.
0: نعم.
1: لتلد نفس جديدة، يعني معنى مجازي.
0: إذن المعنى المجازي
1: تقبل الوجهين،
0: الحقيقي والمجازي.
1: أي نعم.
0: طب الحقيقي دكتور هل ممكن
1: يقتل من ثبت من لم يثبت مثلا؟
0: أيوة أيوة
1: مثلا.
0: إذن وارد أيضا هذا يعني
1: محتمل.
0: نعم نعم.
1: تحتمل وجهين محتملين.
0: السؤال الآخر بيقول عن فرعون بأنه قرأ أنه قتل من يعني صبية بني إسرائيل حينما كان يقتل الأبناء ويستحي النساء، قتل من الأطفال ما يقارب 70,000. مدى دقة هذا؟
1: سوالف حصيدة هذه. أما أنه قتل، نعم,
0: نعم قتل
1: 70,000، يبقى هم كانوا 10 مليون. لا، بنو إسرائيل يمكن يكونوا عدة مئات. منين صارت عشرات ألوف اللي قتلهم فرعون؟ فرعون قتل ذبح أبنائهم 10, 20, 100, 200 بس.
0: نعم.
1: أما بالألوف هذا كلام غير صحيح،
0: وغالبا مصدره من الإسرائيليات يعني والله
1: هم يضخموا دائما.
0: نعم.
1: مثل ما قال عن الهولوكوست.
0: نعم.
1: الهولوكوست ابتزوا العالم بحكاية الهولوكوست، والله ما في منه هالكلام ولا عشر يدوب.
0: سبحان الله. نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله بعد إذنك، كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور. لدي مجموعة من الأسئلة عبر الفيسبوك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى أيضا: على قلبك لتكون من المنذرين في سورة الشعراء. سؤالي: أنزل القرآن الكريم على مسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوساطة سيدنا جبريل عليه السلام كلاما، لماذا قال تعالى على قلبك؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: القرآن أنزل على القلب، يعني هو القلب، الكائنون كلها، والعقل من ضمن القلب، اللي هي هذه جوهرة الإنسان يعني. فالقرآن نزل على هذه، يعني كيف مدرج الطائرة بنزل في محل معد لهذا. فالقلب هو المستعد لاستقبال،
0: وكذلك الأذن الواعية، يعني الأذن الواعية يعني وعيها في قلبها يعني. قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
1: فأنزله القلب، أغلى ما في الإنسان القلب. نعم. ولذلك نزلت هذه الجواهر القرآنية على جوهرة القلب.
0: جميل.
1: مباشرة. جميل. يعني
0: معي اتصال دكتور من الأخ معن. تفضل أخي معن.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أجمل تحياتي للدكتور بشار.
0: الله يكرمك. يا مرحبا.
2: للدكتور أحمد نوافي، ما شاء الله صح لسانه، كلامه جميل، كلامه جوهري.
0: الله يكرمك. تفضل أخ معن، لأنه عندي اتصالات إذا تكرمت علي. نعم. باختصار إذا سمحت.
2: نعم باختصار. طبعا سؤالي: ماذا نعني بالتضحية؟ وما هي أهميتها في أمور حياتنا؟
0: إيش هي عفوا؟ التضحية؟
2: التضحية ما معناها؟ وما هي أهميتها في أمور حياتنا اليومية؟ لقوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم، يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله. أهلا أخي معنا الأخ عمر. تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية دكتورنا الحبيب.
0: عافاكم الله، يا مرحبا.
3: الله يكرمك دكتور. إذا في ممكن نسأل مولانا السؤال.
0: يسمعك.
3: الله يكرمك سيدي. في سمعت يعني بشيء اسمه علم المناسبات القرآن الكريم، ويعني في يعني علم المناسبات في شيء في يعني مناسبة الآية مع الآية ومناسبة السورة مع السورة. الآن في يعني مثال عن المناسبة الآية مع الآية، إنه ذكر آيات الصلاة وبعدها آيات الطلاق أو العكس، مش عارف.
0: نعم.
3: يعني يقال إنه علاقة هاي الآية بهاي الآية إنه من صحت صلاته صح طلاقه. هل هذا الكلام يعني صحيح؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. ولا يهمك أخي عمر. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الأخ معن يعني إن شاء الله أنا أكون فهمت سؤاله، يسأل يعني ما المقصود بالتضحية، يعني وكيف نستفيد منها في الحياة، واستشهد بآية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. وكأنه يعني قصد أنه الجهاد وهو شكل من أشكال التضحية هو التجارة التي تنجي من عذاب أليم. كيف نفهم التضحية دكتور حسب سؤال الأخ معن؟ يعني
1: والله هو شرع بعين.
0: نعم. هو أجاب السؤال
1: وكان شرعه وعرضه موفقا.
0: نعم.
1: فلا نزيد عليه.
0: جميل. الأخ عمر بيقول: سمع أن هنالك علما في القرآن الكريم يسمى علم المناسبات، بمعنى أن يعني مناسبات السور المتجاورة أو مناسبات الآيات المتجاورة، وكأنه علم العلاقات بين الآيات. فذكر مثالا آيات تتحدث عن الصلاة في سورة البقرة، جاء بعدها آيات تتحدث عن الطلاق أو العكس، فيقول استنتج منها أن هنالك علاقة أو مناسبة بين هذه الآيات، أنه من صحت صلاته صح طلاقه أو ما إلى ذلك. ما رأيك يا دكتور بهذا الكلام؟
1: لا، هو القطع عن القرآن مبني على التناسق.
0: نعم.
1: والترابط والتواثق.
0: نعم.
1: الآيات يعني حزمة مرموطة بعضها. نعم. بأوثق العرى والروابط.
0: نعم.
1: فالقرآن ميزته هذا الترابط، مش مفكك.
0: نعم.
1: ومعجز في هذه الناحية.
0: نعم.
1: بس يعني كيف نفهم؟
0: إذن المناسبات موجودة دكتور. تمام. والعلاقات موجودة، لكن ربما تفسير هذه العلاقات، يفسر البعض هذه العلاقات تفسيرا صحيحا وربما تفسيرا بعيدا.
1: اللي تفسر تفسير بعيد هذا،
0: نعم يعني
1: عراي العراقيين صوته.
0: لا، القصد أن دكتور التفسير البعيد لا يلغي وجود المناسبات.
1: صحيح.
0: جميل.
1: صحيح.
0: جميل.
1: لكن قد يكون متكلفا.
0: أيوه، هذا المقصود. نعم.
1: مثلا.
0: نعم. جميل جميل.
1: أخواني، المناسبات قطعا موجودة.
0: نعم.
1: ما بين الآية والآية، ما بين السورة والسورة.
0: نعم.
1: قطعا النسق موجود.
0: وشبكة علاقات كما تفضلت.
1: الله يحييك.
0: الله يكرمك يا دكتور وبارك فيك. في معنى اتصال ولا لا؟ طيب، واصل في أسئلة الإخوة عبر الفيسبوك. الأخ قاسم حاطب، إذا قرأت الاسم صحيح، بيقول السلام عليكم.
1: عليكم.
0: سؤالان إذا تكرمتم. الأول، قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لماذا قال عز وجل يخافا ويقيم بألف المثنى أو ألف التثنية الاثنين، ولم يقل تخاف وتقيم بصيغة المؤنث؟ لأن الزوجة هي التي ستطلب الخلع وتفتدي نفسها، وليس الزوج الذي سيفتدي نفسه.
1: اللي العلاقة بين اثنين
0: دكتور، الآية تتكلم عن

0: هذا الذي استغرق.
1: يعني هي تريد أن تخلص بأي ثمن. أنا دفعت مهر وتكلف في الزواج آلاف الدنانير، يعني كل هذا وتطلب الطلاق الآن فتشتري حريتها. أنا متنازلك عن المتأخر.
0: لكن هذه ليست مخالعة دكتور. المخالعة مش بس تتنازل عن المتأخر وترجع له كمان المتقدم وترجع له ما. الآية هنا دكتور تحدثت عن ما تفضلت به، أنها تنازلت مثلا عن حقوقها وافتدت نفسها. وهذه ليست مخالعة، ولا هذا بالعادة يتم بالاتفاق بين الطرفين. يعني حتى في المحاكم يسمى الطلاق مقابل إبراء، فبالتالي الطرفين هم اللي بيتفقوا عليه. يعني لذلك كان
1: حل مشكل
0: بضمير التثنية. نعم. السؤال الآخر بيقول: ولماذا قال عز وجل يخاف بالمثنى عن الزوج والزوجة ثم قال خفتم بالجمع في نهاية السورة؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. ليش فإن خفتم؟
1: أرجع للمجتمع.
0: نعم.
1: وللعقول يعني المتينة في الفهم في المجتمع، إن قد تكون مشكلة أعقد من أن نبسطها ب.
0: وأحيانا دكتور الأفراد من العائلتين يتدخلون للحل، فصفي في هنالك مجموع في هذه صحيح. المسألة. نعم
1: صحيح. إن رجعنا للمجتمع.
0: نعم جميل جميل.
1: منتهى البساطة يعني.
0: جميل أكرمكم الله. السؤال صحيح. الثاني للأخ قاسم يقول: قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما وجه الاختلاف بين بعد ومع وبين عسر والعسر؟
1: سؤال جميل والله.
0: نعم.
1: إن مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا ممكن أن تكون حالة فردية، ممكن أن تكون حالة مجتمعية، يعني قد تكون بلد بأكملها تمر بعسر، يعني مر بينها بهالحياة عسر على الجميع.
0: نعم.
1: على البلد، على الوطن، على الدولة كلها، إما لحرب وإما لخلاف داخلي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا، يعني هو القانون أصلا هكذا.
0: نعم. هو دكتور في لما ذكرت الآية الكريمة إن مع العسر يسرا مرتين ذكرت كقاعدة عامة، لكن في موضع سيجعل الله بعد عسر يسرا كان الحديث بعد الحديث عن الزواج والطلاق وعن الإنفاق لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني فالموضوع له علاقة بدائرة أضيق ربما، فإن مع العسر يسرا هي الدائرة الأوسع والله أعلم.
1: لأنه هذا كرم الإله سبحانه.
0: نعم.
1: إن مع العسر يسرا مقترن به.
0: نعم.
1: فإذا جاء العسر اليسر بيجي معه.
0: نعم.
1: يعني مولانا من رحمته بالعباد يمتحن بالعسر ولكنه
0: يخفف باليسر. نعم
1: باليسر.
0: نعم جميل جميل أكرمكم الله دكتور.
1: الله
0: حي. الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة
1: السلام.
0: الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. هل السيئات يذهبن الحسنات؟
1: ليش لا؟ ليش لا؟ لكن من كرم الإله بيخلي الحسنات دائما متفوقة. إذا كان السيئة بالواحدة الحسنة بعشرة.
0: نعم.
1: من حيث المبدأ نعم.
0: نعم.
1: هل تذهب السيئة بالحسنة؟ نعم.
0: نعم.
1: تذهب الحسنة بالسيئة؟ نعم. لكن مش بنفس الحسبة.
0: نعم.
1: بس.
0: جميل. يعني هو دكتور أيضا الإشارة النبوية لحديث المفلس يدل على هذا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج
1: وقد شتم هذا
0: وشتم هذا وبالتالي يعطى هذا من حسناته، وبالتالي السيئات اللواتي يأكلن الحسنات حسب مفهوم الحديث وما يتعلق بحقوق العباد، لكن ربما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فالله يعفو ويتجاوز، هذا من كرمه سبحانه وتعالى.
1: وكذلك إن شاء الله.
0: أكرمكم الله دكتور. عندي والله مجموعة أسئلة أخرى لكن يعني باقي دقيقتين للموجز، فالإخوة الكرام ياريت يكرروا الأسئلة في المرة القادمة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم ويتقبل الطاعات إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدجور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بهذه الإطلالات الطيبة المباركة التي دائما تستمعون إلينا فيها عبر أثير إذاعتنا إذاعة حياة فم، وتشاهدوننا أيضا عبر تلفزيون حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي علاقتنا مع القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة بعنوانه الذي اعتدتموه، فلنحيا مع القرآن. داعين الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن وبالقرآن لله سبحانه وتعالى، حتى ننصبغ بأخلاق القرآن وبقيم القرآن وبمعاني القرآن. أرحب بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين ومتابعينا أيضا ومشاهدينا على تلفزيون حياة، ويصحبنا في حلقتنا لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الأخ الكريم محمود فتحي، ومن التلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وأيضا من المتابعة والتنسيق أخونا عبد الله دعجة. ونترك لكم هذه المساحة كما عودناكم، مساحة مفتوحة لمشاركاتكم وتأملاتكم وتدبراتكم ونظركم، لتشاركونا ما نقف معكم به مع سور القرآن الكريم. سورتنا اليوم أيها الأحباب هي سورة النور، وسورة النور اسمها وعنوانها وموضوعاتها وقضاياها التي عالجتها تدل عليها، لذلك يعني جعلنا عنوان حلقتنا اليوم كيف نستطيع أن نصنع مجتمعا من النور. كيف استطاعت هذه السورة الكريمة أن تصنع مجتمعا من النور؟ كيف يستطيع القرآن الكريم أن يصنع مجتمعا من النور على مستوى الأفراد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع؟ نحن شايفين اليوم وفي هذه المرحلة اللي احنا بنعيشها التحديات الكبيرة اللي بتواجه مجتمعاتنا في قيمها وأخلاقها وسلوكياتها وكثير من القضايا التي تمر بها. نحن شايفين اليوم على مستوى الأسرة التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا في علاقات الزوجين بعضهما ببعض، في علاقة الأبناء مع بعضهم مع الأباء والأمهات، في طرائق التربية، في وسائل التربية، في حل الخلافات والمشاكل. اليوم عندنا تحدي كبير أيضا على مستوى أفرادنا، وهو في كل وقت، لكن تحدياتنا في هذا الزمن لا شك أنها كثيرة. على مستوى أبنائنا وبناتنا، كيف يغضون بصرهم، كيف يحفظون فروجهم، كيف يحفظون ألسنتهم، كيف نقاوم الشائعات. أخطر شيء يواجهنا في مجتمعنا في هذه الأيام مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، مع كثرتها، مع سهولة التعامل معها، قديش اليوم بنواجه نحن تحدي كبير مع نقل الأخبار ونشر الأخبار بغض النظر عن التوثق منها، عدم التوثق منها، نشر شائعات، عدم نشر شائعات. كل هذه المعاني حقيقة تحديات كبيرة نحن بنعيشها. يا ترى كيف استطاعت سورة النور أن تعطينا إجابات واضحة محددة منضبطة؟ تربينا هذه السورة ونربي أنفسنا من خلالها على أن نعد أنفسنا أناسا صالحين وأفرادا مؤهلين لهذا النور، وأن نعد أسرنا على هذا المنهج، منهج النور في القرآن الكريم. ولذلك السورة دخلت معنا في كل التفصيلات، دخلت في العلاقة ما بين الزوجين، دخلت في الشائعات التي تكون ما بين الزوجين والاتهامات التي تكون ما بين الزوجين، حتى في اتهام الزوج لزوجته، حتى فيما لو اتهمت زوجتك كيف تواجه الأمر، حتى في العلاقات ما بين الأبناء في الاستئذان والدخول والتعامل، حتى في الزينة وأحكام الزينة ومتعلقات الزينة، تكلمت حتى في شأن الطعام والأكل الجماعي المشترك، المختلط غير المختلط. تخيلوا يا جماعة، القرآن تشريع واقعي، القرآن تشريع يعطينا كيف يمكن أن نتعامل مع مسارات حياتنا. هذه قضايا مهمة ورائعة، وأنا أعلم كما عودناكم دائما إنه لو أردنا أن نأخذ سورة لنعيش بكل ما فيها من معاني وقضايا نحتاج لعشرات الحلقات، لكن منهجنا وطريقتنا في هذه الحلقات وفي البرنامج إنه في كل مرة نطرح سورة معينة وننظر كيف تفاعلكم معها، كيف تعيشون آياتها، كيف تعيشون قيمها، كيف تعيشون المعاني التي جاءت في هذه السورة، وما هي الآيات التي أثرت فيكم. يعني أكيد كل اللي بيستمع لنا الآن قرأ هذه السورة ومرت به آيات كثيرة، يمكن واحد وقف عند قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولفتت انتباهه هذه الآية وقرأها، يمكن واحد آخر يقول لك والله أنا لفت انتباهي مطلع السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، طب ليه من البداية يجي هذا الخطاب القرآني؟ ممكن واحد آخر يقول لك أنا لفت انتباهي فيها آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ممتاز، هذه المساحة التي نريدها يا أحبابنا ويا إخواننا هي مساحة المشاركة، المساحة الحرة لكم إن شاء الله تعالى أن ننظر كيف نعكس ما في هذه السورة من قيم وأخلاق في واقعنا وفي حياتنا. إذن مقدمة سريعة، نعيد الترحاب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقتنا نافعة ومفيدة، ونذكر بأرقام هواتفنا حتى يكون التواصل بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى تواصلا مفتوحا على أرقام هواتفنا 06-516-2020 و06-516-5020 و516-4020 و516-2060. نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة التي تأتيكم مباشرة من الساعة 3 إلى 4 على الهواء، وتعاد أيضا في الساعة 9 مساء. طيب يا كرام، عرفنا إذن السورة اللي معنا سورة النور، هذه السورة نحفظها، هذه السورة نقرأها، هذه السورة نرددها، هذه السورة تتعلق فيها تفصيلات وأحكام كثيرة مما هي في شؤون حياتنا. ولو شئت صدقا، يعني كنت أنا بجهز في بالي أفكار للحلقة، قلت لو إني أنا طلعت وأردت أن أسجل الرسائل اللي بتعطيني هذه السورة، جمعت ما يزيد عن تقريبا 50 رسالة أساسية رئيسية بتهمنا في حياتنا، رسائل أنت توجهها لنفسك، أنت تعيشها، أنت تتفاعل معها، وهذه الرسائل من السورة مباشرة. ولعل أول ما تبادرنا به هذه السورة، أول شيء بتعطينا إياه بتقولنا يا جماعة انظروا، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، لأنك يجب أن تعرف أيها المؤمن من البداية أن الانقياد لأمر الله واجب. يعني اليوم موضوع الأخلاق وموضوع القيم وموضوع الأحكام يا جماعة ليست مسألة اختيارية، بمعنى اختيارية يعني إن شئت أن تترك أو لا أو أن تفعل فكما تريد، ولا شك أنها تكليف، يعني أنت بيدك أن تقوم أو أن لا تقوم، لكن لا يعني أن عندك الاختيار أن تفعل أو أن لا تفعل أنه سواء إن فعلت أو لم تفعل. لا، من البداية ربنا يقول سورة أنزلناها، ولما يقول لك سورة يعني محددة معلمة، يعني أحكام واضحة منضبطة. أنزلناها مصدرها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. أنزلناها وفرضناها، الأمر مفروض علينا. اليوم لما بدي أجي أتدبر أنا وياكم هذه السورة ونأخذ منها القيم والأخلاق والمعاني، لازم نفهم على إنها قضايا مفروضة، قضايا تهم المجتمع، تهم الأسرة، تهم الفرد، لابد أن ننضبط بها وأن نعيشها وأن نحياها. تعالوا خلينا نشوف مشاركاتكم، ونأخذ أولا أختنا سوزان وننظر كيف موقع هذا السورة في حياتها، سورة النور. سوزان السلام عليكم. طيب نعيد مرة ثانية الاتصال، ما في مشكلة، نذكر بأرقام هواتفنا على 516-2020 و516-5020 و516-4020 و516-2060. إذن هذه النقطة الأولى، الرسالة الأولى يا جماعة، اليوم لما نحن نتكلم بالأخلاق والقيم لازم نفهم على أنها أحكام شرعية، وقلناها أكثر من مرة، الصدق واجب، الكذب حرام، هذه مسائل معروفة وقيس عليها كل الأحكام، ليست طرفا، ليست زيادة، ليست زينة. اليوم ما بصير إنه نحن نزين أبنائنا بالأخلاق من باب إنها زينة، يعني شاءوا أن يأخذوا بها أو يتركوها، لا، هي أحكام إلزامية يجب أن يلتزموا بها. عادت لنا سوزان، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: الصوت منخفض سوزان، تعلينا إياه، الله يكرمك يا رب.
0: بداية هنالك في وسائل وقائية في عدم اتباع الشيطان، يعني لبناء الأسرة المسلمة، اللي هي تبدأ أولا بغض البصر.
1: ممتاز.
0: الأمر يعني بغض البصر للمؤمنين وللمؤمنات، يعني لن تقولوا للإناث بداية. النقطة الثانية اللي هي الاستئذان سواء انه بشكل عام يعني الدخول البيت وحفظ الاعراض.
1: جميل.
0: نقطه ثانيه في عندي التادب في التعامل في النداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، وهذا يقودنا يعني انه ما ينادوا مباشره الا يا رسول الله يا نبي الله وليس من وراء الحجرات، فهذا يقودنا يعني العبره منه انه نحن نحترم الشيخ شيختنا او شيخنا يعني في المخاطبه له، يعني ونميزه يعني عن غيره يعني قصدي.
1: جميل.
0: مش زي مثلا واحد زميل او شيء. بس نقطه اخيره.
1: تفضلي.
0: يعني ممكن انا اعتبرها هو الواحد ياخذ شعار في الايه وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم.
1: بلى.
0: يعني هنا من الجزاء من جنس العمل، يعني اذا احنا سامحنا غيرنا او تغاضينا يعني وربنا سبحانه وتعالى هو كمان بيغفر لنا بالمقابل. يعني احنا
1: جميل رائع. ربنا هو اشكرك سوزان. كثير معاني ذكرتها قمة في الروعة والأهمية أكثر من شيء. يعني شوفوا، هي لفت انتباهها مثلا ما جاء في هذه السورة من الحادثة التي تتكلم عن موقف أبي بكر من غلام مصطح بن أثاثة لما أقسم أن لا ينفق عليه، ثم جاء قوله سبحانه وتعالى، مع أنه تخيلوا الموقف تعرفونه، عائشة متهمة التي هي ابنة أبي بكر رضي الله عنهما وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فعل أبو بكر ما فعل في ما هو واقع بشري طبيعي طبعا معه حق، يعني قال لك واحد أنا بنفق عليه وبعطيه وأحسن إليه ثم هو يسيء إليه، خلاص أنا لا أريد أن أسيء إليه لكنني سأقطع عنه الخير، ومع ذلك ربنا يوجهه ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يعني لا يتمنع أهل الخير والفضل أن يؤتوا وأن يعطوا الفقراء وذوي القربى، لا يتمنعوا حتى لو حصل أن منهم إساءة. الشاهد، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى طبعا نحب أن يغفر الله لنا، نحب أن يصفح ربنا عنا، نحب أن يتجاوز عن سيئاتنا. هذه رسالة غاية في الروعة، من المواقف اللي جاءت فعلا السورة تعززها. واليوم لو جينا نعكسها في واقع حياتنا يا جماعة، تعرفوا أكثر وأخطر شيء إنك أنت الإنسان إنك تكون حقود. طبعا حاشا لأي واحد من اللي قرأنا عنهم في هذه الحادثة أنه كان بهذا الشكل، لكن اليوم لما نيجي نحن على واقعنا، إذا اختلف الرجل مع زوجته في موقف معين وأساءت إليه، قد يبقى يذكر هذا الأمر ولا ينساه ويحقد عليها ويذكرها فيه. العكس تماما، قد يكون أحيانا يصدر من الرجل موقف معين قاصد غير قاصد، رجع عنه، تاب عنه، تعذر لها عنه، لم يتعذر، ستبقى تستحضر هذا الموقف وهذا المشهد ويبقى أمامها وتعامل زوجها من خلاله. طب ما بنفع، يعني لا مقبول منك أنت ولا مقبول منك أنت. يا جماعة، الحياة مبناها على التسامح، الحياة مبناها على الصفح، الحياة مبناها على الإحسان، الحياة مبناها على أن يغفر بعضنا لبعض، أن نتجاوز عن زلاتنا. التغافل في الحياة عموما، التغافل كل الخلق، بديش أقول بس نصف الخلق. التغافل، إيه معنى التغافل؟ مش معنى أنك تكون أنت أهبل البعيد ولا مغفل، لا، كما قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه المتغابي. يعني الإنسان اللي بتجاوز عن كثير من الأشياء، بيغفل عن أنه ينتبه للتفصيلات، وبيغفل عن أنه يدقق وراء كثير من الأمور. ما اليوم المشاكل اللي بتيجي بين الأزواج بنلاقي أنها تدقيق على أمور. لاحظوا، ما بلاش حد يفهمنا الآن يقول لك معناته خلاص نحن نمشي حياتنا سبهللة، يعني هو ما يسأل وهي ما تسأل ويتصرفوا زي ما بدهم. لا يا جماعة، هو لازم نحن حتى المقبلين على الزواج بيسألوا في تفصيلات ودقائق وبيفهموا كل الأمور التي ينبغي أن تكون فيما بينهم، لكن في مساحة من الرضا والقبول، مساحة من التجاوز عن بعض الأخطاء، مساحة من التجاوز عن بعض المواقف، بشرط أن لا تكبر وأن لا تؤثر على مسارات الحياة. ثم إذا بدأت الحياة فيما بينهما، التغافل هو سيد الأخلاق بينهما. ليس معناها أن نسكت على غش، ليس معناها أن نسكت على أخطاء، ليس معناها أن نتجاوز الإهانات والإساءات التي تكون ما بين الزوجين، لكن القصد أن يكون التغافل سيد العلاقة فيما بينهما، وهذا يؤدي إلى أن لا ندقق على كثير من التصرفات التي تصدر سريعا وبدون قصد ونتيجة انفعال مثلا، ولا نتيجة تغير المزاج عند الزوجة الذي يحدث كثيرا لسبب أحوال كثيرة، ضغوط العمل والشغل والبيت والشغل برا والحالة الجسدية التي تصيبها وغير ذلك، أو اللي يكون عند الزوج. التغافل غاية في الأهمية، وليعفوا وليصفحوا، هنا الدعوة اللي جاءت في الآية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، العفو والصفح هو سيد في العلاقة ما بين الزوجين، هذا معنى مهم جدا. لكن قبله أشارت أيضا أختنا سوزان إلى نقطة مهمة ما بنقدر نتجاوزها، إن السورة من البداية، هذه سورة سورة النور، بيّنت لنا كيف هي مقومات بناء العلاقة الأسرية ما بين الزوجين. يا جماعة، ما هي السورة سورة النور وبدها تنتج إلنا مجتمع نور، وبدها تنتج إلنا أسرة من النور، وبدها تنتج إلنا أشخاص من النور. طب إيه اللي حتركز عليه السورة؟ قطعا حتركز على موضوع العلاقات ما بين الزوجين، حتركز على موضوع غض البصر، حتركز على موضوع الاستئذان، حتركز على موضوع الزينة. طب ليه؟ طب وحتركز على أنه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني هي تدعو إلى التزويج. ترى بالمناسبة لو أخذنا من هذه الآية جزئية، وأنا أذكر بالهواتف حتى ما أطيل على المتصلين، ماشي حذكر بالنقطة، لكن أخذ أخونا معن. السلام عليكم يا معن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور معن محافظة، طبعا بحييك دكتور سليمان.
1: الله يسعدك.
2: يعني حلقة رائعة مميزة ما شاء الله عليها، ويعني إبداع وتألق.
1: الله يحفظك يا رب.
2: ويعني صحيح إن القرآن الكريم علمنا كل شيء، علمنا
1: الحمد لله،
2: علمنا يعني المودة، علمنا الرحمة، علمنا التعاون، علمنا التسامح، علمنا الصبر في مواقف الشدة. لكن بعد عودة سرج بسم الله الرحيم، يقول الله عز وجل: ومن آيات خلق من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك يجب علينا أن نتحرر هذه المودة والمحبة والرحمة، لأنه هي حياتنا وحياة أيضا المرضين، وحتى أساس بناء الزواج هي المودة والرحمة. طبعا أهم شيء. ولكن أنا سؤالي الأصيل، ما هو مفهوم الصبر وما أنواع الصبر وما يعني أنواع الصبر وأفضلها عند الله عز وجل بالنسبة للصبر؟
1: بارك الله فيك يا أخ معن، جزاك الله خير على اتصالك وأشكرك. ويعني المعنى اللي ذكره أخونا معن، ترى هذا جزء من حديث القرآن عن بناء الأسرة ومتعلقاتها. نحن مركزين اليوم على سورة النور لأن هي موضوعنا، بدنا النظر والتأمل والتدبر وناخذ هذه المساحة الحرة احنا وياكم من سورة النور. لكن مثل ما ذكر أخونا معن، لو جينا نتكلم على مستوى القرآن الكريم فيما وجهنا إليه من قواعد وأسس في بناء الأسرة، والله هذا برنامج لحاله. يعني أنت اليوم لما بدك تعالج كيف أسس القرآن الكريم الأسرة المسلمة وما هي المقومات التي تقوم عليها، وكيف يتعامل بعضهم مع بعض، كيف يحلون مشكلاتهم، كيف يديرون حياتهم حتى في الجانب المادي، حتى في الجانب المالي، حتى في هذه الجوانب، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. لكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأقل في كل حلقة أن نتناول جزئية من هذه الجزئيات. واليوم سورة النور اللي معنا بدنا تتفاعلوا فيها مع القضايا والمعاني التي تتصل بها هي على وجه الخصوص. ولذلك يعني أخونا معن سريعا أحيله إلى كثير من يعني مشايخنا وعلمائنا الذين تكلموا عن الصبر على المرض والصبر على الفقد والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، يتكلم العلماء في كثير من أنواع الصبر هذه. بارك الله فيك أخي معن. طيب أرقام هواتفنا إذن 516-2020 و 516 50-20 و 516 40-20 و 516 20-60، وحديثنا عن سورة النور كيف تبني لنا هذا المجتمع. وقلنا الآن نحن بدأنا يعني بحكم اتصال أختنا سوزان لما وجهتنا إلى فكرة مهمة جدا، فكرة التسامح اللي لازم نعيشها اليوم في مجتمعاتنا. والدكتور الله يجزيه الخير، معليش ناخذ بعض الـ يعني المشاركات على الفيس. الدكتور معن محافظة بيسأل إنه ما أهمية التسامح في حياتنا اليومية؟ والله الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه حياتنا هو التسامح. يا جماعة تخيل، تخيل أنك تزيل هذا التسامح فيما بيننا، كيف سيكون أو تكون علاقتنا بعضنا ببعض؟ كيف سيكون تعاملنا في إذا فهمنا بعض فهما خاطئا؟ طيب مين منا ممكن ما يخطئ؟ يعني أي واحد فينا الآن بيستمع لنا بتوقع نفسك أن لا تخطئ مع نفسك أو مع ابنك أو مع أبيك أو مع أمك أو مع صديقك أو مع رجل في الشارع؟ مستحيل، ما في إنسان إلا وأنه يقع في خطأ حتى مع نفسك. نعم قلنا ممكن تخطئ أنت مع نفسك. تخيل لو لم تسامح نفسك ستجلد ذاتك، وبالتالي ستبقى في دائرة اللوم والعتب وستثبط نفسك حتى عن العمل. تخيل لو لم تسامح غيرك ممن أخطأ معك ستفقد كل علاقاتك. طب خذ الصورة المقابلة، أنت في علاقتك مع الناس لو لم يسامحوك هل سيبقى لك صديق؟ هل سيبقى لك قريب؟ هل سيبقى لك محب؟ هل سيبقى لك أخ؟ أبداً. ولذلك التسامح قيمة عظيمة جدا في حياتنا، أكثر ما يهدينا النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأعماله هو قدرته على التسامح. ولذلك القرآن قلنا على قدر ما كان النبي حريصا على إيمان قومه وأناس من حوله يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا التسامح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها طبعا اذا عشنا من غير تسامح راح نكون كاننا في في في في يعني شريعه الغاب. ابدا، هذا ياكل هذا وهذا ينهش هذا وهذا يتعدى على هذا وهذا يتجاوز على هذا. لذلك هي قيمه كبيره جدا. ما تعتقدوا ببساطه يا جماعه القران في سوره مثل سوره النور يوجهنا لهذه المساله وهذه الجزئيه البسيطه؟ يعني تخيل السوره مشغوله عندنا بفرض احكام كليه واحكام كبرى في غض البصر، في فيما لو اتهم زوج زوجته ما هي التشريعات القائمه على ذلك، في مساله الزاني والزانيه ما هي احكامهما، في مساله الشائعات وكيف كان اتهام بيت النبوة. تخيل قديش موضوعات عظيمة جدا، ملاحظين؟ ومع ذلك يجي القرآن في جزئية من هذه يوجه أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يعفو ويصفح وأن لا يمتنع من الإنفاق على من أساء إليه وأساء إلى بيته وأساء إلى زوج ابنته وإلى صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا. نعم، حتى يقولنا القرآن أنه هذه التفصيلات الدقيقة، التفصيلات البسيطة التي قد يستهين بها كثير من الناس، لكن هي الأساس في العلاقات التي تبني المحبة ما بين الناس وتبني التشارك فيما بين الناس. طيب جميل، خلينا نعود إذن بس نرسخ ونركز على أنه هذه قيمة مهمة، التسامح في حياتنا عموما. طيب في هناك قيمة تبنى عليها العلاقة الأسرية. يا جماعة أنا أعلم أنه في هذه الأيام كثير منا بيتكلم في هذا الشأن، بتلاقي المتخصص في علم الاجتماع بيتكلم في الأسرة وعلاقات الأسرية، والمتخصص في العلم الشرعي بيتكلم في الأسرة والعلاقات الأسرية، والمتخصص بعلم النفس العفو يتكلم في هذه المسألة، وغيرنا من المتخصصين الكثر. طيب فاصل قصير ونواصل إن شاء الله تعالى.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله أعزائنا المتابعين، عدنا إليكم في حلقتنا من برنامجكم فلنحيا مع القرآن أو نحيا بالقرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن الكريم. وموضوعنا اليوم في سورة النور المليئة بالقيم والمفعمة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والفردية والسلوكية والأسرية في جميع جوانبها. نؤكد على أرقام الهواتف على 516-2020 516-5020 516-4020 516-2060. ومع أخونا عمر. السلام عليكم يا عمر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
1: يا مرحبا بك، حياك الله عمر، تفضل.
2: السلام عليكم وصحة عليك.
1: الله يرضى عنك يا رب
2: حبيبي. والله يا دكتور، يعني صورة النور هاي صورة فعلا تربوية.
1: نعم،
2: أنا بعتبرها صورة تربوية، فيها الأداء وفيها من التربية الشيء العظيم. أنا يعني بدي أخذ منها اللي هي شغلة إن شاء الله تكون أنا يعني أخذها وأصير عليها أنا نفسي بنفسي.
1: تفضل.
2: هي حسن الظن بالمسلم.
1: يا سلام،
2: حسن الظن بالمسلم، فأخونا مسلم، يعني أنا دائما يعني لازم الإنسان يأخذ حسن الظن. يعني
1: أكيد أكيد أخذتها من قول الله عز وجل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا الله،
2: وقالوا هذا إفك مبين.
1: صحيح.
2: يعني أنا بديش، أنا إحنا مثلا أي إنسان مسلم بثق فيه ومعروف عنه تاريخه ومعروف عنه التزامه ومعروف عنه دينه، مش إذا صار عليه شغلة مثلا بدك أكثر من سيدنا عائشة رضي الله عنها.
1: نعم صحيح.
2: يعني سيدنا عائشة لما اتهموها، احنا ما بدنا المسلمين يعني للاسف بس ناخذ شغله من اي واحد يصير ايش نتناقلها.
1: نعم، يعني شوف كانه يعني القران قاعد بوجهك انه كيف ابتداء انت مش تقاوم الشائعه، كيف انك تمتنع من صناعتها. نحن للاسف اليوم بندور وراء الاحداث والمواقف مشان نخلق منها شائعه.
2: نعم صحيح دكتور، يعني القران الكريم سوره النور عم تقولنا انه من بدايتها يعني تقولها أميت الباطل بدفنه أو كذا.
1: جميل.
2: يعني سيد الكلب المثل اللي بيقولوه. فالآية هون القرآن الكريم يعني بعلمنا صوت النور، بتعلمنا إنه لا تتداولها أصلاً، مش بس
1: صحيح.
2: إذا سمعتها بأذنك أو قرأتها على مواقع التواصل مش عملها
1: كوبي بوست. لا، وشوف شوف الميزان أخي عمر، شوف الميزان، بقول لك ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال ببعضهم، قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يعني أنت ضع نفسك دائما في الحدث، لو إنه أنا كنت في هذا الأمر، هل أقبل أن يتهمني أحد أو أقبل أن يتكلم في عرضي أحد أو غير ذلك؟
2: هي دكتورنا يعني الفكرة من هون، الفكرة إنه الإنسان برضو في آية اللي ربنا قال يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، طب أنا ما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: يا الله،
2: يعني أنا سمعت من فلان قال عن الشيخ دكتور سليمان كلام، طب أنا ليش أتناقله على السريع وأنا مش عارف عنه؟
1: صحيح.
2: خاصة إذا ثقتي بالدكتور سليمان عالية ما تهتز.
1: جميل، الله يجزيك الخير.
2: لازم أنا أوقفه وأقول له عند حد وأقول له اتق الله، اتق الله في هذا الرجل، ما تقوله أنت يعني حتى لو كنت أنا مش متأكد منه كلام، أنا ثقتي بالدكتور سليمان قوية، إذا جاءتني مثلا لا سمح الله خبر أو مقولة سيئة عن الدكتور سليمان، أنا مش بس إني بدي ألفظها، بدي أقول اتق الله في ذلك.
1: بالضبط، يعني ما الذي يدفع لي أن تتعجل في نقل المعلومة قبل التأكد منها؟ وحتى إذا تأكدت منها، إذا لم تكن في شأن عام ولا تخص من أنت، بتدخل على دائرة حتى الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره حتى لو كان هذا الشيء فيه، صحيح؟
2: للأسف دكتورنا هاي يعني منتشرة بين الأخوة خاصة بالطعن بالعلماء.
1: الله المستعان، نسأل الله إنه يغفر لنا ولهم. الله يا أخ عمر، الله يجزيك الخير، الله يكرمك. شوف المعاني، شكرا يا أخ عمر، شوف المعاني ما أجملها يا جماعة. شوفوا لما نحن بناخذ جزئية معينة ولو آية ولو موقف وبنعيش فيه في حياتنا. يعني أخونا عمر بحكي لنا قاعد في حاجة منهج، والله دستور في حياتنا، إنه أنت ليش بتتروح بتتقصى وراء عيوب الناس ولا أخطاء الناس، أو إنك أنت بدك تصير تفسر الأمور وبالتالي تثير الشائعات. ولا مو بس هيك، إذا جاءك الخبر تلقونه بألسنتكم، يعني أنتم تستقبلوه كأنما لا تمررونه لا على عقولكم ولا تفلترونه ولا تصححونه. يعني الأصل إنه إذا تناهى إلى مسمعك خبر معين أن تتأكد هل هو صحيح أو غير صحيح، فإذا تأكدت أنه غير صحيح خلاص تقتله في مكانه لا تتناقله، بل واجبك أن تدافع. فإذا تأكدت أنه حقيقي أو صحيح فبتسأل نفسك سؤال، طب أنا ليش أتناقله؟ يعني لماذا أنا أتكلم فيه يا أخي؟ ما هو من أجل كشف الإنسان وكشف العيوب. العفو، مين طالب منك أن تكشف عيوب الناس؟ يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله يا رسول الله ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا الشيء يكرهه ولا لا؟ قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. يعني بكل الأحوال أنت محاصر، يا بدك تكذب على إنسان لأنه ليس عنده هذا الشيء، وإما أن عنده مثل هذا الأمر أو هذا الخطأ، فإن تكلمت في عرضه فأنت وقعت في الغيبة، والغيبة كارثة يا جماعة، مصيبة. يعني الربا 72 شعبة، جاء في الحديث الصحيح 72 شعبة الربا، يعني زيادة تطاول في الأشياء التي لا تهمك. الربا المال يمكن يكون درجة الرابعة الخامسة السادسة من نعرفش، لكن أدناها أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، حديث صحيح. يعني أن تستطيل في عرض أخيك تكرهاش مسألة بسيطة، نجلس مجالسنا فلان عمل فلان ساوى والله فلانة والله علان نشر على الفيسبوك قال كذا، مسألة تحتاج إلى تثبت وإلى تيقن، فضلا عن أننا نحتاج أصلا أن ننقلها أو أن لا ننقلها. مشكور أخي عمر. طيب شوفوا السورة فيها أشياء كثيرة. أنا قبل، بس لأن وعدتكم قبل الفاصل، كنت أتكلم في جزئية معينة وهذه الجزئية مهمة، وهو إنه اليوم الذين يتكلمون في شأن الأسرة نجد الشرعي يتكلم والاجتماعي يتكلم والتربوي يتكلم والمتخصص بعلم النفس يتكلم وغيره من المتخصصين يتكلم. مسموح طبعا، مسموح للجميع إنه يتكلم، لكن من زاوية تخصصه، والزاوية الأخرى يسأل عنها. أنا إنسان شرعي لا أتكلم في قضية شرعية مع أنني أعلم أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي والصحابة رضوان الله عليهم وفي القرآن الكريم التوجيهات التامة الكاملة الرائعة، إلا أنني مع ذلك لا أفتى أن أستعين بأناس أثق بهم في الجانب التربوي والنفسي وغيره، وصلوا إلى دراسات جيدة. نحن نعم عندنا ما يغنينا ومع ذلك نسأل، لكن السؤال أولا هل هؤلاء يسألون غيرهم؟ يعني اليوم التربوي ولا المتخصص في علم الاجتماع ولا غيره واللي بيعمل إنه هو متخصص في العلاقات الأسرية، يا أخي بتسأله أنت في القضايا الشرعية ولا بتقرأ لك نص ولا حادثة وبتتكلم فيها كما تشاء؟ ضروري أن تسأل. ثانيا أن يكون في هناك أسس من المسؤولية يا جماعة مشتركة فيما بيننا. نحن اليوم مسؤوليتنا كبيرة لما بنتكلم في قضايا الأسرة ومشاكل الأسرة، الشرعيين وغيرهم عندنا مسؤولية عظمى. ما بدي أنا أميل لصالح الرجل على حساب المرأة، ولا أميل لصالح المرأة على حساب الرجل. وإذا كان عندي الواقع يميل إلى الرجل، أنا ما بروح بخرب الأمور بميل لصالح المرأة على حساب الرجل. أين التوازن؟ أين المسؤولية؟ أين الصدق في هذا التوجيه؟ ثم بعد ذلك التوظيف الديني والإيماني مهم جدا. لابد إنه نحن نرجع الناس إلى قيم دينهم وإلى منهج نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى منهج القرآن بكامل الأدب والاحترام والتقدير. إذا أحسسنا بهذه المسؤولية بيكون عملنا عمل مشترك يا جماعة، ما في تنازع، بيصير فيه تشارك فيما بيننا، ما في افتراق. سنصل بعد ذلك إلى تعزيز دور الأسرة وقيمة الأسرة، هذه نقطة غاية في الأهمية. نأخذ أختنا أم داود. طولنا عليك أم داود، معليش. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك، تفضلي.
3: سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ بآية بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كل ما جاء من أوامر ونواهي بهذه السورة هو فرض، مدام فرض هو واجب.
1: صحيح.
3: مثل غض البصر.
1: نعم.
3: تاني إشي إنه في حقائق كاملة بتكون غير مكشوفة، فمن قصر الإنسان وضعفه بيوقع في أخطاء فتظهر هذه الحقيقة، مثل ما صار مع ستنا عائشة. فهذه الشكوك التي تدور حوالين الشخص هي ما بتدل عليه، بتدل على اللي حواليه كيف راح يتصرفوا. فلا بد ربنا إنه يجيب مواقف يكشف حقيقة الناس من حولنا. ثالث إشي كل واحد يحسن الظن بالصحبة والأقارب. جميل. اللي إله، اللي هو عارفهم واثق منهم كما يحسن الظن بنفسه.
1: بنفسه صحيح.
3: ويكون سبب في الدفاع عنهم. طالما هو ما ظهر منهم إلا خير والأمر بس مجرد شكوك.
1: جميل. يعني معاني رائعة والله. هذه بترسم إن مسارات خارطة من داخل السورة أم داود. بارك الله فيك، كل الشكر. لاحظين يا جماعة، والله أنا أدعوكم، شوفوا لا تنتظروا إلى ما ستسمعونه أو سمعتموه فقط. دائما نحن كل حلقة والله فقط مشان نقول للناس انتبهوا يا جماعة، هذه السورة بحاجة أن نحن نقرأها بالشكل التالي. ولاحظتوا كيف مساراتها من البداية بتفرض علينا أحكام وتصورات، ولما بدأت لاحظوا بالعلاقة فيما بين الزوجين، يعني ممكن زوج يتهم زوجته أو زوجة تتهم زوجها. تشريعنا تشريع واقعي، قال لك شوف بدك تحسن الظن وبدك تكون أنت متأكد ومتيقن، وإذا حصل هذا الأمر ليس بالضرورة أن تذهب مباشرة للملاعنة. لا مين اللي بيذهب لهذا الأمر إلا إذا يعني اضطر لغير ذلك. نحن بنحل مشاكلنا داخليا وبنحل أمورنا وما بنختلف، وإذا حصل مثل هذا الموضوع يا عم في عنا عقل ووعي بنحل فيما بين الآباء والأمهات والأسر وبنتهي، لأنه ليس هدفنا الفضيحة وليس هدفنا أن نكشف أمورنا أمام الناس. انظر أيضا يتكلم لنا القرآن عن مسار آخر اللي هو متعلق بحادثة الإفك، وأنا أريد أن ننتبه جميعا إلى هذه النقطة. تعالوا اليوم قيسوا هذه الحادثة في واقعنا يا جماعة. دائما في إنسان في الشائعات، في إنسان متهم. شوفوا هنا بيت النبوة أمر ليس سهلا. هناك من خلق هذه الشائعة اللي هم المنافقون، واليوم اللي بيصنعوا الشائعات هم الأذناب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء السيئين الذين يثيرون هذه الأمور. هناك من يرددها بسطاء الناس مثل ما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يتوقف ولا يتكلم لا سلبا ولا إيجابا، ممتاز. وهناك من يتكلم ويدافع لكن يريد أن يوجد حلا، مثل ما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها يا رسول الله حتى تنتهي المشكلة، لأنه هو يريد أن يتجاوز مشكلة صغيرة إلى مشكلة، أو يعني مشكلة كبيرة إلى مشكلة صغيرة، بده ينهي الموضوع. وهناك من يدافع، ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من زوجكها، والنبي كان رأى رؤيا في زواجه من عائشة، فقال له الله، فقال له إذن لن يخدعك الله، النبي يعلم. فماذا قال لعمر رضي الله عنه؟ قال قل لهم يا عمر، قل لهم، يعني بدنا الناس اللي بتدافع يا جماعة، يعني اطلع يا عمر وتحرك، أنا لو طلعت وتكلمت وأنا رسول الله تبقى هذه زوجتي وأنا سأتكلم دفاعا عن زوجتي طبيعي، لكن لما أنت تتحرك والمجتمع يتحرك يدافع عن أبنائه وعن أسره وعن نسائه وعن وعن وعن، هذا الشيء سيحمي المجتمع، سيحميه من الشائعات. وقيس على هذا في كل الجوانب، ليست في الشائعات التي تتعلق بأعراض الناس وإن كانت هذه خطيرة، لكن اليوم في شائعات تتصل بسلوك الناس وعلاقتهم في المال وعلاقتهم في الوظيفة، وفي عندك شخصيات خاصة وشخصيات عامة. ضروري جدا أن نعرف ما هو المنهج الذي وجهنا إليه القرآن. شوفوا في عنا يعني معاني والله رائعة، أنا مضطر أني أسردها سردا لأنه فيها أشياء كثيرة حتى لا أظني أتكلم وأخوض في كلام عام. قلنا السورة توجهنا للانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا مدخل مهم جدا. السورة توجهنا إلى موضوع العفة من خلال الدعوة إلى غض البصر، وبالنسبة للرجل والمرأة ويقول ذلك أزكى لهم، يعني هذا يؤدي إلى طهارة المجتمع ونقاء المجتمع. اليوم نحن بنحط زي ما بقول البنزين على النار، وشايفين كيف أولادنا وبناتنا ومجتمعنا، وتاركين أولادنا من غير توجيه ومن غير تربية، وبدنا في النهاية أنه نحافظ على أخلاقهم قيمهم. يا جماعة هذا مجتمع إذا لم نحتسب فيه تربيتنا وأخلاقنا لأبنائنا بنضيع، وبضيعوا هم، وبصير مجتمعنا متفسخ، وبصير علاقات فيه والعياذ بالله علاقات سيئة. كيف نفعل ذلك؟ تأسيسه على قيم الإيمان وقيم الإسلام. أحيانا نحن بنستصغر بعض الأمور، السورة توجهنا إلى أنك أنت ما تستصغر ولو كلمة تلقيها، لا تلقي لها بالا، أو موقف أنت مش منتبه إله. ربنا ماذا يقول؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دائما خلي ميزانك أيها الإنسان في كل كلمة تقولها، في كل موقف تقوم به، خلي ميزانك ما قيمة هذا الشيء عند رب العالمين، ما مقدار رضا رب العالمين عنه، مو مقداره عندك أنت ولا مقدار رضاك أنت عنه. ربنا راضي عن هذا الشيء ولا ربنا ساخط عليه؟ لو كان هذا هو الميزان في كثير من الأعمال حينها سنفهم معنى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا العفو صفح قلنا عنه، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عندنا في السورة معاني غاية في الروعة يا جماعة، كيف أننا يجب أن نحرص في مجتمعاتنا على حماية العرض والسمعة. ما هو هذا أخطر شيء. أقول لكم حاجة، كنا في محاضرة مرة وكان فيها معنا مشاركين أشخاص، محاضرة خارج العالم العربي في العالم الغربي، وكان مشارك فيها أشخاص كثر. فواحد من اللي كانوا موجودين بيتكلم وبوجه لنا الكلام، بيقول أنتوا ليه يعني بتعيبوا على المرأة إنها يعني إذا فعلت فاحشة وبيصل عندكم الأمر إلى القتل؟ قلت له والله احنا في عنا عادات اجتماعية بعضها نقره وبعضها لا نقره، لكن مين قال لك نحن نعيب على المرأة؟ قال نعم، انتم بتعيبوا على المرأة اذا فعلت الفاحشة او خانت مثلا، لكن لا تعيبون على الزوج هذا الشيء. قلت له هذه عادات اخذناها منكم وليست من ديننا. قال لي كيف؟ قلت له تعال أورجيك في ديننا. في ديننا لما أمر ربنا بغض البصر للرجل والمرأة، لما أمر بحفظ الفرج للرجل والمرأة، ربنا لما أقام الحد على الرجل والمرأة محصنا أو غير محصن. الآن العادات والتقاليد هذه لأنه أنتم عندكم الأمور فيها ابتذال، فما عادت تفرق معكم أخلاقيا، لا أن المرأة تخون ولا أن الرجل يخون. نحن لازال عندنا بقايا من هذه الأمور، وخيانة الرجل وخيانة المرأة سواء، لكن قد يكون في تشوه في بعض العادات. لكن انظر، قلت له انظر إلى القيمة المهمة جدا، أننا لازلنا إلى اليوم نحافظ على حرمة العرض، نحافظ على حماية أعراضنا، على حماية سمعاتنا. ومين قال لك اليوم لو عرف عنا في مجتمعاتنا، تعالوا احنا عنا المجتمعنا الأردني، لو عرف عن رجل والعياذ بالله أنه يمارس الفاحشة والزنا وغيره، ليه الناس يعني بتتقبله؟ إذا فعل الفاحشة يفعلها مساترة، لكن والله لو عرف أقرب الناس إليه لن يؤيدوه وسيهجرونه إلا إذا كانوا على شاكلته. وكذلك المرأة، لكن الأمر يتعلق في شأن المرأة لأنه في نسب وفي اختلاط للنسب، وفي أنه هي التي تمكن الرجل من هذا الأمر. ولو أنها تمنعت ورفضت من لباسها ومن مواقفها ومن قوتها لن تسمح لأي ذئب ووحش من هؤلاء الذئاب والوحوش في المجتمعات أن تتطاول عليها. فلذلك نحن يجب أن نساند هذه المرأة ونقف معها ونعضدها في مواقفها وفي لباسها وفي أخلاقها وفي قيمها، أن نساندها في كل موقف. يا الله كم نسر لما بننظر في الشارع إلى شباب ببادروا إلى مساعدة الفتاة إذا انقطع بها أمر، أو إذا رأى الرجال امرأة مثلا في السوق وفي واحد سيء يتحرش بها، نجد أنه كل الشباب تجتمع عليه وكل الرجال يتفهونه. هذه مواقف تدل على حياة نابضة في المجتمع. نحن لازلنا نتغنى أنه لما بناتنا بيطلعوا في الباصات بيوسعوا لهم الشباب وبيقوموا بيقعدوهم، ما بنقولش والله هي وليش طالعة من بيتها، وأنا راكب وهي راكبة، وأنا دافع وهي دافع. لا، في عندنا نخوة، في عندنا أخلاق، في عندنا قيم، في عندنا مبادئ لا زالت تحكمنا وبدنا نحافظ عليها، وبدنا نحس نعم إنه هذه البنت وإن طلعت بنتنا واشتغلت وتربت وعملت، لكن حفاظنا عليها وحمايتنا لها لا يعني أننا نقلل من دورها ولا أننا نقبح من مكانتها وإنه هي ضلع قاصر ونحن لا لا لا، بالعكس هذا تقدير لنا حتى تبقى جوهرة ناصعة لا يمسها شيء ولا يخدشها شيء. هذه قيمة رائعة على كل. إذن السورة أيضا تكلمت لنا كيف تكون حرمة البيوت والخصوصية في الاستئذان يا جماعة، إنك أنت تستأذن حتى إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني هذه بالله عليكم من القيم اللي موجودة اليوم، لما بدك تروح أنت على واحد ما الأمر سهل، ببعث له رسالة واتساب، مش بفاجئ ولا أنا بطرق الباب، على الأقل تليفون، ما صارت سهلة. زمان الواحد بيتعنى بيمشي مشوار كبير حتى يصل لإنسان يزوره، فإذا طرق الباب بيستحي أنه يرده. طيب وإذا ردوا عن الباب حيقول لك يا أخي شو أنا جاي مقطع حالي مشان أزور، وقال لي استأذنت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين قال لي ارجع، حتكون صعبة صح؟ لكن اليوم من فضل الله عز وجل ما هيش صعبة، فنتحمل بعض يا جماعة، نتحمل. إذا واحد اتصل على فلان قال له والله بدي أزورك، قال له والله أنا مشغول بقدرش، ما يزعلش يقول لا ما برجع أزوره إلا لما يتصل علي، أنا اتصلت عليه وما رد لي وكسفني. إيش كسفك؟ من الناس إلها ظروفها وأحوالها وأشياءها وشأنها. طيب تسيير أمر الزواج للمحافظة على الأسر يا جماعة وأنكحوا الأيامى منكم، يعني موضوع غاية في الأهمية. إحسان الظن اللي تكلمت عنه أظن أختنا أم داود لما قال لولا إذ سمعتموه، وأكثر من واحد ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوفوا هذا التعبير ما أجمله، حتى تحس أنه أي واحد بيطعن في شخص أمامك كأنه بيطعن فيك أنت. ودائما تذكروا يا جماعة، اللي بينقل إليك كلام والله بينقل عنك كلام، واللي بيطعن أمامك في أشخاص وفي أناس بيطعن فيك أمام أناس آخرين وأشخاص آخرين. هذه معادلة في الحياة لابد تنتبه لها. لذلك الأصل في المسلم أن يعف لسانه ويكف كلامه عن أن يؤذي به الناس. التثبت والدليل اللي قلنا عنه في مسألة الشائعات لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، مقاومة الشائعات نفسها إذ تلقونه بألسنتكم. الأصل عدم إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مسائل كثيرة حقيقة تكلمت عنها هذه السورة الكريمة. باختصار يا جماعة، نريد أن نبني النور في نفوسنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، هذه السورة هي طريق تحقيق هذا النور، وهي الخارطة التي ترسم لنا هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الخير وهذا النور في حياتنا وفي واقعنا. سعدنا بالتواصل معكم في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 389. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 389، ثم نسعد بالاستماع إلى تلواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام. تفضلوا إلى كرافة المصاحف على الصفحة رقم 389. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله

منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا

0: صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى أيها الكرام، وهذا هو علم التجويد الذي نجده في كل كلمات القرآن العظيم. أرجو الانتباه بس إلى ملاحظات هنا، فأخاف أن يقتلون، طيب بالكسرة هنا لأنها نون الوقاية ليس أكثر من ذلك. طيب أخي محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام حياكم الله.
1: شيخ نقرأ برواية السوسي بإذن الله.
0: يلا تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترئ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
0: الله يفتح عليك، ما شاء الله تلاوة ممتازة برواية السوسي وفيها الإدغامات، شكرا يا سيدي. أخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قلوبا وتطاول عليهم العمر.
0: العمر. لا بدك تضم الميم. العمر.
2: فتطاول عليهم العمر.
0: لا الميم ليست ساكنة، الميم مضمومة. العمر. أيوة.
2: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا.
0: هي طاء بس. وما كنت بجانب الطور. هي طاء الطور. نعم.
2: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم
0: لولا أن تصيبهم أيوة.
2: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولنا فنتبع.
0: لا مش رسولنا، رسولا. لولا أرسلت إلينا رسولا
2: لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
0: الله يرضى عليك، شكرا، تلاوة حسنة يا سيدتي، شكرا. أبا حسام تفضل. أخي أبو حسام تفضل سيدي.
3: أحييك.
0: الله يديمك يا أبو حسام، تفضل يا سيدي.
3: فين دكتور إبراهيم؟ 391.
0: لا لا لا 393 الآن، 92. نعم
3: 92.
0: نعم خلصنا 91 الآن 92، ولقد وصلنا لهم
3: القول. بارك الله فيك.
0: تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
0: خلينا نجيب الإخفاء، هم به، الميم الساكن عند الباء.
3: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تتم القراءة ابنتي دكتور.
0: طيب سيدي حياها الله، أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضلي. أهلا وسهلا. الاسم الكريم بس إذا سمحتي.
4: لينا.
0: أهلين، تفضلي يا سيدي، أهلا وسهلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن
0: قلقي للباء، أحببت، قلقي للباء إذا سمحتي.
4: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك.
0: اكسر العين، هذا كسرة إن التابعي، كسر عارضة.
4: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
0: الله يفتح عليكم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا لكم. أبا عوني تفضل سيدي.
5: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
0: الخيارة فتح الياء
5: نعم
0: كما
5: ما كان لهم الخيرة
0: نعم
5: سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
0: الله يكرمك أبا عوني تلاوة حسنة شكرا لك أبا السعيد تفضل سيدي أبو السعيد تفضل
6: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بكم تفضل يا سيد تفضل
6: لكم الكسائي إن شاء الله خير
0: للكسائية لا تفضل
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعقبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
0: الإخفاء وأحسن كما الإخفاء يا سيدي الإخفاء
6: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
0: جزاك الله خير شكرا تلاوة حسنة بقراءة الكساء شكرا لك الأخت أم محمد تفضلي
7: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضلي
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون من الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأن الله
0: لا ويكأنه
7: وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
0: بارك الله فيك، ترى ممتاز، شكرا يا محمد. الأخت سناء تفضلي حياك الله.
8: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
0: أنت بارك الله فيك، ترى ممتازة، شكرا لك. أخت هيا تفضلي. أخت هيا حياك الله، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي ستي. الله يرضى عليك.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
0: ما شاء الله عليك، تلاوة ممتازة، جزاك الله خيرا. سنستمع المزيد بعون الله من هذه التلاوة الطيبة بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا عليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات، بدءا مع القارئ أبو المثنى. تفضل يا أبو المثنى. وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما

0: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: الله يرضى عليك يا أبو المثنى، جزاك الله خير، شكرا لك، تلاوة حسنة. أخي سعيد تفضل.
2: من أي آية؟
1: إحنا في صفحة 399.
2: فأنجيناه؟
1: لا لا لا، اللي بعده. فما كان جواب قومه إذا سمحت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
1: لا لا لا، هنا ما مننطق همزة الوصل، قالوا اقتلوا مباشرة، قالوا اقتلوا
2: إلا أن قالوا اقتلوه أو أحرقوه.
1: لا لا. نعم.
2: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة.
1: لا لا لا، ما في تنوين، مودة بينكم، ما في تنوين.
2: أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوطا.
1: لا لا لا، وقف وقف، لا فآمن له لوط، وقف.
2: فآمن له لوط.
1: نعم.
2: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر،

0: واحفرني على القوم المفسدين.
1: الله يكرمك ويرضى عليك يا أخي سعيد، ما شاء الله تلاوة حسنة جميلة، شكرا لك، بارك الله فيك. تلاوة طيبة وكرام، بس أرجو الانتباه إلى الملحوظة التالية. علم التجويد علم يعتني بالحرف وبالحركة، ويعتني بالكلمة، ويعتني بالكلمة مع الكلمة، الحروف المركبة. هذا العلم هو الأساس. لاحقا علم القراءات يبنى على إتقان علم التجويد. نتقن علم التجويد برواية حفص، ثم ننتقل إلى القراءات الأخرى بحسب ما ييسر الله تعالى للإنسان. مش الكل يعني يمكن أن يدرس علم القراءات. وأهم مهارة في علم التجويد هو صحة الأداء وصحة القراءة، لأنه أي تغيير في أي حرف من حروف اللغة العربية هيأثر في المعنى، رفعا نصبا جرا سكونا، هذا انتباه. وذلك نلاحظ الكرام أن بعض الإخوة الذين يتلون عندهم ضعف في أحكام التجويد، ممكن لا أتابعهم أحيانا بناء على دقة الأداء، بدنا دقة القراءة. لاحقا بنكمل بعد ما نتقن القراءة، نكمل ذلك بأحكام التجويد. شوي شوي بعدين بيجي علم الوقف والابتداء، ثم يأتي علم الصوت، علم التنغيم. فهي علوم متكاملة، يعني مركب بعضها على بعض. أرجو الانتباه إلى كلمات التالية: العمر. العمر إذن ثلاث ضمات متوالية، وهذا بيعطي ثقل على اللسان، مثل القدس، ولكن هذا مهم. إذا بدأنا بهمزات الوصل الكرام ننطقها، بقول أسلك. إنما إذا سبقت هذه همزات الوصل ولو بكلمة ولو بحرف سقطت من الدرج، مثل قول تعالى في بداية هذه الصفحة: إلا أن قالوا اقتلوه. لو بدأنا نقول اقتلوه لكن في الوصل قالوا اقتلوه، سقطت، لا وجود لها. أرجو الانتباه فإنه مهم. في حركات ليست إعرابية لكنها للتخلص من التقاء الساكنين، مثل وقالوا إن نتبع الهدى معك. هي الأصل إن نتبع، لو في غير كتاب الله إن نتبع تعليمات راح تبقى ساكنة، لكن هذا الساكن العين التقى بساكن فكسرت، هذا نسميه حركة عارضة، مثل من المؤمنين. كلمة الخيارة وزن فعلة، انتبهوا لها في النوين. ومرت معنا كلمة وي كأن، هي عبارة عن كلمتين: وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، كأن التشبيهية. يعني في علم التجويد في القراءات فيها بعض الخلاف، في علم التجويد الحفص ما فيها شيء، إنه بس بنتبه لهذا المعنى. ما الطويل في لرادك إلى معاد، بتسمي مد لازم، كلمة مثقل يذكرنا بكلمة الضالين أو آمين. في فعل في سورة القصص لاحظتم بعض الناس ممكن ما ينتبه له: ولا يصد، ولا يصدنك، وليست ولا يصدنك، هذيك فلا يصدنك في سورة طه، والمراد بها مخاطبا به موسى عليه السلام، فلا يصدنك. لكن هنا ولا يصدنك، هنا في واو الجماعة، هاي واو الجماعة لما حذفت هي أصلت ولا يصدونك، لما حذفت واو الجماعة أبقينا عليها ضم على الدال، هذه الضم الدال المضمومة لا يستهان بها. ومثل هذا لا يقولن، لا يقولن، مر مباشرة في العنكبوت، لا يقولن، أصل لا يقولون، نعم. إذن هذه ضمة اللام أو الدال لا يستهان فيها، تنبع عن حرف الواو المحذوف. قلت للأخ الكريم قف على كلمة لوط، فآمن له لوط، حتى في هنا وقف لازم إشارة الميمين، حتى ما أحد، لأنه إذا وصلناه الكرام قد يسوء المعنى، قد يسوء عند بعض الناس. فآمن له لوط وقال، من القائل؟ ليس لوطا. فآمن له لإبراهيم لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، هذا من علم الوقف الابتداء. ولذلك العلماء لما وضعوا علامة الوقف اللازم أو الوقف الأولى أو الوقف الممنوع أو لا، كلها رعاية لهذه المعاني الدقيقة. حتى رسم الكلمات يا كرام بده انتباه. شوف كلمة يبدأ كيف مكتوبة، نعم، حتى الهمزة بخلاف يبدأ، نعم. كل هذا يبين أن علم التجويد علم مهاري بامتياز. طبعا حتى في علم النحو نستفيد كثيرا، يعني قلت للإخوة في بداية الملاحظات أي يقتلون، هنا نون مكسورة، لكن هذه بخلاف مثلا نون تفعلون مختلفة، هناك تفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والنون مبنية على الفتح. لكن هنا أن يقتلوني، قال ربي إني أخاف أن يكذبوني مثلا أو يقتلوني، هذه نون الوقاية، وإلا أصلها يقتلونني، والنون المبنية على الفتح أصلا محذوفة علامة النصب مبنية، إنما هذه نون الوقاية، أصل يقتلونني حذفنا النون وحذفنا الياء وبقيت النون المكسورة. نعم نتعلم علم النحو وعلم الإعراب من كلام الله تعالى، وما الإشكال في ذلك؟ بعض من قرأ معنا قرأ للكسائي مثلا، الكسائي عنده يسقط الهمزة، قل أرأيتم أريتم، بس انتبهوا حتى ما أحد يقول ما الذي حصل، وفي عنده وقف اسمه الإمالة اللي احنا بنستعمله أصلا في حياتها، مثلا هو إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الناس يقولون أنا ذهب إلى المدرسة الملحمي، وهكذا هذه إمالات، مما يؤكد أن هذه القراءات أصلا عبارة عن لهجات العرب، لكن لهجات اكتسبت الأمر الشرعي من قراءة النبي إسلام وإقراء النبي إسلام وإقرار النبي إسلام وقراءة الصحابة حتى وصلت إلينا القراءات العشر المتواترة، علم كبير فيها. الآن كما ذكرت في الفرق بين التجويد والقراءات، الأصل رواية حفص حفظا وإتقان ثم يأتي تعلم القراءات. حفظكم الله، رعاكم الله، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من الناس، جاءه 1 2 3 4 اللي غادر واللي عاقل واللي يعظم الشعائر واللي كذا واللي كذا. فالآن يأتيه سهيل ابن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا سهيل ابن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. ليه؟ لأن سهيل رجل أولا عاقل، ثانيا ما بيترك شيء يضع يده فيه إلا أكمله حتى النهاية. فلذلك جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد تعال، إيش اللي بدك يا؟ قال له أنا أريد 1 2 3 4، نحن لم نأتي لقتال، نحن أتينا للعمرة، بدكم تخلونا نعتمر أهلا وسهلا، وأنا أعرض عليكم عرضا، ما رأيكم أن نتفق؟ تعالوا ماددوني، يعني تعالوا يعني نتفق على أنه نتوقف عن الحرب بيننا وبينكم. فقال له سهيل طيب أنا مقتنع بكلامك هذا، يعني إحنا بالبداية هذولك كلهم مش مقتنعين بكلامهم، لكن أنا مقتنع الآن بكلامك، لكن خليني أشوف قريش. فصار يتحرك بين الحديبية ومكة، رايح راجع رايح راجع، يعني مثل ما بيسموها اليوم الرحلات المكوكية، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مرة إلى مكة. أثناء ذلك قريش قالوا يعني بدنا احنا سمعنا منك، طب خلينا نسمع من رجل من اصحاب محمد يتكلم بلسانه، لانه بدنا نتاكد فعليا ما الذي يتحدثون عنه بالضبط بالتفصيل. فجاء سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لو اخذنا معنا رجل من اصحابك هو بيتكلم معنا مباشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ما رايك ان تذهب انت؟ فعمر قال يا رسول الله يعني إني أشد الناس عليهم، أنت بتعرف أنه أنا بتحملهم مش وهم بتحملونيش، بكرهوني وبكرههم، وفي نفس الوقت ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، أنت بتعرف هذا الكلام، ولكن أرسل إلى عثمان فإن عثمان بن عفان رجل لين، فبالتالي وعشيرة كبيرة، عشيرته هو أصلا من بني أمية من قبيلة بني سفيان، وبالتالي هو مبلغ ما أردت وهو أفضل مني. لاحظوا عمر، طبعا هو شرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه مرسال، وعمر طبيعي أصلا لأنه كان في مكة قبل الإسلام كان هو سفير قريش يعني وزير خارجية، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فكر في عمر. فعمر قال له لا، في هذه المهمة الأفضل مني هو مين؟ عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب مباشرة، يعني ففعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان أخبرهم أننا لم نأتي لقتال إنما جئنا عمارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لعثمان أن يذهب. فدخل عثمان عند قريش فقالوا له أهلا وسهلا ومرحبا يا عثمان، إن أحببت أن تطوف بالبيت تفضل. فقال معاذ الله أن أطوف ورسول الله يعني موجود في الحديبية. فقالوا له ما الذي عندكم؟ قال له عندنا 1 2 3 4، تعالوا نعرض عليكم هذا العرض. فقريش قالوا له طيب خليك عندنا حتى نفكر في الأمر. يوم يومين 3 وعثمان لم يرجع، فهم يتشاورون، هم مترددون، يخافون من هذه من عواقب أي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطال هذا الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، يعني طلعت إشاعة أنه والله ما تأخر إلا لأنه قد قتل، خاصة أنه ما جاش حدا من قريش بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أنه هل فعلا قتل ولا لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف تحت شجرة سمر. شجرة السمر هي شجرة هيك بتكون لها فروع كثيرة جدا معروفة في تلك المنطقة، اكتب على جوجل كلمة شجرة السمر اللي هي سين ميم راء بتطلع لك مباشرة، شجرة هيك خفيفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وقال إنه يعني بايعوني على الجهاد في سبيل الله، قريش إذا قتلت ما دامت قد قتلت عثمان فمعنى ذلك أنها تعلن علينا الحرب. فوقف 1400 مباشرة وبدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء ذلك يبدو أن الوحي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يمت أو لم يقتل. فبعد أن انتهت البيعة منهم جميعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد بعضه بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرك من يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني هذه آية على فكرة هؤلاء طبقة من طبقات الصحابة الذين بايعوا أهل الشجرة فعليا، يعني هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، لذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لما وصل الخبر لقريش
إنه المسلمون يعني يظنون أن عثمان قد قتل وأنهم تعاهدوا على الموت بجهزوا حالهم للقتال، قالوا لا، يعني هون معنى الموضوع صار جد. فأرسلوا عثمان مباشرة مع سهيل بن عمرو وقال له لا يا أخي هي وعيننا موجود ولا تخافوا أبدا. فهذا الأمر أصلا ساهم في تسريع يعني صلح الحديبية، إنه خلص ننجز هذا الأمر. وانتهى التردد عند قريش. فلما انتهى هذا التردد جلس سهيل وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح. خلص اتفقنا. أول شرط، طبعا سهيل بده يبين لمكة إنه أنا قادر على إني أجيب لكم أشياء أنتم مش قادرين تجيبوها. فأول شيء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن ترجعون عامكم هذا، ما بتدخلوهاش علينا في هذه السنة بالقوة حتى لا تقول عنا العرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاضر، طيب العام القادم بنيجي. اتفقنا على ذلك. تقيمون في العام القادم 3 أيام، معكم سلاح المسافر اللي هو سيوف مغطية، ولا تتعرضوا القريش لكم أبدا. النقطة الثانية هي التي يريدها رسول الله، تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، لا يقاتلون، قبيلة قريش بتروح قوافلهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لا هو ولا أصحابه لهم. وهذا اللي بدها إياه قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بده إياه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد للناس أن يسمعوا له، وهذا اللي طول عمره صار له سنوات بيحكي لقريش إنه ذروني أتكلم مع الناس، خليني أسمع من الناس، صار لي 19 سنة بطلب منكم فقط، يعني خلوا بيني وبين الناس إنه حتى يسمعوا. وهذه طبيعة الإسلام. لاحظوا في هذه المرة كان معه 1400، بعد سنتين يوم فتح مكة كم راح يكون معه 10,000. وبالتالي هذا الانتشار السريع للإسلام في خلال سنتين شو سببه؟ مناخ الحرية فعليا. الشرط الثالث كان أنه من أحب أن يدخل من القبائل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. وبالتالي أي قبيلة تنضم إلى هذا الصلح يسري عليها الصلح، والضامن هو إما محمد صلى الله عليه وسلم أو قريش. واضح؟ فبالتالي انتهت القضية على ذلك. رقم 4، قريش الآن أبو يعني سهيل بده يعني يبين إنه هو قادر على إنه يأخذ شيء، يعني هيك يعني يدعو لي بين قوسين. فقال له إنا بدنا منك شغلة، من أتانا من طرفنا إليك بترجع لنا إياه، ولكن إذا واحد إجا من عندك عنا لا ما بنرجع لك شيء. فمن أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتد فعليا بنرجعوش، خلص بنخليه عندنا. طبعا بذلك يعني هو أفضل للمسلمين إنه هذا واحد مرتد مع السلامة، لكن كان صعبا هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ووافق. طبعا الصحابة صعقوا من المشهد إنه كيف وافق على ذلك. واللي زاد الطين بل على الصحابة إنه بدنا نرجع هذه السنة، وبدنا كمان، واللي بيرجع اللي بيجيهم من عندنا بيردهوش، واللي بيجينا من عندهم بنرده. إيه بعدين ثم زاد الطين بل إنه علي رضي الله عنه جاء ليكتب الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل من الرحمن؟ لا أعرفه، ما أنا بعرفش من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذه بداية الكلام كما تقول قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، يعني بيقولوا بالمثل الفلسطيني لحك العيار لباب الدار، يعني امشي وراهم مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فسهيل وقف وقال له لو شهدت أنك رسول الله ما حاربتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مش مشكلة، أنا رسول الله، كذبتموني صدقتموني مش مشكلة، لكن اكتب يا علي محمد بن عبد الله أمحو كلمة رسول الله. فعلي قال والله لا أمحوها من شدة غضبه، كيف أنا أمحو كلمة رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ صبره قال مش مشكلة، أين هي؟ لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال له هذه هي، فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال له اكتب كما يريدون. ثم تصالحوا مباشرة.
فعند ذلك قبيلة خزاعة اللي كان منها بوديل بن مرقاء الخزاعي اللي إجى أول مرة قالوا نحن في عقد محمد إحنا معه، وأعداؤهم بنو بكر قالوا نحن في عقد قريش، يعني مجاكرة هيك إحنا مع قريش، وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية. واللي زاد الطين بل أكثر من ذلك إنه أثناء كتابة هذا العهد إذا بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو بيجي وهو يقول يا رسول الله أنا مؤمن خذوني إليكم، فقال لسهيل هذا أول ما أقاضيك عليه بترجع الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا لم نقضي الكتاب بعد يا سهيل، قال له أبدا والله لا أقاضيك على شيء أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي يعني أعطيني يعني مرك لي إياها، فقال له والله ما أنا بمجيزه لك يا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بلا ففعل، يعني بتحبب له، قال له بلا ففعل، قال له والله ما أنا بفاعل. وكان شيئا صعبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل، قال يا أبا جندل إنا قد يعني أمضينا عهدا مع القوم، فاصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا. فعمر بن الخطاب ماشي جنبه وحط السيف من ناحيته وصار يقول اصبر يا أبا جندل، إيه والله إن الرجل لا يقتل أباه في الله. فهو كان بيستنى أنه لعل سهيل يعني لعله أبو جندل بيحمل السيف ويضرب في والده، فقال له والله ما أنا فاهمك يا عمر، لكن والله لألتزمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وقال لهم خلاص أيها الناس يعني انتهى الأمر، قصروا أو حلقوا، قوموا فانحروا. فهو ولا حد قام من الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناس قوموا فحلقوا أبدا، قوموا فتحللوا أبدا، ولا واحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة أم سلمة فقال يعني هلك الناس أمرهم فيعصوني، فقالت يا رسول الله أخرج بكل بساطة، يعني أنت عارف هم كديش زعلانين أنه عوشك يعني هيوم مع باب مكة، فأنت عارف أنهم متعبين نفسيا. قالت يا رسول الله أخرج لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كما قالت سيدته أم سلمة، يعني مباركة المشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فكلهم عندما رأوا هذا المشهد مباشرة قاموا وبدأوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مجموعة من النساء فقالت قريش رد لهن إياهم عن العهد، فقال لا العهد على الرجال، أما النساء نقبلهم لا نردهم إلى المشركين أبدا. فعند ذلك اكتمل العهد الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر كان غاضبا يأتي إلى أبي بكر فيقول أولسنا على الحق، فيقول بلى، أوليس على الباطل، فيقول بلى، ففيما نعطي الدنية في ديننا، فيقول أبو بكر إلزم غرزة فإنه رسول الله حقا، يعني إلزم اللي بيحكي لك يا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوليس على الباطل، أولسنا على الحق، ففيما نعطي الدنية في ديننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إني رسول الله وهو ناصري لست أعصيه. فعمر يعني خلاص مش متحمل، طبعا هو إيش بيقول بعد هيك، بيقول لقد عملت لذلك اليوم أعمالا، يعني من كثر ما أنا كنت خايف إني جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عملت أعمالا لعل الله عز وجل يغفر لي. وعند العودة نزلت سورة الفتح، فلما نزلت سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثناء الطريق قال له يا رسول الله أفتحنه، قال إي والله إنه لفتح. فطابت نفس عمر خلص مدام الله عز وجل ورسوله قد قال لي فتح فهو فتح، وفعلا كان فتحا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلو.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء.

0: أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اتنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديدا، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان بوزن الدنيا جميعا: فاذكروني أذكركم يا الله. وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم: لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كان يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة. أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي.

0: المطر عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله عند قوله تعالى إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأعراف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، هناك سؤال كبير يأتي في عقل المؤمن الباطن: لماذا هذه الكثرة الكثيرة من المسلمين ولم يتحقق من وعود الله لها شيء؟ ولماذا هذه القلة القليلة من أصحاب رسول الله وقد وصلت راياتها إلى المشرقين؟ الله هو هو، القرآن هو هو، المنهج هو هو، ما هذه المفارقة العجيبة بين تأييد الله ونصره وتوفيقه وإعزاز جنده للسلة الأولى من أصحاب رسول الله، وكأنه يبدو أن الله تخلى عن المؤمنين؟ أيها الإخوة، أضع بين أيديكم نماذج من خلق أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق، في جانب واحد من جوانب مكارم الأخلاق، ألا وهو المؤاثرة. المدينة المنورة أيها الإخوة في الشتاء شديدة البرد، ففي ليلة من ليالي الشتاء القارس نسجت امرأة من الأنصار عباءة من قطيفة، وجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه هذه العباءة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها لاحتياجه لها في هذا الجو البارد، فخرج بها أول مرة على أصحابه، فنظر إليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه العباءة، أعطني إياها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا هو يخلعها في الحال، فنظر الصحابة الكرام لهذا الأنصاري وكأن لسان حالهم يقول: ما هذا الذي فعلته مع رسول الله؟ إن النبي يحتاجها. فقال هذا الرجل: ولكنني أشد احتياجاً لها من النبي عليه الصلاة والسلام، إنني أريد أن أجعلها في كفني عندما أموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. طبعاً بصرف النظر عن تصرف هذا الأنصاري أكان صحيحاً أو غير صحيح، لكن الضوء يسلط على موقف النبي عليه الصلاة والسلام. هو سيد الخلق وحبيب الحق وقمة المجتمع البشري، لكن هذا الذي قال له: أعطني إياها، قال: هي لك. فحينما تؤثر أخاك في حظ من حظوظ الدنيا تبتغي به رضوان الله عز وجل، فأنت مشمول بخلق المؤاثرة. حينما فتحت مكة وفتحت الطائف كثر المال وجاءت الغنائم، ومن هذه الغنائم غنم بين جبلين، رجل نظر إلى هذا الغنم وقال: ما أكثر هذا الغنم؟ فقال له النبي: أتعجبك؟ قال: نعم. فقال: هي لك. قال: يا محمد، أتهزأ بي؟ قال: هي لك، خذها إن شئت. فقام الرجل يجري إلى الغنم ويلتفت حوله فأخذها وعاد بها إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. في بعض الروايات أن قومه أسلموا جميعاً. أنت حينما تتخذ الدنيا وسيلة لامتلاك القلوب
أنت حينما تتخذ المؤاثرة بمعناها الشمولي أداة لفتح القلوب فأنت من الدعاة إلى الله الكبار. ما كل دعوة تنجح بالكلام، ولكن دعوة الإحسان أبلغ ألف مرة من دعوة الكلام. إنك بإحسانك تفتح القلوب المقفلة، إنك بإحسانك تجعل قلب المدعو يمتلئ محبة لك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. لذلك قالوا الإحسان قبل البيان، قبل أن تتحدث حديثاً رائعاً، وقبل أن تتفاصح، وقبل أن تأتي بالحجج الدامغة، وقبل أن تأتي بالتحليلات العميقة، وقبل أن تحلق في سماء الفكر. هذا الذي أمامك هل أحسنت إليه؟ هل ناله منك شيء؟ هل أكرمته؟ هل فتحت قلبه المغلق ببرك وإحسانك؟ الإحسان قبل البيان. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الذي سأل عن هذا الوادي أدرك أنه استعظمه، فلما قال له إنه لك ملك قلبه، فلما ملك قلبه تكلم بهذا. أنت حينما تحسن تكون أكبر داعية، أنت حينما تعيش للناس ولا يعيش الناس لك تكون أكبر داعية. لذلك هذا الذي أخذ ما بين الجبلين من غنم أسلم على يده قومه جميعاً، لأنه امتلأ إعجاباً بعطاء النبي وبكرم النبي وبسماحة النبي وبجود النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنني مجهد، يعني جائع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض زوجاته، هل عندكم من شيء؟ الشيء الذي لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قمة المجتمع، رأس المجتمع، دنيا وآخرة. دنيا هو زعيم هذه الأمة، وآخرة نبي هذه الأمة. وأن لا يجد في بيته شيئا يؤكل، هذا شيء يكاد لا يصدق. لما جاء رسول أذربيجان إلى سيدنا عمر وخيره بين أن يأكل معه في البيت وبين أن يأكل مع فقراء المسلمين، على البديهة قال لا أكل عندك يا أمير المؤمنين، توقع الطعام الطيب النفيس الغالي. فقال لها يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح. فقال هاتيه لنا. ثم اكتشف هذا الرسول أن الفقراء يأكلون اللحم. لذلك حينما عمت المدينة مجاعة واشتاق إلى أكل اللحم سيدنا عمر قال أيها البطن قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحينما قدم له سنام الناقة وهو أطيب ما فيها بكى وقال بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. وحينما رأى إبلا سمينة قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك يا أمير المؤمنين، لعبد الله. فلما جاء به ووجد الابن أباه غاضبا قال له لمن هذه الإبل؟ قال هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعل؟ قال ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. فكأن الزوجات جميعا يقولن لرسول الله والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. قد يسأل سائل ألم يكن من الممكن أن يكون عهد النبوة عهدا مفعما بالخيرات والأموال والغنى والترف؟ كان من الممكن ذلك، ولكن ما حكمة الله عز وجل في أن يكون الجو العام الذي أحاط بهذه الدعوة العظيمة جو فقر، جو تقشف، جو حاجة، في أرض قفر الماء فيها نفيس جدا. أصحاب النبي الذين هاجروا لا يملكون إلا ثيابهم، ما الحكمة؟
أيها الإخوة الكرام، قديماً قالوا: المصائب محك الرجال، والحزن خلاق. أنت حينما تولد في نعم لا تعد ولا تحصى، تختفي الفضائل، كل شيء ميسور. أما حينما تكون في ضائقة وأخوك يحتاج إلى مبلغ من المال، وتقدم له هذا المبلغ وتؤثره على نفسك، أنت ترقى إلى أعلى عليين. الحزن خلاق، المصائب محك الرجال، الفضائل والبطولات التي تظهر بين صفوف الفقراء تكاد لا تصدق، بينما توافر المال والغنى المفرط وكل شيء ميسور، هذا الغنى وهذه البحبوحة تجد فيها إعراضاً عن الله عز وجل. لذلك كنت أقول: حينما تأتي الدنيا بكل مباهجها على مجتمع، تكون هذه الدنيا حجاباً بينهم وبين الله، وحينما تشتد الفاقة ولا نرضى بها نحن ولا نقرها ولا نتواكل في تغييرها، ولكن حينما تكون الشدة في مجتمع ما، لعل هذه الشدة تفتق الفضائل التي ما كان لها أن تظهر لولا هذه الشدة. لذلك الفقر في الدنيا أحياناً يظهر عظمة الإكرام، يظهر عظمة المؤاسرة. فقالت الزوجات جميعاً: والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال لهم: ما يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله أضيفه. وأخذه وأسرع إلى زوجته وقال لها: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله، إلا قوت صبياني. فقال: علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء نوميهم حتى يأتي الضيف، ثم ضع الطعام وأطفئ السراج كي أشعره أنني آكل معه كي يأكل. ففعلت ذلك، وجلس الضيف وأكل، وفي صلاة الفجر ذهب إلى المسجد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الوحي من السماء، قال: لقد عجب الله من صنيعك وضيفك الليلة. رواه البيهقي في السنن الكبرى. ماذا فعل؟ آثر الضيف على أهله. طبعاً دائماً وأبداً أفرق بين الحكم الشرعي وبين الموقف البطولي. ما كل موقف بطولي يعد حكماً شرعياً، ما كل موقف بطولي يعد تشريعاً. حينما انطلق سيدنا عمر مهاجراً جهاراً ومتحدياً، هذا موقف شخصي، لكن الموقف الشرعي، الحكم الشرعي، بيّنه النبي حينما سرى مختفياً ومساحلاً، وكلف من يمحو له الآثار، لأنه لو فعل كما فعل عمر لعد اقتحام الأخطار واجباً، ولعد أخذ الحيطة حراماً، لذلك هلكت أمته من بعده. لك أن تفعل شيئاً بطولياً، لكن الحكم الشرعي شيء آخر. إخوتنا الكرام، في الإسلام عظمة لا توصف. مسيلمة الكذاب قبض على رجلين من أصحاب رسول الله، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئا. فقطع رأسه لتوه. ثم قال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد الثاني أن مسيلمة الكذاب هو رسول الله. قد لا تتوقعون موقف النبي. لما بلغ النبي هذه القصة قال لأصحابه: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. موقف بطولي، تصرف شخصي. قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفنا الله فوق ما نطيق. فالحكم الشرعي هو الحد الأدنى، ينبغي ألا تنزل عنه، لكن الحد الأعلى بحسب محبتك وإخلاصك وإيمانك وبحسب مؤاسرتك. أنت لست مكلفاً أن تؤسر ضيفاً على طعام أولادك، ليس هذا هو الحكم الشرعي، ولكن هذا موقف شخصي يعد بطولة. لذلك قيل بحق: إن عصر الصحابة الكرام كان عصر البطولات. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أبو دجانة يؤثر النبي بروحه في غزوة أحد، حينما رأى السهام تأتي إلى النبي من كل مكان، فيجعل نفسه ترساً على رسول الله. فرآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: نظرت إلى ظهر أبي دجانة فإذا ظهره كالقنفذ من السهام. انكب على النبي ليجعل من جسمه ترساً لرسول الله. يقول للنبي الكريم: اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصبك سهم، نحري دون نحرك، صدري دون صدرك. ويقذف النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، فيراه طلحة فيضع يده حتى لا يصل السهم إلى رسول الله، فيخرق السهم يد أبي طلحة. هذه مؤاسرة ما بعدها مؤاسرة. بهذا الحب وبهذه المؤاسرة استحقوا أن يكونوا قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. يقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويقول: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ فيأتي شاب من الأنصار، وشاب وشاب حتى يكونوا عشرة، وكلهم يموت في سبيل الله، أما آخرهم اسمه يزيد بن السكن يموت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى. أنت حينما تقرأ قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، ألا تشعر بقشعريرة في جلدك؟ وفى الذي عليه، أطاع الله، آثر آخرته على دنياه، آثر مرضاة الله على حظوظ نفسه. أيها الإخوة، الشيء الذي لا يصدق أن المهاجرين كانوا تجاراً، فلما قدموا المدينة خسروا كل شيء، تركوا أموالهم وبيوتهم وتجارتهم وأتوا بثيابهم فقط. تصور أنت في مدينة لا تملك شيئاً إلا ثيابك. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ اضطر إلى القرعة، فكلما ذكر مهاجر اقترع المتنافسون على ضيافته والبذل له فيما بينهم. من أشهر هذه القصص أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف تآخيا في الله، فقال له سعد بن الربيع: يا أخي، هذه أموالي بين يديك، جمعتها كلها، اقسمها بيني وبينك نصفين، يعني دكانان خذ واحدة منها، بيتان خذ واحدا منهما. لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضا تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لا أذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كانت السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير، أحمد ربي على ماذا ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا، أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم بصفاته بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. مول فعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدرية كله فلص أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100، ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بيصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بيمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.